0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو،
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: اذا انت سامع ان انا سامع حاجه كمان
1: انا سامع صوت
2: لا مش سامع حاجه
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه من
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم افلام على كيفك

0: قديمة وتاريخها من أول ما بدأت، وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأسك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيف.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.
6: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. انا عيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي والحد الساعه 10. يوسف التهامي وفنا امام. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فنا وصباح الخير والسعاده والهنا على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في معاكم ولمده ساعتين فنا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقتنا النهارده بتاريخ يوم الثلاث 1 سبتمبر 2026.
1: شهر جديد ان شاء الله يا رب كده يكون نخش متفائلين كده ويعوضنا حاجات كتير قوي. صباح الفل عليكم. مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006 صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 وياريت تشرفونا بمكالماتكم على 3-8-35-022. عندنا شوية اخبار النهاردة وان شاء الله يكون معنا. شوف اخبار الطيارة ايه كده. هنشوف بنزين موجود كل حاجة موجودة. يوسف قادر يطير. اوكي البيف اند تشيكن موجودين زي ما انتوا عارفين. نبدأ يونا بفيروز ونرجع نقول لكم على اخبار الطقس. صباح الفل.

0: يلا بينا، قول لنا يا جوجو اخبار الاجواء ايه النهارده؟
1: طيب، درجات الحرارة اليوم 1 سبتمبر بتقول ان القاهرة العظمى هتكون 35 درجة والصغرى 25، اسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، مطروح العظمى 30 والصغرى 25، سوهاج العظمى 37 والصغرى 24 درجة، اما اسوان فالعظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.
0: طيب نقول لكم التوقعات النهاردة يوم الثلاث، لسه في استمرار في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية. الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح أحيانا تعمل على تلطيف الأجواء في المساء.
1: 0-15-59-52-1006 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-35-02-20 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

0: مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وزي ما قلنا لكم الجو ابتدى يبقى لطيف, ابتدى يكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره, وخلاص والصيف خلص وبدانا تجهيزات المدارس, وكله ابتدى بقى يظبط تجهيزات المدارس وكده. شيء لذيذ, ريحه الجبنه الرومي هترجع تاني, رائحه الجبنه الرومي. في حد بيصبح علينا ولا محدش معبر؟ في حد غير مها؟ حبيبتنا يا مها والله بجد, يعني مش سايبانا مش سايبانا خالص, صبح علينا على طول كل يوم كل يوم.
2: طيب خلينا نفتح معاكم موضوع كده في الساعة الأولى سريعا, لأن ما فيش حد فينا ما بيلجأش دايما للي حواليه عشان يحكي ويفضفض لهم, سواء في حاجه مضايقاه, في حاجه مزعلاه, حاجه في الشغل, حاجه في البيت, في اي موقف صعب بيتحط فيه, بيبقى محتاج ان هو يخرج من السيستم بتاعه ويخرج من جواه شويه كلام كده عشان اللي حواليه يكونوا مستمعين جيدين المفروض, عشان خاطر يطلعوه من المود اللي هو فيه ده. بس احيانا بيكون عند الصاحب ده فيه مشاكل كبيره جدا, وكل اللي انت بتبقى محتاجه منه ان هو يكون بس بيسمعك, ولو سمعك وبس, مش لازم يكون, يعني في اوقات بتلجأ لحد عشان يسمعك من غير ما تسمع منه راي, في اوقات تقول انا عايز اتكلم من غير ما, مش عايز اسمع راي حد, انا عايز اسمع فضفض, وممكن في الاخر خالص ابقى اسمع منك نصيحه, ابقى اسمع منك حاجه من غير ما تقاطعني الكلام ده كله. فالاستماع ده احيانا بيبقى او على طول بيبقى مهاره عامه ناس كتير جدا بتفتقدها. في فرق بين حد يقول لك ده مستمع جيد وجود لسنر, وفي حد يقول لك انا مش قادر افضفض لفلان الفلاني لان فلان ما بيعرفش يسمعني, ما بيعرفش ان هو يريحني لما انا يكون عندي حاجه ومضايقاني وعايز افضفض معاه بيها, وهو مش مستمع جيد. فتعالوا نشوف الاكتيف لسننج ده والاستماع الفعال, لان هي مهاره بتقوي علاقتك باصحابك واهلك وناسك وشريك حياتك, لانها بتخلي اللي قدامك يحس ان هو مسموع وكلامه متقدر. فاحيانا ممكن نكون بنعمل بعض الغلطات واحنا بنسمع اللي قدامنا, فده ما بيكونش مريحه. فتعالوا نعرف بقى المواصفات بتاعت المستمع الجيد ايه هي, عشان خاطر لو في حد فينا بيعمل حركه وهو مش واخد باله ياخد باله بعد كده عشان يبقى مريح اللي حواليه.
1: بالظبط كده, في خطوات كتيره جدا. اول حاجه ان انت تركز في اللي بيتقال, ادي اللي بيتكلم ده كامل انتباهك, ابعد الموبايل, ابعد اي حاجة تشتتك, حاول ان انت تحط نفسك مكانه وتفهم مشاعره. اوقات كتير الواحد بيبقى بيسمع عشان يرد, لا, الشخص اللي بيفضفض ما بيبقاش عايز الشخص يسمع عشان يرد, هو بيبقى عايز يسمع عشان يتسمع. فخلي الشخص اللي قدامه اللي بيسمع ده يركز ويدي كل تركيزه للشخص, ومجرد ان انت مركز مع الشخص هو هيكون مرتاح وهيبقى متشجع اكتر ان هو يفضفض وان هو يقول كل حاجة. ودايما حط نفسك مكانه. ليه؟ لان انت ما تحط نفسك مكانه هتبدأ ان انت ما تحكمش عليه, هو اخر حاجة عايز يسمعها ان انت تحكم عليه. فحط نفسك مكانه قبل اي حاجة. خلي بالك كمان من لغة الجسد, مش بس التركيز في الكلام, طريقة الكلام ولغة الجسد ممكن تكشف مشاعر كتيرة جدا. فالكلام السريع ممكن يدل على التوتر, الكلام البطيء ممكن يدل على التعب أو التفكير الزايد أو التوهان. انت بتسمع خلي لغة جسدك منفتحة, زي الابتسامة, زي ان انت مركز معاه, زي ان انت وشك يكون مرتاح علشان هو كمان يكون مرتاح ان هو يحكي اكتر.
2: حافظ على التواصل البصري, بص اللي قدامك عشان يحس انك حاضر ومركز معاه من غير ما تبالغ. والقعدة المقترحة هي التواصل البصري حوالي من حوالي 50-70% من الوقت, الاستماع مع النظر بعيد كل شوية. اسأل اسئلة مفتوحة بدل اسئلة اجابتها ولا, اسأل اسئلة تفتح الكلام, زي مش عايز تقول لي حاجة كمان, ايه رأيك, او شايف ايه احسن طريقة تتخطى بيها المشكلة دي. المفتاح هنا يبقى عندك فضول حقيقي تجاه الشخص.
1: اتفاعل كمان مع الكلام, يعني عيد صيغة اللي انت فهمته عشان تتأكد ان انت فاهم صح. زي مثلا يعني انت محبط عشان كذا كذا, ولخص كلامه وسيبه يصحح لك لو فهمت حاجة غلط، واطلب التوضيح لما تحتاج. أوقات كمان لما بتطلب التوضيح انت بتبقى فاهم وفاهم الشخص ده بيقول ايه، بس أوقات بتسأل أسئلة عشان الشخص ده يفتح في الكلام أكتر، عشان يشرح أكتر. ممكن يكون بيحاول يشرح لك حاجة بس مش عارف يوضحها، انت بأسئلتك دي ممكن تسهله ان هو يعرف يتكلم ويفضفض أكتر، وهو نفسه يفهم حاجات في نفسه هو مش واخد باله منها. طبعا طبعا الصبر ده أهم حاجة، خليك صبور، ما تقطعش اللي جاي بيفضفض لك وعايز يتكلم، ما تكملش الجمل بدل الشخص ده، سيبه هو يكمل الجملة حتى لو انت عارف آخرها، سيبه برضه هو يكمل الجملة. ما تحاولش تملى كل لحظة صمت بكلامك، لحظات الصمت بتكون مهمة جدا، لما شخص بيكون بيفضفض عايز ياخد نفسه في النص، بيجمع كلامه في دماغه، بي بي بي بيرد على أسئلة كتيرة في دماغه، ففكرة ان انت تسيبه ياخد وقته في التفكير والتعبير ده بيكون مهم قوي، وما تغيرش الموضوع فجأة.
2: طيب حاجة كمان بتقول ان انت خلي ردودك محايدة وامنة عشان الشخص يقدر يتكلم من غير خوف او نقد، من النقد او اللوم. حاول تتعاطف معاه وتتقبل اختلاف الناس والثقافات ما بينهم، ولاحظ اللحظة اللي بتبدأ فيها تحكم على اللي قدامك، وحاول توقف الفكرة دي. دي حاجة مهمة جدا. موضوع الاكتيف ليسننج ده موضوع محتاج، هو مهارة، فانت محتاج ان انت تتدرب عليها. كل ما تدرب نفسك على الخطوات دي هتبدأ تعملها بشكل تلقائي، وهيبقى الاستماع الكويس جزء طبيعي من طريقتك في التعامل مع الناس. اوقات كتير لما بنيجي نتكلم مع اللي قدامنا، يعني كتير ممكن نعرف ان احنا ننتقد شخص بيتكلم، نقول له انت ما بتعرفش تحكي، مش فاهم منك حاجة، انت حكايتك مبهمة، حكايتك فيها تفاصيل كتيرة ناقصة مش مكملة بقيت الحلقات بتاعت الحدوتة، الحدوتة ما بتكملش بعض. فبنبقى سهل علينا ان احنا ننتقد اللي بيحكي، بس من ما بناخدش بالنا احيانا ان اللي قدامنا المستمع ان دي بتبقى مهارة، في حين ان انت المفروض ان انت تبقى قاعد ما بتعملش حاجة غير ان انت قاعد بتنصت، بس ان انت قاعد بتسمع اللي قدامك في اوقات كتير جدا، والناس بتسمع مشاكل غيرها بيبقى متحمسين ان هم يطلعوا بحلول او ان هم يوصلوا للنتائج. يعني في اوقات قصص بتبقى كبيرة جدا او طويلة شوية وانت عندك تقطان عليها وكل حاجة، بس انت عايز تنجز، عايز تنط للconclusions او تنط للنتائج اللي قدامك وصل لها، وبالتالي ده شيء بيبقى غير مريح. ففي بعض التفاصيل الصغيرة اللي بتقع على المستمع ان هو يكون بيتحلى بالمهارات دي عشان يكون بيريح اللي قدامه. كتير جدا المستمع ممكن يكون بيصعبها جدا على اللي بيحكي
1: جدا
2: لو هو بيقطعوا هو طبعا احنا نتكلم على ناس ما فيش بينهم مساحة ان هو حد يبقى خجلان من التاني او حاجة، فبتبقى تفاصيلهم هما الاتنين مفتوحة على بعض. ففي اوقات كتير جدا لو الشخص اللي قدامك حتى مش عارف يعبر او مش عارف يحكي عن اللي جواه، حاول تسهلها عليه، وتحاول ان انت ما تكونش بتحكم عليه بشكل وحش، حتى لو هو قالك معلومات ممكن تكون صعبة، ممكن تكون انت عايز تغلطه، كل حاجة في الاول في الاخر كل حاجة ليها وقتها، وهو من حقه عليك على فكرة ان هو لو في حاجة هو غلطان في اللي بيحكيها لك دي ان انت تقوله وتنورها له، انه ممكن ما يكونش واخد باله او ممكن يكون واخد باله ومحتاج ان حد يكون بيأكد له الثوتس او الافكار اللي بتيجي في دماغه عشان خاطر هو جاي يحكي لك عشان يستريح. فبالتالي فكرة ان احنا نكون بنقاطع كتير، بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نوصل للنتائج عشان عايزين نعرف اخر القصة ايه، بالعكس انت تسيبه يحكي بأريحية. ولو في حاجات لو حاسس احيانا ان هو مش عايز يروح لحتة معينة، مش شرط ان انت توديها له، لان ده ممكن يكون شيء بيضايقه. فانتوا حكولنا وقولولنا على اكتر الحاجات اللي بتضايقكوا او بتستفزكوا في شخص يكون انتوا بتحبوا ان انتوا تحكوا له، او شخص ما استريحتوش وانتوا بتحكوا معاه لان هو كان بيضايقكوا وهو بيسمع. يعني فكرة الاستماع دي حاجة مهمة جدا، وناس كتير قوي انت ممكن تكون بتشوفها كل يوم بس انت مش عارف تحكي لها لانهم مش مستمعين جيدين، ولكن في ناس معينة في حياتك انت حاطتهم في أوضة ازاز كده، ان دول لما بتقع في مشكلة دول الاشخاص اللي انت بتلجأ لهم لان هم مستمعين جيدين للقصص والمواضيع اللي بتبقى جواك ومضايقك وعايز تخرجها.
1: هل فعلا كمان قولوا لنا يعني هل فعلا هل ممكن تكون مستمع جيد بان انت تتمرن على ده ولا هي شخصيات؟ لان في ناس تقول لك انا ما بعرفش اسمع واسكت، وفي حد تاني يقول لك انا مستمع جيد وفعلا بيسمعك على طول. فهل هي بتكون موهبه ولا ممكن الشخص يتمرن عليها ويحاول ان هو يعني يكون مستمع جيد للناس اللي حواليه؟ بعتولنا على رقم الواتساب وعلى صفحتنا على الفيسبوك.

لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونة.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: لوحده.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنتكلم عن الاستماع الجيد عامه. فكره ان يكون في شخص في حياتك مستمع جيد دي نعمه. لازم يكون في حد في حياتك في الناس اللي حواليك تقدر ان انت وقت ما تعوز تفضفض تروح للشخص ده على طول. وزي ما قلنا انه مش كل الناس بتقدر ان هي تكون يعني مستمعين جيدين. في حاجات كتيرة قوي قلنا لكم عليها، يعني خطوات لازم الواحد يعملها وهو بيسمع للشخص ده. فكرة ان انت يكون عندك السنسر بتاع الشخص اللي جاي ده بيتناقش معاك ولا جاي يفضفض، جاي عايز يحكي ومش عايز يسمع اي رد فعل منك، ولا هو جاي عايز حلول. اوقات انت بتبقى عايز تدي حلول وبتعمل مجهود في ان انت تحلله كل المشاكل واعمل كذا وما تعملش كذا. الشخص اصلا بيتعب لما بيسمع منك الحاجات دي. ليه؟ لان هو عارف الحلول، وبالنسبه له الحلول دي متعبه جدا مش عارف يعملها ازاي. فهو في الفتره اللي هو فيها او القعده دي هو جاي يفضفض بس.
3: صح، يعني احيانا ممكن يبقى محتاج حلول بس مش محتاجها دلوقتي، يعني محتاج منك ان انت بس تكون بتسمع وتستوعب الموضوع وتعيش معاه قصته، ولما يجي وقت ان هو يكون طالب ايد العون او المساعدة يعني ان انت تتدخل ساعتها، هنا ان انت تكون عارف القصة كأنك حضرتها معاه بالظبط. وبالتالي مش كل مرة حد لازم يجي لازم تقوم داخل عليه. يا اما في برضو ناس من الحاجات اللي ممكن تكون برضو احيانا بتضايق ناس لما بتيجي تحكي وتفضفض، ان حد دايما بيحاول ان هو يكون عنده انتنشن او بيقصد ان هو يبقى نيته ان هو مثلا عايز يهون على اللي قدامه مشكلته، فيبتدي يحكي له مشكلة اكبر من المشكلة اللي هو بيسمعها. ساعات ممكن تكون بتجيب على فكرة، وساعات تانية لا، ساعات تانية بيبقى هو جاي عايز يسمعك المشكلة بتاعته بس، لا عايز حل ولا عايز يعرف مشاكل تانية. احيانا برضو لما بتيجي انت تطلع له بمشاكل اكبر، هم في ناس كده كده بتحب ممكن تكون بتعلي، وفي ناس بتكون فعلا عايزة اللي قدامها يكون حاسس انه لما يشوف بلوة غيره تكون عليه بلوته. ليها وقتها على فكرة.
2: صح.
3: يعني نوع من انواع الذكاء الاجتماعي ان انت تبقى عارف امتى تطلع مشكلتك اللي اكبر من مشكلة اللي قدامك، عشان هو يحس ان مشكلته مش بالكبر اللي هو شايل همه ده.
2: صح.
3: فبالتالي دي مهمة ودي مهمة، ان انت تدي حلول اكيد مهمة، بس برضو التوقيت مهم جدا جدا، والتدخل دايما في القصة اللي انت بتسمعها لازم يكون كريتيكال، او لازم يكون في الاوقات اللي فعلا انت حاسس ان هو محتاج ان هو يسمع التدخل ده في الجزئية دي. ما تبقاش يعني ما تبقاش انت ماشي بنمط واحد مع الناس كلها. في حد ممكن يكون كل مرة جاي لك يكون عايز يسمع حلول لحظية تمام، في حد تاني ممكن مرة ومرة، يبقى حد جاي يشتكي بس وحد جاي وهو نفس الحد يبقى جاي يشتكي وعايز يعرف هو هيعمل ايه. فانت المفروض يكون عندنا قدر كافي من الذكاء الاجتماعي ان احنا نبقى قاريين اللي قدامنا محتاج ايه في اللحظة اللي هو بيفضفض لنا وبيفتح لنا فيها قلبه، عشان خاطر نسمع ونحلله مشكلته. فده ساعات الاستماع بس هو الحل بالنسبة له في المرحلة الحالية.
2: صح.
3: فضفض واحكي وانا مش هتكلم. بعدها ممكن ترفع عليه سماعة التليفون وايه وعملت ايه في القصة وبتاعه، وتسيبه برضو يطلع اللي عنده، وبعدها تقول له طب بص، طب ما انا فكرت احنا ممكن نعمل كده. تيجي من باب الاقتراح. حتى في ناس احيانا وهي بتدي النصيحة بتديها على انه فرمان، يعني انت لا انت هتروح بكرة لمديرك هتقول له 1 2 3. احيانا برضو بيبقى حل، ولكن على حسب اللي قدامك محتاج ايه. وانت ممكن قبل ما تبتدي تطلع الحلول دي من الادراج انت تبتدي تقول له طب انت محتاج مني نفكر دلوقتي اقول لك انا لو مكانك هعمل ايه، وانت واللي ايده في المايه غير اللي ايده في النار، انا هقول لك انا هعمل ايه. وممكن في اوقات ساعات لما بنيجي ننصح اللي قدامنا بكل نفس راضيه وصافيه وكل حاجه اقول له انا هعمل كده، بس انا مش عايزك تعمل زي، لان ده ممكن يجيب لك عواقب انت ما تقدرش تتحملها، بس انا هقول لك ده رد فعلي، بس انت بمعرفتي بشخصيتك، بمعرفتي بعلاقتك بالشخص اللي انت بتحكي لي عنه ان المشكلة معاه، ممكن تحلها بالطريق الفلاني. فنبتدي نحط حلول كتير بدل ما نبرز ان احنا عندنا حل واحد وهو ما فيش غيره فرمان ولازم نمشي على الـ الـ الـ النهج ده. فهي مدارس كتير جدا وأساليب وطرق مختلفة بتختلف من شخص للتاني، بتختلف بناء على حسب الشخص اللي بيحكي وبيفضفض والشخص اللي بيسمع. فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا، لأن هي مهارة ممكن بتبقاش موجودة عند ناس كتير، وفي ناس بتبقى عندها المهارة دي وأحيانا ما بتبقاش عارفة تستخدمها في أي وقت. تمام. طيب، في حد بيقول أنا أكتر حاجة بتقفلني لما بكون بحكي لحد موضوع مهم وهو بيتاوب حتى لو مش قصده فبتقفل بجد.
2: دي ممكن فعلا تبقى حاجة معصبة شوي. اللي هو مش قادر تسمع، قول لي أنت مش قادر تسمع من أولها، يعني تتاوب بقى وتبتدي تبص في الساعة وتبتدي تبص على تليفونك وتزهق وكده. عشان كده كنت بسأل، هل فكرة أن الشخص يكون مستمع جيد، هل دي ممكن مهارة الشخص يكتسبها بالتمرين وبالممارسة، ولا دي بتكون صفة؟ انت انا بحس، انا بالنسبة لي بحس انها موهبة او صفة، يا عندك يا مش عندك. في شخص بتلجأ له ان هو يسمع، وشخص بتلجأ له عشان يحل، عادي، ما هو ده مهم وده مهم، بس في شخص معين هو بيعرف يسمع. فاللي هو يعني، وفي ناس تبقى واضحة جدا من الاول، تيجي تقول لك بص انا هاجي افضفض مش عايز اسمع ولا كلمة، انا جاي اتكلم بس دلوقتي.
3: ده مش معناه ان هو مش محتاج رايك خالص، لا، هو ده معناه ان هو بيستريح لما بيتكلم معاك، لان هو لو ما بيستريحش
2: دي اسمى بكتير،
3: عمره ما هيجي لك ويقول لك الكلمتين دول. طب ما هو ممكن يروح يحكي لحد تاني وخلاص، لان عارف ان انت هتتعبه وانت بتسمع. ففي ناس كتير جدا بتتكلم في الموضوع ده، لان في حد بعت لنا دلوقتي بيقول انا ساعات لو الموضوع ممل ممكن انام اللي قدامي وهو بيتكلم مثلا. ده ردا بقى على الرساله،
2: ما هو ده بقى
3: اللي قبلها،
2: شخص مش مستمع جيد. في ناس ما بتستحملش والله، في ناس بتبقاش عارفة تسمع من غير ما تحل، في ناس بتبقاش عارفة تسمع من غير ما يكون في رد فعل في وقتي في لحظتها، اللي هو ايه اللي انت بتقوله ده، سيبه يكمل. سيبه يكمل، ده في لو صبرت هتلاقي انيل من كده، فانت سيبه يكمل. ففي ناس ما بتبقاش عارفة تسمع، وفي ناس بتبقى مستمعين جيدين جدا، سيبك تحكي للآخر من غير ما يحكم عليك، من غير ما يديك نصايح، من غير أي حاجة. وأوقات الشخص اللي يعني بيفضفض وبيتكلم كلامه ما بيبقاش مرتب، بيبقى متلخبط، الشخص التاني بيحسسوش أنه متلخبط، بس بيفهم ليه، لأنه بيسمع عشان يفهم، بيبتدي يفهم أنه متلخبط، متوتر، قلقان، خايف، جواه مشاعر كتيرة جدا، هو عايز يتكلم وعايز يطلع. وبعدين لما يهدى خالص نبدأ بقى نتكلم، تشوف بقى ايه رأيك، انت عايز حل للموضوع، انت شايف عايز تعمل ايه، انت شايف ايه اللي يريحك، ايه اللي خايف منه، أسئلة كده تريح الشخص اللي قدامك وتخليه يكمل في الفضفضة ويكون مرتاح ليك كشخص مستمع، تقدر ان انت يعني تفضفض معاه.
3: في حد بيقول الاستماع الجيد موهبة مش كل الناس هتعرف تعملها، لانها بتحتاج صبر وصدر رحب، مش كل الناس تعرف تعملها. صباح الفل والجمال عليك يا عمرو. في برضو وقت من الاوقات لو مثلا حد عنده مشكلة فجاي بيحكيها للشخص اللي قدامه، والشخص اللي بيحكي لي ده انا مش شرط على فكرة سمعه الكلام اللي هو عايز يسمعه، بس في الوقت ده ما اقدرش برضو اعرضه في حاجة. يعني هو ممكن مثلا فانا تيجي تحكي لي على مشكلة مثلا في الشغل عندها لو هي بتشتغل او ايا كان يعني، وهي مثلا غلطت في الموضوع وانا عارف ان هي غلطت، وممكن تكون هي عارفة ممكن ما تكونش واخدة بالها، كل دي برضو امور واردة، بشرط ان انا غلطها وهي بتحكي دلوقتي، بس امانة مني او في امانة عليا ان انا اعرفها ان هي كانت غلطانة بس في وقت معين. يعني انا ممكن اسمعها واستوعبها واغلط اللي قدامها اللي هي متضايقه منه وان هي ليها حق في اللي عملته وي وي وي، بس فيما بعد لازم برضو الواحد لو فعلا الشخص اللي قدامك ده انت بتهتم بيه وان انت شخص
2: خايف على مصلحته،
3: محتاج تقوله انا عايز اقول لك على حاجه، احنا فلان غلطان معاك في واحد واثنين وثلاثه، بس انت برضو قصرت لما عملت واحد اثنين ثلاثه، وكنت غلطان في حق نفسك لما عملت كذا كذا كذا، او انت اللي اديته المساحه ان هو يقول لك الكلام ده كله. ليه؟ عشان بعد كده يبقى ياخد باله من المشاكل بتاعته، يتعلم هو كمان منها، وياخد برضو حاجه زي دايما يقول لك ايه، انا عايز فريش اي كده، انا عايز عايز حد بره القصه لما اجي اخد رايه يبقى فاهم، او يقول لي رايه بكل حياديه. بس فيما بعد في اوقات بيبقى الواحد متعصب او متضايق وهو بيحكي، فمش لازم ان انت هنا تقوم داخل له لا لا ما انت برضو اللي غلطان، ما انت اللي ما كانش هنا. ساعات احيانا وهو بيحكي لك في النص يحس انا غلطان ان انا جيت حكيت لك في التوقيت ده، انا كنت ممكن اجي احكي لك بعد ما الموضوع اصلا يخلص خالص، وتكون بالنسبه لي قصه قصة قديمة حصلت، لكن أنا بحكي لك وإحنا لسه الموضوع طازة، فاستيعابك للحدوتة اللي أنت بتسمعها ده شيء مهم جدا
2: جدا. مع نصايح كتيرة تانية قلناها، أن أنت تكون مركز جدا في اللي بيتقال، لغة الجسد، لما حد بعت لنا لنا أنا يعني لما حد بيتاوب قدامي أنا بتقفل، دي ليها علاقة بلغة الجسد، أن أنت اللي قدامك محترم كلامك ده، محترم الوقت اللي قاعد في معاك، حتى لو هو فعلا عايز ينام او حاجه، وممكن بعد ما يتوب يتاسف يقول كمل كمل انا معاك. يعني في بس جمل كده بتتقال اللي هو انا معاك كمل مفيش مشكله. فكره ان انت تكون مبين اللي قدامك ان انت مهتم بكلامه جدا، مهتم بالفضفضه دي، مش جاي علشان تحكم عليه، حتى لو هو بيقول ان هو يعني بيقول الحاجات غلط فيها وهو عارف ان هو غلطان فيها، هو عارف ان هو غلطان بس هو مش عايز يسمع دلوقتي ان هو غلطان، هو عايز يطلع بس يشيل هم كده من على قلبه، يشيله بره السيستم، زي حلقات الاعترافات اللي كنا بنعملها كده، اللي هو عشان يرتاح. بعد كده لما نعدي المرحلة دي ممكن نقعد ونتكلم ونشوف وكل حاجة، وممكن يجي يقولك أنا

0: ولا عايزني احلل له الموقف، ولا عايزني لو غلطان اقول له في ساعتها عشان يلحق نفسه، عشان محدش يروح يلومه وبتاع، فتيجي منه هو يقول يا جماعة انا كنت غلطان في كذا كذا كذا. فهي من الذكاء، واول حاجة ان انت تحلل الموقف، الشخص اللي قدامك هو مستني منك ايه. طيب في حد بيقول في كمان الصحاب الرخمين اللي بتحول مصايبك لضحك دايما، وده بيبقى سوء استماع وسخرية.
1: لا ده احنا اطفال بقى، احنا كده بنفضفض لاطفال يعني، سامحوني يعني، بس انت ده كده ده طفل.
0: لا بس هو انا فاهم قصده، ان هو في ناس احيانا عشان تهون لك من المشكلة فتبتدي تهزر عشان تحسسك ان هي ده موضوع. ده بيبقى احيانا دي اول حاجة لو انت بتعمل الحاجة دي وبتبقى غصب عنك وان هو ده اسلوبك، اللي قدامك بيحس ان انت دايما بتستخف بكلامه، بتستخف بمشاكله، وبالتالي بيبقى موضوع تقيل قوي على قلبه. هنا بيحصل حالة من الندم ان انا اخترتك انت عشان اجي احكي لك مشكلتي.
1: بالزبط.
0: دي حاجة. الحاجة التانية من المشاكل الكبيرة جدا، كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، لو حد جه حكى لك على حاجة والموضوع ده مشكلة، ما ينفعش ان انت تيجي في يوم من الايام تختلف انتوا الاتنين فتقوم مطلع له الموضوع ده على الترابيزة، تقول له لا ما انت ما تفتكرنيش بقى وتحط حاجات هو اصلا هو اللي مسلمك المواضيع دي عشان كان بياخد رأيك او بيلجأ لك فيها، فتيجي تستدل بيها في مواضيع تانية خالص بعد كده ممكن توجعه، ممكن تكون، فده بحسها نوع من انواع عدم الامانه كده في يعني انت مش فكره خيانه امانه دي، لو انا خدت الاسرار دي طلعتها بره، بس عدم امانه من ان انت اديتني الموضوع ده وانا ابتديت اللي هو
1: استخدمه
0: اذلك بيه، ان انا كل مره افكرك بيه، او ان كل مره انا اقول لك كذا. فبتبقى دايما على حسب برضو نيه اللي قدامك، انت المفروض تكون قاري المود اللي قدامك جاي في ايه بالظبط. فعشان كده بنقول فكرة الاستماع الجيد شيء مهم جدا، وياما لينا ناس صحاب قريبين جدا ما بنعرفش نحكي لهم، وبنحكي لصاحب بيبقى قريب لقلبنا، بس مش شرط ان هو اللي تكون بتشوفه كل يوم، سوى شخص احنا عارفين احنا لما بنلجأ له هو ده الشخص اللي فعلا بيريحنا.
1: لسه مكملين معاكم ولسه عايشين صباحنا، مستنيين كل المسجز بتاعتكم على رقم الواتساب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. صباحكم زي الفل.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
3: ده فارس
2: روح هات لي مزياتك، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله اكشن ايه سوانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
1: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه، في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: لما تكون القمه هي هدفك كل خطوه في طريقك بتفرق، عشان كده الابطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. اطارات لينجلونج يثق فيها العالم وموجوده في اكتر من 180 دوله، ثقه وصلت لواحد من اعظم انديه العالم ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنبدأ الساعة التانية من حلقتنا ولسه عايشين صباحنا. كنا بنتكلم عن مواصفات المستمع الجيد، واللي كنا بنسأل برضو السؤال ده، هل المستمع الجيد ده انت ممكن تتمرن او تشتغل على نفسك ان انت تكون مستمع جيد، ولا هي بتكون بالفطرة موهبة؟ انت شخص بتعرف تستمع، والشخص اللي مش مستمع جيد مش بنقول ان هو شخص وحش او ان هو شخص يعني ناقصه حاجة، بالعكس هو اكيد في مميزات تانية، وانا حبقى بلجأ له في المميزات اللي موجودة عنده، ان انت مثلا شخص بتعرف تبين مثلا اخطاء معينة، بتعرف تحل المواضيع، وانا لما بيكون مخي واقف وفي قلب المشكلة ببقى محتاجك ان انت تحلل المشكلة، تقولي ابدأ منين. اوقات كتير الشخص بيبقى من كتر ما هو متلخبط الحل واضح وصريح وقدامه، بس هو مش عارف يبدأ منين. فممكن يكون الشخص اللي مش بيعرف يستمع كويس بيكون عنده حلول، وبيعرف يقول تعمل ايه، وبيعرف ان هو يشجعك تروح فين وتعمل ايه وكل الكلام ده. فناس كتير قالت انه لا، الشخص المستمع ده بيبقى هي موهبة بتبقى من عند ربنا، تعرف ان انت تستمع للي قدامك، بتمتص غضبه، بتحتويه. فكرة الاحتواء دي بتبقى مهمة جدا جدا جدا، ان انت تعرف تحتوي الشخص، سواء الشخص ده متعصب، سواء الشخص ده متلخبط، خايف، متوتر، ان انت تعرف تحتويه بالطريقة الصح دي بتكون مهمة جدا جدا. في حد برضو يقولك لما شخص يكون متعصب وجاي بيحكي لك على حاجة وهو متعصب عايز تهديه، اتعصب على عصبيته. بمعنى ايه؟ ان هو جاي يقولك تخيل في الشغل زميلي جاي يقول لي انت كذا كذا كذا، فانت تقوم رد الفعل ما يبقاش اللي هو وبعدين، لا، رد الفعل ممكن يبقى ايه، هو اتجنن ولا ايه، ازاي يقولك ان انت كذا كذا. اوتوماتيكلي بتلاقي الشخص التاني ابتدى يهدى شويه، اللي هو ايه ده، انا حاسس ان البني ادم ده في صفي، انا حاسس ان انا عندي حق في اللي بقوله. فدي بتبقى زي تركايه كده، ان انت تعرف تمتص غضب اللي قدامك او تحتويه في لحظة ان هو متعصب وعايز يفضفض وعايز يشتكي، وخصوصا لما بيكون بيشتكي فانت تبقى اللي هو تعلي عليه في الشكوى، مش تعلي عليه اللي هو ده انا كمان حصل لي، لا ما تجيبش سيرة بقى ايه مشاكلك ولا حياتك الشخصية دلوقتي، لا حسسه انه حقك ان انت تتعصب، لا طبعا لازم تكون متضايق، ازاي كده، ما ينفعش كده، ولازم تاخد رد فعل، رد فعلك لازم يكون يعني يعرف اللي قدامك ان هو فعلا غلط. الشخص ده بيبتدي يهدى وبيحس ان هو لا انا تمام وانت معايا. او بس الواحد بيبقى فكرة الاحتواء ان اللي معاه اللي بتحكي له ده حاسسك ان هو معاك، انا معاك في اللي انت بتقول، حتى لو انت مش معاه ومش موافقه في الحتة دي، بس انا معاك دلوقتي، بس معاك دلوقتي، حاسس بيك دلوقتي جدا جدا جدا، يحس ان هو تمام، تم الاحتواء، يلا بقى نتعامل بقى، عايز قول بقى اللي انت عايز تقوله، انتقد لو عايز، غلطني في اي حاجة لو عايز، بس ساعتها فكرة الاحتواء دي، عشان كده قلت اتكلم عن انها مهمة جدا جدا.
2: طيب في محمود فتحي صباح الفل بيقول الاكتف ليسننج ده حاجة مهمة قوي في موضوع المبيعات، ودي الحاجة اللي بتخلي الناس تروح تشتري من شخص معين في السيلز، عشان العميل بيحس دايما انه مرتاح. يعني ما ينفعش العميل يجي يقولك كمعلومة وتقول له انت غلط، عشان كده انت بتقفله منك، لازم تاخده دايما على الهادي. ودي فكرة الاحتواء اللي كانت فانا لسه بتتكلم عليها دلوقتي. فهي موضوع المستمع الجيد ده عامة ده بيصرف في حاجات كتير، بين الصحاب، في الشغل، في الزمايل، الحاجات دي كلها، ده أمر مهم جدا جدا جدا. الشخص اللي انت شايفه مستمع جيد ده معنى ان هو بيريحك، ده معنى ان هو بيعرف يحتويك، ده معنى ان هو بيطلع لك بحلول، ده معنى ان هو بيبقى عارف وانت رايح له البريف من غير ما تشرح انت عايز ايه، بيريحك. انت عايز النهاردة يسمع ويسكت، انينا عايز يطلع لك بحلول ويحللك الموقف، انينا عايز ينفعل على انفعالك فياخد من طاقتك فيحسسك ان المشكلة دي كأن المشكلة دي تخصه هو. لان في ناس كتير لما بتيجي تحكي لهم القصة وتيجي تقول لهم ده انا حصل لي مشكلة واحد اتنين تلاتة اربعة وتبقى منفعل جدا، يقول لك فايه فهنا انت احيانا بتحس انت مش حاسس بمشكلتي.
1: انت ايه؟
2: احنا الاثنين مش على نفس الصفحه تماما، احنا كل واحد فينا في وادي، فانت بالتالي انت محتاج ان انت لما تيجي تختار شخص يكون اول حاجه امين على مشكلتك، حتى لو المشكله دي مش سر، بس في الاول في الاخر ما ينفعش اني اجي اتكلم مع حد مثلا صاحبنا تالت فلاقيه يقول لي دافانا قالت لي ان انت عندك مشكله مع مديرك دي ممكن يكون مش خيانة أمانة، بس في الأول وفي الآخر عدم أمانة، لأن هو المشكلة بتخصني أنا، فمش لازم لما حد يقول له أخبار يوسف إيه تقول له اسكت ده يوسف ده عنده مشكلة وشكله ماشي مش شق،
1: مش توبك يعني تتكلموا فيه،
2: مش مش آه مش مش مش, مش, مش ترند يعني، فاهم قصدي إيه؟ فهو الفكرة كلها إن في مواصفات كتيرة جدا جدا الواحد محتاج إن هو يكون عارف دوره إيه مع اللي قدامه، وإنت نفسك لما تيجي تختار الشخص ده إن إنت تقعد وتفضفض معاه يكون بيريحك وبيحتويك وبيحللك مشاكلك وبيدور معاك على حلول كأنه هو صاحب المشكلة،
1: صح.
2: ما يجيش يقولك على حلول هو لو في نفس الموقف ده هو يخاف يعملها. هو انت عارف ان انت الشخص ده امين ان هو لما يجي ينصحك هو هيعمل بالحاجة اللي بيقولها لك دي عشان هو يخاف عليك، يعني مثلا يقولك دايما في مثل يقولك اللي ايده في المية غير اللي ايده في النار، انت لما بتروح تحكي لحد بتبقى نفسك تحس ان هو ايده في النار معاك، بتبقى حاسس ان هو هيبقى حريص على كل كلمة وكل نصيحة وكل حاجة هيقولك عليها كأن هو صاحب الشأن وصاحب المشكلة، فهتبقى انت مسلم له نفسك، واحيانا ممكن تكون مش مقتنع وممكن الحل اللي هو بيقوله لك ما تبقى يكون عدى عليك بينك وبين نفسك ومش مقتنع ان انت هتعمل كده، بس لما تسمعه من شخص فعلا امين وحريص عليك وشخص عايز يصونك كصديق او كاخ او اي حاجة هتقول انا هعمل كده لان فلان ده انا بثق في رأيه ثقة عمياء، وبالتالي الحل اللي هو قاله ده حتى لو عدى على بالي ومكنتش متخيل ان انا هعمله، فبالتالي ان هو بكتر ما هو مريحني ودايما بيعرف يحتويني الشخص ده انا هسمع الكلام بتاعه، وفي الاول وفي الاخر عليك ان انت تحكم برضو، انت في الاول وفي الاخر انت اللي في المشكلة نفسها. بس فكرة الاستماع الجيد ده مهارة، ومهارة مهمة جدا، ومهارة ممكن تكون الناس بتبقى حاسة اللي هو يلا بقى احكي لي وبتاعه، وفي ناس بتحب عامة تسمع مشاكل لمجرد انها تكون بتخزن ويكون عندها حكاوي الناس كلها، بس هي لا بتقدم ولا بتأخر، لا بتحل ولا بتربط. فاختيارك للشخص ده مهم جدا جدا.
1: يلا يا جماعة فاصل ونرجع نكمل معاكم على طول، صباحكم زي الفل.
3: كل حد بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج، في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
4: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
5: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
6: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
5: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
6: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
5: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة،
6: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
5: عشان الوقت بفلوس،
6: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
5: بدأنا الضرب تحت الحزام،
6: الحقيقة بتوجع.
5: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص،
6: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
5: لأننا مختلفين،
6: مختلفين جدا،
5: بس من غير الاختلاف ده
6: الحياة هتبقى مملة.
5: أنا أحمد الهوان،
6: وأنا يمنع.
5: استنونا
6: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
5: عشان نفهم بعض،
6: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
7: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام اف ام تي في نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب في حد بيقول بحس ان اي حد مش مستمع جيد لازم يشتغل على نفسه لانه مش شرط تكون صفة موجودة فيه من الاول، عادي هو ممكن يشتغل على ده لانها بجد صفة مهمة جدا لازم تكون موجودة عند كل الناس، عشان فكرة انك تتكلم مع حد وما يبقاش مريحك ودايما يقطعك ويديك حلول ويلومك على اي حاجة انت بتقولها دي حاجة ممكن تبقى صعبة حبتين.
2: هي اكيد بتبقى صعبة بس عشان كده انا كنت بسأل السؤال ده، يعني الشخص اللي بعت لنا المسج شايف ان لا ممكن حد ما يبقاش بيعرف يسمع كويس يشتغل على نفسه انه يكون مستمع جيد، فياريت لو دي حاجة طبيعية يا جماعة ان اي صفة فينا لو عايزين نغيرها هنعرف نغيرها، هنعرف نشتغل عليها، هتاخد وقت تاخد وقت، بس فكرة ان انت بس عندك النية انك تشتغل على نفسك ده انت كده بتتطور، انت كده بيحصل نضج، انت كده بترتاح اكتر وبتريح اللي حواليك اكتر وبتلاقي الكواليتي بتاع حياتك ابتدى يتغير لما ابتديت تشتغل على نفسك في حاجات معينة كانت مضايقاك وتبتدي تلاقي ناس حواليك بتشتكي من الحاجة دي، فده لوحده مجهود اصلا تشكر عليه. ففكرة انه هل ممكن الشخص اللي بيعرفش يسمع يتمرن على ان هو يسمع، انا بحس ان اول حاجة الصبر، صفة الصبر ان انت تكون تصبر على اللي قدامك، بحس ان الشخص ده ممكن يكون اصلا ما عندوش صبر في حياته في العموم فما بيعرفش يصبر على الشخص اللي قاعد بيفضفض له او بيشتكي له او بيقول له اي حاجه، ففكره ان هو يكون عند لو انت ما عندكش صبر في العموم فانت اكيد تعبان في حياتك في حاجات كتيره جدا، فانك تشتغل على الصبر ده ممكن يكون برضو طريقه تخليك ان انت تعرف تكون مستمع جيد.
1: طيب في حد بيقول انا عندي مشكله في الموضوع ده اني اتحطيت في اطار الصاحب اللي دايما عنده حل لمشاكل الغير وفعلا بحط نفسي مكان صاحب المشكله وبحاول اساعده على قد ما اقدر، بس مشكلتي اني لما بكون محتاج نصيحه او حل لمشاكلي انا شخصيا ما حدش بيقدمها لي عشان فكرهم اني عندي دايما حل مع اني بكون محتاج نصيحه وحل وحد يسمعني. ده اسلام، صباح الفل عليك يا اسلام. في اوقات كمان بتبقى ده حقيقة، ساعات يقول لك باب النجار مخلع، يعني انت دايما اللي بتطلع بحلول للناس، وعلى فكرة انا بحس ان ده دايما عند كل الناس ان انت ممكن تكون بتدي حلول هايلة لكل اللي حواليك وان انت تبقى بالنسبة لهم بتفكر باللوجيك او بالمنطق في حاجات كتير جدا، ولكن اللوجيك ده ما بيمشيش معاك انت، ما في مشاكلك انت الشخصية مخك بيعطل في حته. واحنا عامه ممكن نجيب دراسه على فكره في اكيد في دراسه معموله على فكره، لان ناس كتير قوي تقول لك انا استاذ في حل مشاكل الاخرين بس اجي عند مشاكلي بطه بلدي اللي هو ببقى عطلان، وده اكيد ليه تحليل نفسي طبيعي
2: أكيد.
1: تمام. واقول لك على حاجه، احيانا اللي ايده في الميه بيبقى فكره احسن بكتير من اللي ايده في النار. يعني في اوقات يقول لك ايه، ما عم انا رحت خدت راي فانا وقالت لي مش عارف ايه، انا حاسس ان فانا مش حاسه بيا فعشان ايديها مش في النار زي ما انا. في اوقات انت لو بصيت للموضوع هتلاقي ان هي عشان بره الموضوع هي عارفه تفكر احسن منك، عشان ايدك في النار فانت مش شايف الحلول السهله والبسيطه، انت ممكن تكون مستسهل الحلول اللي هي طلعت لك بيها، فما تاخدش برايها وما تعتدش بيه، بالعكس محتاج برضو تديله فرصه ومحتاج ان انت تفهم هي ليه قالت لك الحل ده في الموقف اللي انت شايفه كبير ومهوله وكل حاجه، ومش معنى ان هي قالت لك حل بسيط وسهل ده معناه ان هي مستهونه او مستخفه بالمشكله بتاعتك. فهو طبعا طبعا انا فاهم المشكله اللي انت فيها دي اسلام، بس ده عند ناس كتير جدا ممكن يبقى احسن واحد حلال مشاكل في الدنيا وحد انت بتلجا له كل حاجه، بس بيجي هو كمان عند مشكلته ما يبقاش عارف يحلها.
2: واسلام اتحط في الاطار بتاع الشخص اللي اكيد ما عندوش مشاكل لان هو اللي بيحل لنا مشاكلنا، فلما بيجي له مشكله تبقى بالنسبه له سهله جدا وبيحلها، زي الشخص القوي اللي هو عمره ما بيقع وبيشيل الناس كلها وبياخد باله من الناس كلها وشايل المسؤوليه على طول. لا دي اشخاص بتحس برضه، هم كمان بيبقوا عايزين يفضفضوا، هم كمان بيقعوا في بعض الاوقات، محتاجين ان انتوا تطمنوا عليهم، تطمنوا على الاشخاص دي، مش معنى ان احنا معتمدين عليهم في حل مشاكلنا وان هم يشيلوا مسؤوليتنا وان هم يعملوا كل حاجه ان الاشخاص دي خلاص بقى زي الفل وما عندهاش مشاكل وحياتها تحت السيطرة خالص. الناس دي بتنهار عادي جدا وبيبقى نفسها هم كمان يلاقوا حد يفضفضوله ويلاقوا حد يتسندوا عليه ولاقوا حد يبينوا ضعفهم من غير ما يتكسفوا ومن غير ما يحسوا ان هم فيهم حاجة نقصوهم يعني.
1: في حد بيقول لما بيعرفش يحل مشاكله دايما بيكون متعصب لموقفه. انا مش فاهم الرسالة فنمرة خيرها 208 ارجوك اوضح لنا.
2: متعصب لموقفه
1: ايه؟ لما بيعرفش يحل مشاكله دايما بيكون متعصب لموقفه. بمعنى يعني اشرح لنا اكتر يعني الجملة واضحة بس
2: يعني ممكن نفهمها بكذا طريقة فهمنا برضو انت قصدك ايه. شايف اللي بيعرفش يحل مشاكله ده يعني عادي ممكن ناس تعدي عليها مشاكل متعرفش تحلها. لو مشكلة أول مرة تعدي عليك ممكن تهنج عادي يعني من حقك إن أنت يعني تسأل تستشير حد تشوف حد حصل له نفس الحاجة يعني تفهم الموضوع أكتر عشان تعرف تحل الموضوع.
1: هاني صباح الفل عليك. هاني بيقول إيه بقى؟ صاحبي رحت أحكي له مشكلة بيني وبين خطيبتي فصاحبي نصحني إن أنا أسيب خطيبتي عشان أهلها بيتدخلوا في كل حاجة وأسلوبهم مش حلو وفعلا سبتها وسمعت كلام صاحبي وصاحبي اتجوزها الحمد لله.
2: ايه ده؟
1: صباح إيه ده؟ الفل يا هاني.
2: بلوت تويست.
1: صباح الفل يا هاني. صباح الفل.
2: مش عارفه
1: صاحبك جاحد.
2: صاحبك جاحد ونلومك كمان يا هاني يعني الواحد احنا بناخد نصايح ناس كتير وبنسال ناس كتير بس دايما يقول لك ايه خد قرارك ده مسؤوليتك انت. هتاخد رأي ده وهتاخد رأي ده وهتاخد رأي ده بس قرارك ده بتاع مين؟ بتاعك انت. انت اللي شايل مسؤوليته.
1: بس اقول لك على حاجه عزائك الوحيد في الموضوع ده ان انت ربنا نجدك يعني حقيقي. انت فاهم قصدي فانت
2: اكيد ما كانش خير ليك كده كده يعني
1: بالظبط
2: بس تتعلم
1: الحمد
2: يعني.
1: لله يعني
2: الواحد خلاص انت الحمد لله عديت من حاجه ما كانتش خير ليك ربنا يعني وجهك لطريق مختلف بس في نفس الوقت لازم الواحد برضو ايه يتعلم من اخطائه.
1: ماشي
2: ماشي يلا
1: عندك حق يا شاهين والله. ماشي في حد بيقول انا دايما منطقيه وبفكر بهدوء فبكون شخص مثالي ان حد يحكي لي اللي بيزعلني ان اللي قدامي مبدينيش نفس قدر التركيز واهتمام اللي بيديهولهم وانا بسمعهم او انا بشوف كده وانا كل الحكايه اني بكون عايز اتكلم بس مش اكتر. بس هنا بقى يعني يا ظهور اعتقد ان انت لو كل مره بتلجئي لنفس الاشخاص وعندهم نفس المشكله يبقى انت المشكله ممكن تبقى في الاختيار يعني حاولي ممكن تلجئي لحد تاني يحسسك بنفس قدر الاهتمام اللي انت بتديه للي حواليكي لان في ناس كتير جدا ما بيهمهاش غير مشاكلها ودول موجودين في كل دنيا. في ناس قريبه قوي بتشوفيهم بقولك كل يوم وبيحكوا لك مشاكلهم وبتاع يوم لما بتيجي تلجئ لهم انت بالنسبه لهم مشكلتك بسمعوها كده زي ما يكونوا بيسمعوا كنت اقول زي ما يكونوا بيسمعوا الراديو بس حسيتها
2: ممكن نشوف تشبيه اخر
1: حسيتها مهينة. لا في ناس بتسمع الراديو كده يقول لك انا عايز حاجه في الباك جراوند
2: يعني اللي هو بلاش خليها
1: يا جماعه تكونوا بتعملوا كده انا في فتره صعبه ومحتاج توقفوا جنبي الصراحه يعني
2: لا
1: ما تعملوش معانا كده بالله
2: بيحبونا وبيسمعونا بالله. وهم مهتمين
1: ماشي فايه ناخد بالنا من القصه دي يا جماعه
2: ماشي.
1: طيب المقصود هو بقى رجع لنا بقى اسلام اللي كان بعت لنا الرساله بتاعت اللي ما بيعرفش يحل مشاكله دايما بيكون متعصب لموقفه بيقول المقصود ان الشخص ممكن يكون عبقري في حل مشاكل غيره لانه شايف الموقف من بره وبعقل هادي لكن لما المشكله تخصه هو المشاعر والعند والقلق بيخلوه متعصب لرأيه ومش قادر يشوف الحل بوضوح.
2: ليه حاسة ان دي مشكلتك انت؟
1: لا ليه ممكن
2: حاسة ان هو بيتكلم عن نفسه عندي احساس
1: ممكن
2: بس مفهوم جدا. هو شخص ما بيقبلش نصيحة من حد ما بيحبش ياخد رأي حد لانه شايف ان دايما هو اللي صح.
1: لا هو بيقولك ان هو دايما عنده حلول لمشكلة الغير فلما بيقع هو في مشكلة
2: بيتعصب لحلوله هو حلوله
1: بيبقى عنده
2: نفسه.
1: حل واحد ما عشان كده دايما بنقول احيانا جملة اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار هي ليها دلوقتي تفسيرات كتيرة في الموضوع اللي بنتكلم فيه ان احيانا اللي ايده في المية غير اللي ايده في النار. ان انا مثلا لو بحكي لفانا على مشكلة انا فيها وحسيت ان فانا ادتني او هونت من المشكلة فحس انت ايدك في المية فانت الموضوع مش فارق معاكي فخلاص الموضوع خلص بالنسبة لي خلاص مش معتد بيه. وفي اوقات ان اللي ايده في المية عارف يفكر احسن بكتير من اللي ايده في النار عشان هي بره الموضوع
2: فمخها رايق اكتر وعارفة ان هي تحت
1: بالظبط تستخدم المنطق في وقت انا عشان ايدي في النار المنطق ملوش مكان حواليا دلوقتي
2: مثلاً. يعني اوقات بتبقى الشخص مشاعر وهي اللي سايقاه فما بيبقاش ده الحل الامثل ان هو يحل مشاكله. لسه مكملين معاكم نسمع اغنيه ونرجع نقول لكم على نشره اخبار الذهب والفضه. يلا بينا.

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: طيب سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7246 جنيه للبيع و 7211 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6340 جنيه للبيع و 6310 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب 51336 جنيه. سعر الفضة عيار 999 107 جنيه للبيع 103 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.
2: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي.
3: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: فكرك ليه أنا ما دخلتش جراحة رغم أن أنا كان نفسي فيها جدا؟
5: حدي الحمد خليك.
6: أي حد فيكم شاف دكتورة التخدير الجديدة؟
7: إحنا مشاريعنا بتكبر، بنت فين من كل ده؟
8: بتسأل لي علي.
2: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
6: كده كده مش هتطول معانا.
2: نجوم اف ام على كيفك.
9: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nogumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندنا مسج من عمرو مجدي. ازيك عمرو؟ بقول صباح الخير، انا عندي واحد صاحبي بيحكي لي مشاكله، بيحب بنت معاه في الشغل اسمها منى، بس هي مش مركزه معايا، بس اللي انا متاكد منه انها بتسمعنا دلوقتي، فريد تاخد بالها بس عشان انا زهقت من الموضوع ده.
2: انا ما فهمتش برضه هو ليه بيقول اسمها اللي هو جاب اخره خلاص. منى بعد اذنك ركز، تمام؟ مون صباح الفل عليك. ده شخص جاب اخره خلاص. في برضو حد بيقول انا عندي مشكله مع جوزي رهيبه، ان هو بجد ما بيسمعنيش خالص، اوقات بقى انا اللي بخش اقول له اسمعني، ما تقوليش احل مشاكلي ازاي، انا عارفه احلها ازاي بس اسمعني. بيفضل يسمعني حوالي دقيقتين، بعد كده ما بيقدرش يمسك نفسه. بيبدا بقى اللي هو دي حلول، نمسك ورقه وقلم، 1+1=2، لازم نعمل الصح، لازم مش عارفة ايه كل الكلام ده. هي بتبقى محتاجة ان هو يسمعها، محتاجة ان هو يسكت، يسمع كل حاجة، يحاول يحتويها. فكرة ان هي بس بتبقى بتفضفض كده، فعارفة حل مشاكلي، ولما اجي اقولك عايزة حل المشكلة دي هاجي اقولك تعالى نحل المشكلة دي وانا محتاجة مساعدتك. بس في اوقات هي بتبقى محتاجة بس ان انت تسمعها من غير ما تقول اي حاجة، من غير ما نمسك الورقة والقلم، غير ما نحل كل المشاكل. هتتحل ان شاء الله، بس اسمعني.
1: بالعكس، هو ان انت تطلع بحلول ده شيء ما لا يعيبك يعني، بس احنا بنتكلم دايما على فكرة التوقيت واختيار المواقف المعينة. يعني كنا بنتكلم في الساعة الاولى، الناس اللي لسه فاتحة الراديو دلوقتي، ان في انواع كتير جدا من المستمعين. في مستمع هنتكلم على المستمعين في المشاكل، مش مستمعين الراديو. وفي انواع كتير من مستمعين الراديو برضو، بس دي هنتكلم عليها بعدين. بس انا بتكلم على في انواع كتير جدا من المستمعين للناس اللي حوالينا، في لمشاكلنا، في اللي بيسمع ويسكت، وفي اوقات انت بتبقى رايح عشان هو يسمع ويسكت، وفي اوقات بتبقى رايح عشان يحلل معاك الموقف ويبتدي ينور لك حاجات انت ممكن ما تبقاش واخد بالك منها. وفي اوقات بتبقى انت رايح لحد بمشكله ومستنيه على فكره يوبخك. يعني في اوقات انت بتبقى محتاج ان فوقني،
2: حد يديني قلمين كده.
1: بالظبط،
2: عايز قلمين على وجهي فوق.
1: بتحصل. وفي اوقات بتحس انا محتاج حد يتحمق على حمقتي. وفي حد ممكن انه لما انت تيجي تحكي له مشكلتك فهو يطلع لك بمشكله، مش فكره انه بيعلي عليك، بس فكره انه هو بيستدل بمشكله شبيهه للي حصلت لك، بس مشكلته اكبر بكتير. فانت لما تشوف مشكلته تهون عليك مشكلتك. كل حاجة ليها استخدام نفسي معين، وعلى المستمع يبقى قاري الشخص اللي داخل عليه في المكالمة، ولا داخل عليه في المكان اللي هو قاعد فيه عشان يفضفض له، يبقى هو قاري هو عايز ياخد الموضوع لفين. ولو انت مش قاري، انت ممكن على فكرة تسأل يعني ايه، تقول له طيب انت عايزني دلوقتي
2: انت محتاج ايه،
1: اقول لك رأيي، ولا انت عايز تسمع كده انا هقول لك رأيي. عشان ده نوع من انواع الامانة، ان انا لو في حاجة جوايا انا مش هخبيها عليك. زي ما انت استأمنتني على القصة بتاعتك، الامانة اللي بتقع عليا ان انا هقول لك رأيي بكل وضوح وصراحة، ولا عايزني اجل الرأي ده، ولا عايزني اقول لك تخش تعمل ايه، ولا عايزني اقول لك لو انا في مكانك هعمل ايه، ولا عايزني اسمع واسكت، ولا عايزني الومك، ولا عايزني افوقك. فدي بتبقى بقى ذكاء اجتماعي عند الشخص المتلقي.
2: مش معنى انك تسأل برضو زي ما انت بتقول دلوقتي،
1: وعلى فكرة
2: خليك واضح،
1: وعلى فكرة لو ما عندكش حاجة تقولها مش لازم، مش تاخد نص الدرجة. مش لازم تقول اي حاجة وخلاص. في اوقات ناس لما بتيجي تحكي لها يقولك بص انا مش عارف اقولك ايه في موقف زي ده، لان انا ما مرتش بيه، بس احنا ممكن اسألك حد عدى بنفس القصة دي كلها، ومش هجيب سيرتك ومش هحكي الموضوع بتفاصيله، بس ممكن نعمل كذا. يبتدي يدور بحلول خارج اطار المشكلة عشان خاطر يحاول يريحك. ده بالنسبة لي زي الناس اللي تشوفها في الشارع تسألها على طريق معين، يقولك لا والله ما اعرفش. ده مفيد جدا
2: بس
1: عن
2: ممكن ادلك على كذا كذا يعني
1: ده هو... ده مفيد جدا عن الشخص اللي يفتي بالنسبه لي. فاهم قصدي ايه؟ انا بالنسبه لي من اسوأ انواع المستمعين عامه للمشاكل الشخص اللي هو بياخد الموضوع يقلبها على مشكلته هو. فبنبتدي اللي هو طب استنى بس ما عنديش مانع تحكي لي مشكله شبيهه وانت عديت منها ازاي فاستفيد من خبرتك. ده نوع من انواع المستمعين الجيدين. بس في ناس تقول لي يا عم يا فنان انت ده كذا ده انا بقى اللي وابتدي علي عليكي. دي حاجه. واللي خلص الموضوع كله انا كلمه مع انا بكره كلمه معلش والله العظيم بكرهها وكرهتها اليومين اللي فاتوا دول قوي بالذات يعني بعد الظروف اللي انا اتحطيت فيها. فمعلش دي كلمه لا بتمدي ولا بتاخر ولا بتجيب ولا بتقدم. فدي بالنسبه لي حاجه مثلا ممكن يكون غصب عنك انت تكون بتعملها ممكن ما تكونش واخد بالك ان هي ممكن تكون بتضايق اللي حواليك.
2: صح. حاجات كتير قوي ممكن نكون بنعملها واحنا مش واخدين بالنا واوقات بتكون نيتنا كويسه ونيتنا سليمه وقصدنا ان احنا نساعد وقصدنا ان احنا نبقى جنب الشخص ده. بس قلنا اللي هو نقول لكم شويه نصايح تفتح عينيكوا على الموضوع ده. الناس الاشخاص اللي ما بتعرفش تكون مستمعين جيدين قلنا على كام حاجه تساعدكم ان انتوا تشتغلوا على نفسكم لان دي صفه مهمه جدا جدا جدا جدا. انت نفسك بتبقى محتاج حد في حياتك يسمعك. انت لما تكون الشخص ده لحد عندك دي نعمة. انت نعمة في حياة الشخص ده فخليك انت النعمة في حياة الشخص ده واسمعه واحتويه ووقت لما يكون عايز يفضفض خليك موجود معاه. وقلنا لكم شوية نصايح حاجات كتيرة جدا زي ان انت تكون قاعد وهو بيتكلم مركز في كل اللي بيتقال مدي انتباهك كله ليه مش متشتت بتليفون مش بتبص على الساعة مش مركز في حاجة تانية ومعلش معلش كمل. لا تركيزك كله موجود مع الشخص ده. تاخد بالك من لغة الجسد ان انت تبقى لغة الجسد بتوضح برضو انت مهتم بكلام الشخص ده ولا لأ ولا مش مهتم ولا مركز في حاجة تانية عايز تعملها. فكرة ان انت تتواصل بعينيك وتبقى باصص في عين اللي قدامك وفاهم هو بيقول ايه دي بتكون مهمة جدا برضو. وان انت تخليك صبور دي اهم حاجة وبلاش تحكم عليه.
1: طيب في حد بيقول صباح الفل انا مشكلتي في الاستماع اني بسمع حلو جدا ومبقطعش وبنفكر بصوت عالي بس بمجرد ما بنقوم بنسى كل اللي قلناه لما يجي يكلمني فيه تاني بكون نسي كل التفاصيل فبيبتدي يتعصب عليا. ازيك يا خالد اعمل ايه؟ طيب في حد تاني بيقول بمناسبة موضوع الحلقة جد لازم اقدم اشاده كبيره ليكم لان لو واحد مستمع جيد ليكم هيكون بياخد كورس كاتب كورس قاف ره صاد
2: كورس
1: توعيه مفيد جدا لحياته. اسلام طبعا دي ده وسام والله العظيم الكلام ده
2: والله.
1: وكل حاجه بس نصيحه بقى من اخوك اي حاجه تتقال من الاثنين اللي انت قاعد بتسمعهم دول دلوقتي اوعاك واكتم بيها حاجه يعني احنا ما تشيلناش مسؤوليه اكبر من اللي احنا فيها يعني اسمع من هنا خرج
2: شوف دراسات هنقولها دي دراسات حد عاملها مش احنا
1: يعني طبعا التحليلات اللي بنقولها دي بناء على خبره حياتيه. وخلي بالك لان في ناس احيانا طبعا بيجي لنا بحكم شغلنا احنا بنتعامل مع ناس كتير جدا وانماط مختلفه جدا ساعات في ناس بتجيلنا على الحسابات الشخصية مثلا عندنا سوشيال ميديا ده شيء يشرفنا وبنسعد بيهم جدا واحنا اصحاب واخوات ما هياش علاقة اتنين بيقدموا برنامج ومذيعين ومستمعين والقصة دي خالص والله. بس في ناس احيانا بتاخد رأينا في مشاكل انا ما ببقاش اهل لحل المشكلة دي لاني ما ببقاش عارف ابعاد برضو الشخصية اللي بتكلمني وبتاع بس بيقول لي انت بدام انت مذيع وهتعمل فانا اللي انت هتقوله لي انا هعمله. انا في حاجات زي دي انا ما اقدرش اقول لك نصيحه
2: صعب يا
1: انا لو قلت لك نصيحه انا ممكن اكون بسوحك
2: طبعا.
1: في مواقف ممكن اتفاهمها لو انت حكيت لي قصه كده ونفكر صحاب مع بعض ما عنديش مشكله لكن في ناس ساعات تكلمك تقول لك انا جاي لي شغلانه في السعوديه وبقبض انا ما اقدرش ان انا احكم عليك لان انت ظروف حياتك غير ظروف حياتي
2: بتحدد له مستقبله دي مسؤوليه رهيبه برضو.
1: فدايما عشان بس من يا طبعا كلامك ده يعني على راسنا من فوق والله العظيم ربنا يخليك والله ومرسي جدا على الكلام ده. بس فكرة ان في ناس كتير بتاخد الكلام اللي بيتقال من اي حد مش بتكلم علينا من انفلونسرز من حد مشهور انت عليك ان انت تحكم عقلك. احنا ياما بنتأثر بمؤثرين، بنتأثر ممكن بمشاهير يطلعوا في برنامج يطلعوا يقولوا كلام، انا ممكن اقتنع بكلام الشخص ده جدا عمت، مش عشان هو مشهور،
2: لا
1: هو مش مشهور على فكرة عشان بيقول الكلمتين دول، هو مشهور عشان بيمثل كويس، عشان بيغني كويس، عشان بيلعب كرة كويس، عشان عشان الجزء الانساني ده مش شرط ان انا اخده منه، بس ممكن يكون عنده جزء انساني اقدر استفيد منه، يعني
2: تجربة معينة وجهة نظر في الحياة انت لو فكرت فيها شوية كده تحس اللي هو ايه ده دماغه حلوة جدا، انا محتاج اسمع منه اكتر، محتاج
1: اشوف
2: بيحل مشاكله ازاي، شايف الدنيا ازاي.
1: وفي ناس ما بتعرفش تنسب بس بتعرف تتكلم مثلا، ممكن انا اقولك انا ما بحبش اعماله بس بحبه على المستوى الانساني،
2: بحبه يعني كبني ادم
1: بالظبط،
2: ما بحبوش كفنان مثلا.
1: صح.
2: وفي ناس قربت اكتر من الجمهور بتاعها بسبب الموضوع ده، ان هو انسان من جواه سالك من جواه ولطيف وصريح وعفوي، وممكن هو يكون ليه مواقف إنسانية مع زمايله، لما الأخبار دي احنا بنسمعها بنحس له لا ده شخص محترم جدا، نتمنى ان احنا أصلا نعرف حد زيه، زي الواد جوجو كده العسل. طب احنا وقت حلقتنا بيخلص، حابب تقول اي حاجة قبل ما نختم؟ أبوس إيدك.
1: بنرجع واحدة واحدة.
2: أبوس إيدك.
1: واحدة.
2: فل والله العظيم.
1: الله يخليك والله.
2: حقيقي فل.
1: فبنرجع تاني واحدة واحدة هو.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زي صدعتني. يلا يا رجالة، هات شنيسة وانا يا ريس. يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين. وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: عبر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم أفقام. نجوم أفقام على
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم أفقام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم أفقام تي في.
4: تابعونا على youtube.com/@nujumafm.

الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم الرئيس الصيني لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية.
2: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعزيز التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
1: مدير وكالة الطاقة الذرية يشيد بالتقدم المحرز في تنفيذ محطة الضبعة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يشهد افتتاح الدورة السادسة للألعاب العالمية للبدو الرحل في قير كازاخستان.
1: التعليم تقرر مدى التقدم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين.
2: وزارة العمل تعلن عن 855 فرصة عمل للجنسين حتى سن 50 عام بثلاث مدن.
1: التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة هيئة الإسعاف المصرية.
2: منتخب مصر لكرة اليد يتوج بالذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالفوز على اليونان بنتيجة 31-29.
1: اليوم انخفاض بدرجات الحرارة وتلطف الأجواء ليلا، والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ممنوع الجد
2: يا صباح الفل لكل الناس اللي تسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. ارقام تليفوناتنا 38350022، الواتساب 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. يوم الثلاث يعني يوم افيهات الافلام، ومعانا افيه جه في وقته، يعني جه في وقته من مسرحيه كلنا بنحبها، وجاي عشان النهارده يوم 1 سبتمبر اخيرا اخيرا يا جماعه. شهر سنه اغسطس خلصت، شهر مريب جدا، طويل جدا جدا، يعني حاسه ان احنا محتاجين نبارك لبعض كده اللي هو الحمد لله عندنا شهر 8. كان في حاجه غريبه، يعني كان في جو مش لذيذ، الفلوس خلصت، كلنا فلوسنا خلصت يوم 10 مثلا. هو في ايه يا جماعه، في ايه اللي بيحصل؟ من اصعب الشهور، وبحس ان هو كل سنه كده، اللي هو كل سنه شهر 8 ده لازم نبقى عاملين احتياطاتنا، احنا داخلين على شهر 8 يلا يبقى في تحويشة بتاعت شهر 8، وبتبقى في كم احداث كبيره جدا غير الاحداث اللي هي بتبقى مثلا عند كل الناس بقى، اللي سافر، اللي بيحضر لمدارس، اللي مش عارف قسط ايه، بتحس ان هو في حاجات بتجد في الشهر ده. الحمد لله شهر وخلص، كان صعب جدا، فحاسه ان كلنا ممكن نغني الافيه اللي معانا النهارده. فحاسه ان احنا محتاجين نبقى بنقول ده. فطبعا انتوا هتقولوا لي الافيه ده من مسرحيه ايه، والجيم كلها النهارده هتكون على المسرحيه دي، فلو انتوا بقى مذاكرين كويس ابعتوا لي على الواتساب على طول عشان تبقوا معايا في الجيم. وهعمل كده ايه زي تشيك كده، عارفين الشركات اللي كل كوارتر كده تيجي تقول للناس ها عملتوا ايه، ها مستنيين ايه الكوارتر اللي جاي. فانا حاسه انه شهر اغسطس اطول معانا، بس السنه بتجري، يعني السنه ايه عماله كده 2026 عماله ايه بتكر مننا. فممكن نبدا كده على شهر سبتمبر، هل مستني حاجه معينه في الشهر ده؟ هل في حاجات بقى خلاص حاسس انه لا الوقت ازف، انا لازم اعمل خطوه جديه في الحاجه اللي انا حاططها من اول السنه وما عملتش فيها حاجه؟ الصيف خلاص بيخلص، المدارس داخله، فبتحس اللي هو ايه خلاص بقى يلا بقى الهمبكه والفن اللي احنا كنا فيه ده، الرحله اللي كنا فيها دي خلاص تمام قوي، فيلا ايه نرجع تاني نشوف احنا كنا ناويين نعمل ايه. فتعالى نتكلم كده مستني ايه من شهر سبتمبر، وهنبتدي نلعب الجيم وتقولوا لي الافيه من مسرحيه ايه. ابعتوا لي على 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
0: مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: اهلا سبتمبر النهارده 1/9، فحاسه ان احنا ايه محتاجين كده نحتفل ونفكر بقى ونشوف حياتنا بقى، نشوف بقى حياتنا بقى بعد شهر اغسطس محتاجه نعمل فيها ايه، علشان قعدنا فيه كتير جدا وحاسه انه كان فيه شويه اكشن كده، فحاسه ان احنا محتاجين بقى نرجع لحياتنا كده ونشوف ها ايه اللي ما مستنيينه، ايه اللي عايزين نتبسط بيه، لان هو برده بيبقى الجو فيه حلو. إيه خلاص المدارس تبقى دخلت الدنيا نوعا ما، بقى بتبقى اهدى شويه، فبحس كده شهر 9 ده من الاشهر اللذيذه، وده الافيه اللي معانا النهارده عشان بس ايه نحتفل. فيا جماعه ايه قولوا لي ايه اللي مستنيينه معايا بقى. لميس، يا لميس
1: صباح الخير.
0: صباح الفل، عامله ايه؟
1: الحمد لله. انت عامله ايه؟
0: كله حلو
1: الحمد لله.
0: بتكلميني منين كده يا لميس؟
1: اسكندريه.
0: حلوه قوي. الجو ايه الاخبار؟
1: الجو حلو
0: تحفه صح؟
1: اه الحمد لله.
0: طيب قولي لي بقى مستنيه ايه في شهر سبتمبر؟
1: والله انا بعمل دكتوراه ومستنيه ان انا اناقش بقى، يا رب يتحدد لي الموعد
0: يا حبيبتي. ربنا معاك يا رب ويوفقك يا رب ان شاء الله. بحس الحاجات دي بتبقى موتره جدا صح؟
1: جدا جدا.
0: وقرارها اصلا يعني انت في مجال ايه؟ انت دكتوراه هتعمل يعني في مجال ايه؟
1: في مجال فلسفه. انا في
0: جامعه. جامد جامد. بحس ان هو اصلا بيبقى قرار صعب، اللي هو انت بعد ما تبقي خلصت سنين الدراسه دي كلها فيلا اعمل ماجستير وبعد كده يلا اعمل دكتور. بحس ان هو لا، برافو عليكم عامه.
1: بالظبط، ربنا يخليك.
0: ان شاء الله يتحدد الميعاد ويبقى ميعاد مناسب وتناقشي كده وتطمنيني. تبقى دكتور لميس راحت، دكتور لميس جت.
1: ربنا يخليك
0: ان شاء الله.
1: يا رب ان شاء الله.
0: قولي لي بقى، تعالي نلعب الجيم وقولي لي بقى الافيه من فيلم ايه؟ من مسرحية ايه قصدي؟
1: من مسرحية العيال كبرت.
0: العيال كبرت، برافو عليك. ماشي، مين اللي بيقوله؟
1: اللي بيقوله سلطان.
0: سلطان، برافو.
1: بابا.
0: برافو. بابا بقى كان مين؟ كان اسمه ايه في المسرحية؟
1: كان اسمه السكري.
0: رمضان السكري. رمضان السكري، برافو. ولاد رمضان السكري كانوا أربعة، انت قلتي منهم سلطان، في بقى مين التلاتة التانيين؟
1: سلطان وعاطف.
0: أيوة.
1: و سوسو.
0: أيوة. سحر.
1: نادية. سحر. وكان في اسمه ايه احمد زكي.
0: احمد زكي كان مين بقى؟ كان اسمه ايه؟
1: كان اسمه ايه؟
0: بكاف. بكاف.
1: كمال.
0: كمال، برافو. مين اللي لقى الجواب العاطفي في شنطة الاب؟ اللي لسه قايلينه حالا.
1: كمال.
0: كمال، برافو. برافو لميس. طيب ايه الكلمه اللي ما كانش سلطان بيعرف يقراها في الجواب؟ كان قال له هم اتنين. كان مكتوب في الجواب وقعد قال له زجررتين مش عارف ايه، وكان ما كانش عارف يقراها خالص. كانت كلمه حاجتين، كان هم رايحين مكان والمكان ده
1: هم كانوا مسافرين تقريبا. ايوه.
0: وبعدين قالت له بقى فيه حاجتين كانوا مكتوبين في الجواب كده وهو ما كانش عارف يقراهم، قال له زكررتين جرجرتين هم اتنين.
1: ذكره.
0: ما تهزريش يا لميس، انت لما تروحي سينما بتبقي لازم تجيبي ايه؟
1: تذكرتين.
0: برافو. ايوه زكررتين. ازاي؟ ماشي زي الفل يا لموسه. ان شاء الله يومك يبقى حلو ونورتيني، يبقى سبتمبر حلو عليك ان شاء الله.
1: يا رب ان شاء الله. مبسوط والله، متفائله بيك.
0: ربنا يخليكي. ربنا يخليكي، يومك جميل. شكرا قوي. باي باي.
1: باي.
0: ماشي اهي، يعني لميس مستنيه ايه؟ دكتوراه. فبحس انه في الشهر ده ممكن تبقى مستني حاجات كتير، فممكن تبقى مستني ايه. في احمد سعيد من السويد، انا مستني قرار الجنسيه. حلو ده برضو، يبقوا طمنوني برضو. زيد من تونس، صباح الفل عليك، شكرا جدا جدا، شكرا على الدعوات الحلوة دي. وماشي، في مين كمان؟ دكتور شيماء مجاوبة كله صح. ماشي، برافو عليكي. في احمد، انا اعتبرت نفسي صديق البرنامج بقى. ده كده كده يا احمد، ده كده كده من غير ما تقول اي حد هنا هو صديق البرنامج، خلاص بيدخل ما بنطلعش. احمد عيد، مستني اروح صيف اصلا بقى. في بقى ناس بتعمل الخطة الذكية دي، وبصراحه بحترم الموضوع ده جدا، اللي هو ايه يا جماعه خلصتوا صيفتوا تمام، سافرتوا ورحتوا وجيتوا، اول ما شهر 9 بقى يجي انا سافر بقى، الجو هيبقى احسن، خلاص المدارس دخلت فالزحمه هتكون اقل، فانا ايه اروح انا بقى. سلام عليكم. انا بقى في جون بيقول لي انا مستني حد يتبناني ويصرف عليها شهر سبتمبر عشان فلوسنا كلها خلصت في شهر 8. تخيله جدا وتخيله غريب والله العظيم كان غريب جدا. تحس اللي هو ايه ده في ايه في ايه كل الاحداث واعياد ميلاد ومش عارف ايه اللي هو كل الحاجات اللي محتاجه فلوس كانت موجوده في شهر 8. فجينا اللي هو هي بقى المرتب اللي نزل ده هنسدد بيه ايه ولا ايه ولا ايه. فيعني ماشي انا قاعده مستنيه شهر 9 ده منذ زمن ليه عشان اعرف ايه باقي قد ايه على الشتاء واقدر اخرج براحتي واشوف الدنيا. هاجر انت بتخرجيش في الصيف خالص؟ يعني في ناس برضو كده اللي هو شهر 9 احنا ابتدينا ايه خلاص ندخل في الشتاء فانا كده مبسوط. في جوجو ثالثه ثانوي بدات دروس من شهر 8 وكل ما يبقى في النيه ان انا ذاكر يعني اقول لا لسه بدري. اوائل الدفعه بيبداوا في 9 فلازم بقى موجوده معاهم في 9 وبحس الجو بيكون احسن بكتير. ثانويه عامه ربنا معاكم ربنا معاكم والله. بحس انه السنتين بتوع ثانويه عامه هم بيبقوا داخلين في بعض بقى. هو انت بس ايه ممكن شهر ولا اسبوعين كمان كده بس تروح تصيف كده تروح تشم هوا وبعد كده ايه ترجع لنا تاني بقى. تعالى تعالى انت افتكرت ايه خلصت؟ لا يا حبيبي ما خلصتش. فبعتوا لي على 015 59 55 1006 ايه اللي مستنيه في شهر سبتمبر شهر 8 كان عامل معاك ايه وايه حاسس انه لا بقى محتاجه ابدا افكر فيه كده وراجع حساباتي في شهر 9 عشان احنا قعدنا كتير قوي في شهر 8. يلا بينا.

ماشي. نعم ناوي تعمل ايه بما ان احنا كده النهاردة بداية شهر 9، وزي ما كنت بقول لكم انه خلاص يعني السنة عامة فضل 4 شهور، اخر كوارتر، فاحنا محتاجين نلم الدنيا، محتاجين نلم الدنيا. اي بقى حد كان ناوي يعمل حاجة من اول السنة محتاج ترجع تفكر فيها، خلصنا بقى ايه الصيف والاجازات والمصيف والحاجات دي كلها، نرجع بقى زي ما الولاد بترجع المدارس كده، احنا نبدأ نرجع نفكر في الحياة. فهل في حاجة انت اوريدي مستنيها وعندك خطة واضحة ولا هنشوف التسهيل؟ مها صباح الفل عليك يا مها. احمد متولي برضو صباح الفل عليك. في حد بيقول لي انا من مواليد اصلا شهر اغسطس فبلاش، كل سنة طيب، يعني كل سنة طيب عادي يعني. احمد السعدي صباح الفل عليك. في برضو عمرو بيقول لي مستني الشتاء، فاهمة جدا. وفي ناس اللي هو ايه اول بقى ايه نسمة هوا كده اللي هو ياه هو ده الجو اللي انا بحبه، انا تمام كده مبسوط كده، الشتاء هيجي امتى؟ محمود مصطفى من القاهرة صباح الفل عليك، واحلى احساس في الدنيا لما الشهر بيخلص، واكتر حاجة تبسط الواحد اكتر واكتر لما السنة تخلص والمرتب بيزيد. مش شرط مش شرط يا محمود برضو، يعني فاهم يعني على حسب شغلك، بس يعني السنة تخلص نبقى عملنا فيها حاجة، نبقاش قاعدين السنة تكر السنة واحنا ما عملناش حاجة. اسلام بيقول لي مستنية اطلع صيف لسه، نفس الناس اللي بتشغل دماغها بقى اللي هو ايه روحوا انتوا حبايب المدارس ربنا معاكم، سندوتشات السبلايز اللانش بوكس قسط المدرسة يلا، وانا رايحة صيف بقى، انا روح اشوف البحر. مع بداية سبتمبر عايز اعمل حاجات كتيرة قوي وطور مهارات كتيرة قوي، مش عارفة ايه هي، بس انا حاسة ان دخلت سنة جديدة فجأة بجد، عشان احنا قاعدين في سنة حبيبة، قلنا بقى سنة في شهر 8 فده الاحساس اللي عندنا كلنا، فحسيت قد ايه الاف ده لا يعني مناسب جدا، ان احنا بقالنا كتير قوي في شهر 8 فتحس ان هو ده سنه، يلا بقى يلا نتسع بقى بطاقه وحيويه ونشاط، يلا بقى اشوف حياتي. في برضو مين ندى بتقول لي انا مش عارفه انزل اشتغل والتزم بشغل من 9 ل 5، ده من ساعه ما خلفت خلاص مش جاي معايا، فحاليا بفكر ان اعمل مشروع صغير من البيت وبحضر له، ويا رب انجح واعمله ويتم على خير، فدي خطوة بفكر فيها كتير جدا وقررت ان انا هنفذ خلاص كفاية كده. برافو برافو يا ندى، هي دي الروح اللي احنا عايزينها، يلا يلا كفاية كفاية، يعني لو انت شايفة فعلا الشغل خلاص مش مناسب ليكي يلا اعملي الخطة، ذاكري كويس ودوسي بقى، كفاية تفكير، واضح انك بتفكري في الموضوع بقالك كتير، فواضح بقى النهاردة 1/9 يلا بينا نكسر الدنيا. فابعتولي على 015 59 55 1006، ناوي تعمل ايه في شهر 9 كده اللي بدايته النهارده؟ بدأ برضو ما مش هنركز لا ان هو بدأ يوم 3 وبتاع، لا لا لا ان شاء الله يبقى شهر جميل وكله خير كده وايه وكله انجازات. ومعايا افيه من مسرحية العيال كبرت، فلو انت مذاكر المسرحية فعلا ابعتولي على الواتساب عشان الجيم كلها هتكون على المسرحية دي. ولكن هسألكوا سؤال دلوقتي، كمال كان عايز يتجوز مين؟ كمال كان عايز يتجوز مين في مسرحية العيال كبرت؟ ابعتولي الإجابة على الواتساب عشان نرجع بقى نكمل الجيم، وتقولولي كده ناويين على إيه في شهر سبتمبر.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: غني نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ده الفيلم معانا النهارده من مسرحيه العيال كبرت، وبنتكلم كده على الخطط بتاعتنا، بنعمل ايه زي جرد كده، ها عملنا ايه وناويين على ايه علشان السنه بتخلص، وفي نفس الوقت قعدنا كتير قوي في شهر 8، خلصنا كل فلوسنا، عملنا كل حاجات، كل الاحداث حصلت في شهر 8، فحاسه انه في بدايه جديده بقى، زي جديده ندخل عليها على شهر 9 كده. معايا مها. يا مها صباح الفل.
2: صباح الفل،
1: عامله ايه؟
2: صباح النور، عامله ايه؟
1: كله كويس،
2: كله تمام، انت ايه الاخبار؟
1: كله جميل. شهر 8 كان عامل ايه معاكي يا مها؟
2: بصي، وعامه اي شهور في السنه فيها ايفنتات او مناسبات فيها صرف بتمشي بطيئه جدا. يعني شهر الصيف، شهر المدارس، شهر العيد، الكبير الصغير، كله فيه صرف.
1: بتحس انه طول ليه؟
2: المرتب الثاني والجديد
1: طولت قوي ليه؟ خلصنا خلاص كل حاجة، عايزين نقبض. فاهمة جدا. طب ناوي على ايه في شهر 9؟
2: والله انا من البلدان اللي بدأت مدرسة عامة، فانا مش مستنية شهر 9، لا انا مستنية اول السنة ان شاء الله، عشان مخطط عن اغير البيت، يعني البيت الجديد، فانا التارجت بالنسبة لي حاليا.
1: حلو. انتوا في الامارات ابتديتوا مدرسة من امتى؟
2: لسه الاسبوع ده بالظبط.
1: اوكي ماشي،
2: بدانا
1: فخلاص، فاللي هو يعني فدخلنا في الدوامه وشكرا، نستنى بقى على اول السنه
2: بالظبط
1: نغير البيت بقى، بدايه جديده بقى مع بدايه السنه، نغير البيت ونشوف بقى الحياه عايزه مننا ايه. لا ان شاء الله، ان شاء الله على خير كده، وكل الامور تمشي تمام. ماشي، تعالي نلعب الجيم، وقولي لي بقى كمال كان عايز يتجوز مين؟
2: كان عايز يتجوز محاسن جارتهم.
1: برافو سونا، اجدع ناس. ماشي. عاطف السكري بقى كان عايز يتجوز مين؟ عاطف الصغير
2: اللي هو ايوه اسماعيل بيك، كان اسمها بقول لها يا حياتي، كان فاكره اسمها ايه،
1: كان عايز يتجوز ممثله، كان بيقعد يقول لهم وبيرسمها
2: سعاد حسني.
1: سعاد حسني، ايوه برافو. البقال اللي كانت بتكلمه كريمه مختار في التليفون كان اسمه ايه؟ الحاج ايه؟
2: يا حاج، لا صعبه دي، مش
1: الحاج كانت على اسم حاجه بتتاكل كده من البقوليات.
2: يا حاج الحمصاني.
1: الحمصاني، برافو. ماشي. الكباريه اللي سحر كانت عايزه تشتغل فيه كان اسمه ايه؟
2: كباريه النجوم.
1: كباريه النجوم. مين اللي كان سلطان قال له بيقعد على دراعه؟ جوز مدام ميرفت، مدرسه البيانو، بطل الملاكمه. تفتكري كان اسمه ايه؟ عبد
2: لا صعبه دي،
1: إيه صعبه صح، ما انا حاسه كان اسمه عبد الواحد بصراحه. يا صعبه. طيب كملي الافيه ده، كل حاجه فيها سليمه
2: بس الوحده.
1: انا كنت معديه
2: قلت اما عدي اخد الجماعيه.
1: برافو يا
2: برافو المسرحيه كلها.
1: ايوه برافو والله، شطوره شطوره مهاميهم. صباح الفل ويوم الجميل ان شاء الله
2: حبيبتي.
1: شكرا ليك يا اول،
2: الله كل اللي بيسمع،
1: ربنا يخليك. باي باي باي. ماشي، حلو حلو حلو حلو. بحس في شويه كده ايه خطط، او في شويه حاجات اللي هو خلصنا خلاص. في ناس برضو كتير مستنيه ايه المدارس تدخل، وانا ده بالنسبه لي اللي انا مستنيها دلوقتي، يلا ادخلوا المدارس عشان ابتدي اشوف حياتي بقى عامله ازاي كأم كأب، اللي هو انا قعدت معاكم 3 شهور الصيف ما حرمتكوش من حاجه، شهر بقى 9 اشوف بقى انا حياتي. في حد بيقول انا مستنيه شهر 9 عشان عيد ميلادي، مع اني مش بحب استناه. شيرين، طبعا كل سنه وكل الناس طيبين اللي عيد ميلادهم في شهر 9 عامه، واللي ايه النهارده وبكره كده، كل سنه وانتم طيبين وعقبال مليون سنه. عايزه اقول لكم بقى انه طبعا انا بحب ايه شويه الدراسات اللذيذه اللي بتبقى معانا دي. في دراسه بتقول ان مواليد شهر سبتمبر فرصتهم اكبر للنجاح في الحياه، هما اللي بيقولوا ليه بقى، يعني عامه مواليد سبتمبر برافو عليكم ومبروك عليكم كل الكلام ده، علشان هما بيكونوا اكبر شويه من زمايلهم في المدارس. انه الدراسه دي يعني لما اتعملت على طلاب اعمارهم ما بين 17 ل 35 سنه، شافوا ان مواليد شهر سبتمبر بيملكوا احتماليات اكبر للنجاح في الحياه اكتر من مواليد اي شهر تاني. ليه؟ عشان بدايه السنه الدراسيه في اغلب دول العالم بتكون في شهر 9، فبيخلي مواليد الشهر دول بيكونوا اكبر سنا بين زمايلهم في نفس السنه الدراسيه. يعني لو مولود في شهر سبتمبر هيكون عمره 7 سنين مثلا، ده زمايله ممكن يبقوا ايه 6 وشهرين، 6 سنين و3 شهور، فبالتالي هو بيكون تحصيله الدراسي اكتر فبيكون فرصه اكبر للنجاح في الحياه. تخيل عشان كده كلنا ايه ما كتبنا 1/10 شهر 1/10 ده عشان كلنا ندخل المدارس بدري، ولكن بيقولك بقى اللي في شهر 9 عشان بيكونوا اكبر شويه ففرصهم في النجاح في الحياه اكبر شويه. مش يعني دي دراسه، فجماعه برافو عليكم، يعني برافو عليكم جدا. ماشي، في مين تاني حد بيقول عامه مستني الطراوه والجو الحلو؟ ماشي ده جوجو. في ماشي يا جماعه الفلوس خلاص اللي حصل. في انا خالد، صباح الفل يا خالد. ايه ده والله، ده دخلت معايا مداخلتين. يعني بص انا الحلقه ما بتنزلش يوتيوب، والله العظيم اللي بيحصل هنا بيفضل هنا ملهاش اعاده فاللي بيحصل هنا برضو خلاص بينتهي. فيعني انك تبقى عايز المداخلات ده حاجه بصراحه صعبه جدا، يعني صعبه وحلوه في نفس الوقت، ان هو خلاص اللي بيحصل في ممنوع الجد خلاص بينتهي في ممنوع الجد مع الساعه 11 كاننا ما عملناش اي حاجه، فمعلش. وبيقول لي مستني شهر 11 عشان لو يعني ان شاء الله طالع دهب، وده مكان كان نفسي اسافر ليه من زمان جدا جدا. ان شاء الله تروح دهب وتبقى سفريه لذيذه. دهب من الاماكن الجميله اللي بتفصل فيها جدا وطبيعه خطيره، فلا ان شاء الله تتبسط فيها. ماشي، ابعتوا لي على 015 59 55 1006. ناويين على ايه في شهر 9 كده ومع بدايه الشهر النهارده كده نتكلم شويه عن الخطط بتاعتكم.

ايهام بتقول انا محتاجه شهر 9 يخلص و10 كمان، عايزه الشتاء لان انا فرهدت في الحر ده خالص ومحبش الصيف اساسا ومفيش ما بيننا اي كيمياء، فعايزه الشهور دي تخلص اصلا. فهميكي جدا، ولكن معرفش انا بحب شهر 9 و10 علشان بحس الجو يبقى معتدل كده، اللي هو الجو لذيذ حلو، الصبح ممكن يبقى فيه شمس شويه، بالليل في لسعة برد خفيفة محتملة، يعني أكتر من لو شهور الصيف جدا أو شهور الشتاء جدا. يعني بحب قوي التسعة وعشرة دي، ولكن ده حقك. تمام ماشي. في مين؟ صباح الفل محمد محمود، صباح الفل عليك. وصل متأخر، وصل متأخر يا بي. عايزين أغنية الكايروكي الأغنية الجاية على طول يا أحمد يا سامي، على طول الأغنية الجاية. انا مستني الناس ترجع من المصايف عشان اروح انا، ده خطه يا جماعه. وبعدين الخطه دي احنا بقى عشان كذا حد بيفكر فيها، حاسه ان احنا هنروح هنلاقيها زحمه برضو، لو ما احنا برضو كتير يعني الناس اللي ما عندهاش مدارس برضو كتير، فحاسه ان احنا ايه كلنا عاملين الخطه دي اللي هو بقى نستنى الناس ترجع فاروح انا رايح، حاسه ان هنلاقي زحمه برضو. حسن صباح الفل عليك يا حسن. ماشي. في مستنيه مدارس ولادي وفعلا فلوسنا خلصت والله، ومستنية يوم ذكرى جوازي كمان 7-9-14 سنة. يعني كل سنة وانتوا طيبين والعمر كله يا رب يخليكوا لبعض. ده وصال ماشي. في كمان اسلام، مامتي عيد ميلادها النهاردة، كل سنة طيبة يا هدى، ربنا يخليكي لينا يا رب تكوني فتحتي الراديو. يا رب يا رب يا هدى تكوني فتحتي الراديو، كل سنة وحضرتك طيبة وعقبال مليون سنة يا رب، ويخليكوا لبعض وتبقوا فرحانين والأيام الجاية كلها تكون فرحة إن شاء الله. مريم، ازيك يا مريم؟ عاملة ايه؟ مستنية عيد ميلادي برضو. امتى طيب يا مريم؟ يعني امتى عيد ميلادك؟ كل سنة وانت طيبة. برضو ماشي. شيرين، استنى شهر 9 عشان عيد ميلادي. ماشي، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة كلكم. كل الناس اللي عيد ميلادها في شهر 9 كل سنة وانتم طيبين. برج العذراء الجميل اللذيذ المنظم الشاطر الهادي، يعني كل سنة طيبين. شهر 8 ده اتجمع فيه كل ايام 2026، بجد حرام. وانا مش عايزة المدارس تبدأ. ده من مين ده؟ ماشي، رقم اخره 987. ماشي صباح الفل. في كمان ده محمد فرج، سنه اغسطس دي زي كل سنه لازم الرطوبه والحر، وشهر 9 يعني الروقان والهدوء، بس انا شهر 9 الجو فيه بيكون اهدى، الزحمه اخف، الواحد بيستمتع بالخروجات فيه، وطبعا بنستعد للمدارس. احساس المدارس ده بالنسبه لي اصلا معرفش، هي تروما جاي، بحسه كئيب، اللي هو كئيب كده، الجو بيبقى حلو ومش عارف ايه، الدنيا هاديه للناس ما عندهاش مدارس كده، بس بحسه اللي هو خلاص احنا مدارس جت جمله، حتى لو انت ما عندكش مدارس بتحس ان انا محتاج اعمل حاجه دلوقتي، في حاجه المفروض اعملها. اخيرا اغسطس خلص، ده احتفال والله، انا مستني هسافر ان شاء الله راس صدر مع اصحابي مستنيني عشان خلاص بقى. وعايزه اقول لك لو هستنى حاجه فعلا الفتره دي فهي البروفيت شير في شهر 12. هتبقى حفلة ناشا إسلام. هو الناس متجمعة في الأغلب على حاجتين، يا إما عايزين يسافروا يا إما عايزين فلوس، فكلنا يعني كلنا. أنا مستنية الدراسة ناشي. في كمان عبدالله الشرقاوي، صباح الفل عليك، كنت مجاوب صح. في دي مين؟ مسرة من السودان، مستنية الشتاء برضو، إحنا حاليا في الخريف والبعوض والناموس. ماشي. في مين كمان؟ عبد الرحمن، مستني مصاريف المدارس. دي ما تستنيهاش، يعني المفروض ما تبقاش مستنيها وانت طالع من شهر 8، المفروض دي حاجه اللي هو يعني خلاص بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا كده، واللي هو ماشي ماشي قسط المدرسه اهو، يعني بس عشان ايه مش عايزين نركز. في ايه ده محمد؟ انت اول مره تبعت لنا ولا ايه يا محمد؟ المداخله ارقام التليفونات 38-35-022. لا بس احنا خلصنا يعني، بس انا بقول لك عامه. في مين شهر 9 ده يحسسك اللي هو الحر بيخلص وقربنا بقى من الشتاء والمدارس والسندوتشات، وبتلاقي السقعه ولسعه البرد، فبتبقى اجواء جميله جدا. دي سلمى، ما انا بحب الاجواء دي والله. روان، لحقتي اخر ثانيه في البرنامج حرفيا، يعني حرفيا بنطالب انه يبقى ساعتين من عناية الاثنين. برضو ملك، عايز ارجع صلي وانتظم فيها واذاكر حلو واجيب درجات عالية.

طيب فكرتوا ان انتوا طيبين يا جماعة، ويلا يلا تتبسطوا، ويلا تفكروا في حياتكم وفي الانجازات اللي ان شاء الله اللي عايزين تعملوها. الحلقة خلصت، وكمان حلقة يعني اخر حلقة في الاسبوع، فانا هشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من ممنوع الجد، اللي بيكون معاكم من الحد للتلات من 10 ل 11. كان معاكم سارة النجار، سلام.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله. هات شنيسه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد

0: نجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: 11 صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم الرئيس الصيني لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية.
2: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعزيز التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
1: مدير وكالة الطاقة الذرية يشيد بالتقدم المحرز في تنفيذ محطة الضبعة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يشهد افتتاح الدورة السادسة للألعاب العالمية للبدو الرحل في قير قزغستان.
1: التعليم تؤكد أن خريطة المواد الدراسية للصف الأول الثانوي دون تغيير واستمرار مادة العلوم المتكاملة.
2: التعليم تقرر مادة تقديم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين.
1: وزارة العمل تعلن عن 855 فرصة عمل للجنسين حتى سن 50 عاما بثلاثة مدن.
2: التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة هيئة الإسعاف المصرية.
1: بمشاركة حمزة عبد الكريم برشلونة يفوز على فايكانو 5-2 في الليغا الإسبانية.
2: منتخب مصر لكرة اليد يتوج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالفوز على اليونان 31-29.
1: اليوم انخفاض بدرجة الحرارة تلطف الأجواء ليلا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جمعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

مستمعيني الحلوين وحشتوني جدا، صباحكم زي الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح لذيذ جميل ببقى معاكم فيه كل يوم حد وثلاث، ولكن الاسبوع ده الثلاث فقط، من الساعه 11 للساعه 12 الصبح لحد 12 الظهر. يا رب تكونوا بخير وحلوين وجمال. الطرق زي ما احنا عارفين انها مقفله كده وفي حاجات حاصله، ولكن انا اخدت طريق مختلف، فالطريق كان ماشي، كان سالك عادي. فانتوا لو طريقكم صعب وزحمه وواقف او بدا يبقى واقف، انا هكون هنا معاكم عشان اسليكم في الساعه اللي جايه دي، ونلعب مع بعض العاب لذيذه جميله، ونشوف حظنا يا ترى ايه في ساعات الحظ على نجوم اف ام ونجوم اف ام في في. صباحكم جميل ورايق زي الفل. انا بكون سعيده الحظ الاولى، فانا متخيله ان انا حظي بقى هيبقى سعيد ان شاء الله النهارده. فتعالوا نشوف كده ايه الحظ بيقول ايه النجوده. إذا كنت لا تخاف مما سوف يقول الناس فأنت قد اكتست الخطوة الأولى للنجاح. أنا نجحت يا جماعة، أنا نجحت باركولي، لأنه ده حاصل فعلا للأسف، يعني للأسف للناس اللي مش هتحب ده. أنا ليه صوتي مضايق؟ أيوة كده صوتي أحلى. حاجات تقنية ماشي، أنا ده بالنسبة لي أنا تمام، أنا تمام قوي. ليه؟ لأن أنا ما بحبش أهتم الناس بتقول إيه. في ناس ساعات بتقول إيه ده أنت كده مش أنت بالروية، أو أنت بتاع، أو ماما تحديدا يعني أنت بتهتميش بالناس إزاي وكذا. بس أنا ما بهتمش لسبب أنه الناس اللي هي ملهاش، يعني الناس اللي هي ملهاش وزن في حياتك، يعني قصدي الناس اللي هي حد عابر، حد مش حد واقف بعيد عن الموقف خالص وملوش علاقة بيك وما انت مالكش علاقة بيه، وهيتكلم هيقول عنك حاجة، انا ده مش ههتم. انا مش ههتم ليه؟ لانه ملوش دعوة، هو مش عارف دواخل الموقف ومش عارف دواخل الحاجة اللي حاصلة دي. فانت لو حكمت اصلا فيبقى عندك مشكلة، يعني ليه؟ لان انت مش عارف كل التفاصيل، انت مش عارف الموقف ده حصل ليه، انت مش عارف احنا بنعمل الحاجة دي ليه، او انا عملت ده ليه، انا متفقة مع حد تاني، انا ايا كان الموقف انت مش عارف. فانت هتحكم وانت مش عارف، فاصلا في مشكلة. فانا تمام. باولو كويلو قال لي انا تحديدا النهاردة، اذا كنت يا ندى لا تخافي مما سوف يقول الناس فانت قد اكتست خطوة الأولى للنجاح. فيا جماعة باركولي، انا نجحت، عقبالكم انتوا كمان لما تبعتولي على 015-595-1006 عشان تشوفوا بتنجحوا في ايه يا ترى النهاردة. الالوان بقى، نروح نشوف الالوان، يلا بينا.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

يا جماعة احنا لسه بنبتدي يعتبر حلقتنا صباحكم زي الفل، ولكل الناس اللي عايزة تعرف حظها 015-595-5006 رقم الواتساب اللي تقدروا تبعتولي عليه على طول تقولولي ندودة عايزين نعرف حظنا النهاردة، لكن انا نسيت اقول لكم برقم ولا بحرف، ولكن هنعرف حظنا النهاردة بحرف. ومالانا لفيت العجلة ازاي الصبح؟ ده سؤال هيتسئل لي انا عارفة، لان انتوا تحبوا تدوني كده الأسئلة الصعبة عشان تتحدوني. طيب ماشي، كنت حطه في دماغي يا جماعة. يلا ابعتوا حرف تكونوا متفائلين بيه، عايزين تعرفوا النهاردة حظكم بيه، وأنا ألف لكم بيه عجلة الحظ على نجومة فأم. فيا جماعة يلا بينا نصحى مع بعض، أنا محتاجة أصحى قبلكم أصلا. صباح الفل، أنا في الشغل بس بفتح أسمع علشان أنتي فظيعة ما شاء الله. يا ميكي ميكي اللي يا جماعة اللي اتكلمنا في التليفون وكانت هي واختها عندهم أسامي كرتونات، صح كده؟ هل أنا صحيحة أم خاطئة؟ صباح الفل يا ندود، افتقدناكي يوم الأحد والله، ويوم تلات لذيذ عليكي. أخيرا أغسطس خلص، ممكن رقم 7 كالعادة. هو أخيرا أغسطس خلص فعلا، يعني هو حتى مش عايز يخلص، يعني امبارح كان آخر يوم تحس برضو اللي هو أنا لسه معاكو لحد آخر نفس. رقم 7، طب ما تختار حرف النهاردة بالحرف، تعالى نختار حرف كده يا إسلام وبعتهولي. ساعة الحظ، يومكم سعيد يا أطيب وأحن وأرق وأجمل واحدة على الراديو، عايز أعرف حظي النهاردة، أختار حرف الت. عايز أسمع حاجة لأحمد سعد أو بهاء سلطان أو جاد شويري، وبيسلم كمان على كل من نورة من منصورة وعلى صوفي من حلوان. ده كنفاني طبعا. صباح الفل عليك يا كنفاني، تعالى نشوف حظك بحرف الت. طلع في حظك مثل فرنسي حقيقي وواضح وصريح، من يطارد عصفورين يفقدهما معا. شو ننجز يعني، انت طارد حاجة واحدة، من يطارد عصفورين هيفقدهما الاثنين معا. عامه صح، انت ولا هتعرف تركز ده طار يمين وده طار شمال، هتروح انت فين؟ هتبقى واقف في النص محتار مش عارف تجري ورا انهي واحد لو انت بتطارد الاثنين. نفس الفكرة بس طبعا في الحياة مختلفة، بس نفس الفكرة لو انت بتطارد حاجتين من نفس الكاتيجوري، يعني بتكلم على حاجتين من نفس الكاتيجوري، مش بتكلم على ان انت هتطارد عايز تشتغل وتبقى عندك حياة مثلا سعيدة رومانسية في علاقة الاثنين مع بعض، او عايز تظبط ما بين حاجة والتانية، لا، بس لو هتطارد عصفورين من نفس الحاجة، يعني مثلا انا عايز اشتغل شغلانتين مع بعض، دي انا اقولها لي انا، طيب انا عايز اشتغل شغلانتين مع بعض هتعملها ازاي؟ يعني ما هو انت هيجيلك حاجات، هيجيلك في موقف تبقى قاعد مزنوق تختار، يعني يا تروح هنا يا تروح هنا، يا تيجي على دي يا تيجي على دي، في احتمال هتيجي على حاجة واحدة منهم اكتر من التانية، فيمكن تفقد واحدة منهم اكتر من التانية، ويمكن تأثر في الاتنين، علشان انت عايز تعمل احسن حاجة في دي وعايز تعمل احسن حاجة في دي، فاحتمال تأثر في الاتنين وانت مش واخد بالك، علشان مش هتدي 100% بتاعتك في حاجة واحدة منهم، فاحتمال تأثر في حاجة من، مش احتمال، هتأثر في حاجة منهم، فهيبقى عندك كده تخيشة اللي هو طب انا ايه اكمل فين ولا اعمل ايه، فدي بتبقى صعبة ساعات. ولكن انا مش مع مقولة صاحب بالين كذاب، ليه؟ لان هي برضو تدي نفس الاحساس، يعني انه انت هتطارد حاجتين مع بعض هتفقد الاثنين مع بعض. لا، انا مع، يعني تحديدا في حتة الشغل عشان انا خدته كمثال، انا مع انه عادي انت تقدر تعمل حاجات مع بعض، لكن تبقى عارف تحط اولوية لمين الاول، تبقى عارف تقسم كده انه مين يجي في المرتبة الاولى ومين يجي في المرتبة الثانية ومين يجي بعد كده، علشان لو انت عايز تعمل حاجتين مع بعض تعرف تنجح في الاثنين، بس لازم يبقى فيه واحدة منهم طاغية على الثانية، طاغية على الاساس اللي في حياتك، تبقى هي الاساسية والثانية انت تبقى عارف ان هي فرعية دلوقتي بس هتبقى اساسية بعدين، حاجة كده. بس ما يبقاش احساس ان هو صاحب بالين كذاب ده موجود، او ان هو ما ينفعش تعمل حاجتين مع بعض، لا عادي، وينفع تنجح في حاجتين وثلاثه واربعه مع بعض، وبتشوفوا ناس تقيله جدا ناجحه في بيتها وشغلها وبتشتغل في نفس المجال، عندها باع مختلف في نفس المجال،
قوي وتقيل. يعني مش هاخد حتى أمثلة عن نجوم وكده علشان عادي ممكن تلاقي ممثل ومنتج ومغني ممثل ومنتج ومغني وبروديوسر مثلا ومنتج مثلا وممكن بيخرج ساعات, يعني ممكن تلاقي التشكيلة دي. بس لو هناخدها في الأمثلة الحاجات العادية, ممكن يبقى دكتور عنده عيادة وفي نفس الوقت بيدرس في الجامعة وفي نفس الوقت عنده المشروع بتاعه اللي ليه علاقة بالكلينيك بتاعته مثلا, مش بس بيروح للمستشفيات ولا بتاع, عنده مثلا العيادة بتاعته. قصدي كل حد ينفع يبقى عنده مجالات أو فرعيات من نفس الحاجة. ده اللي أقصده. استغرقت قوي في الحتة. خلاص يلا يلا نتخطى هذا المثل. عاوز أشوف حظي بحرف الدال أو رقم 9. بحبك قوي بجد. ماشي, أنت أنقصتي نفسك إنك قلتي بحبك قوي بجد لأن أنت مصبحتيش عليا. فيا أستاذة دودو هنعرف دلوقتي حظك ب أنت عايزة إيه قلتي؟ حرف الدال؟ يلا بينا حرف الدال. مثل مصري, اللي يعيش ياما يشوف. مش محتاجة أقول حاجة والله, الشعب بيسقف. والله اللي يعيش ياما يشوف. تلاقي حاجات غريبة جدا جدا وتمام, يعني بتتعامل معاها. صباح الخير. كل حاجة ناقصة كل حاجة ناقصة حاجة في غيابك يا جميلة. خلي بالك وانت على الطريق. ده من مجدي. والله ربنا يخليك يا مجدي, شكرا. طب عايز تعرف حظك طيب ولا مفيش النهاردة؟ طيب قول لنا. ثواني عشان اسلام كان اختار حرف القاف, حرف برضو مغمور قوي ما حدش بيختار. يلا بينا. فولتير. غدا كل شيء سيكون جيدا, هذا امل. فيش صراحه اكتر من كده ووضوح اكتر من كده. بكره كل حاجه تكون كويسه, يعني فاهم, ده امل. هو فولتير قال كده حرفيا يعني. طيب ماشي, ما اعرفش انت موافق ولا ايه, بس ان شاء الله يكون بكره كل حاجه فيها امل. ابعتوا لي على 015-595-5006 رقم الواتساب, قولوا لي حابين تعرفوا حظكم بحرف ايه النهارده. هنسمع نانسي عجرم كده نفرفش شويه ونرجع تاني.

لسه مكملين ولسه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في في ساعة الحظ مع ندى فليفي كل حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. طيب والله هليتوا بالمسجز، صباحكم زي الفل يا جماعة، قلنا بتساعدوني يا جماعة وحشتوني يوم الحد. أتمنى تكون يعني يكون غيابي فرق معاكم. طيب صباح الفل، أنا تسليم، شوفي لي حظي بأي حرف على ذوقك عشان حياتي مدة شملة أصلا من كل ناحية، والله شغل وعلاقات وكل حاجة، بلس بحبك خدي بوسة. طب هي بحبك خدي بوسة دي تمام، يعني فرقت في اليوم، أشوف لك حظ على ذوقي. ماشي، أشوف لك حظ بحرف النون على اسمي. بسم الله بسم الله، حرف النون يا سيدتي المفضلة. بيقول لك ايه بقى؟ ارضاء كل الناس غاية لا تدرك. ما عنديش انا بتهيألي المثل ده طلع لي قبل كده برضو وما حبيتوش، لاني ما فهمت يعني، ما عنديش حاجة اقولها، مش عارفة، ما عنديش اي حاجة اقولها عن الموضوع ده. انا هكمل قراءه المسجز وانتي بعتي قولي لي بقى، عشان انا ما عنديش اي حاجه اقولها على المثل ده ومش بحبه، مش فاهماه. همشي. ندوده انتي عسل، بصبح عليكي وبسلم عليكي كتير. محمد من السودان، صباح الفل والجمال عليكي يا محمد من السودان. ممكن تشغليه حاجه الانغام؟ انا عايزه اعرف حرف الشين. ايه ده؟ ده ميكي. ميكي، صباح الفل عليكي. حاضر، حرف الشين. ماشي، يلا بينا، يلا نشوف لك حرف الشين مع بعضينا.

حكمة عربية بتقول لك، وأنا أعتقد أنها صح قوي بصراحة، كل يرى، هي ليها تشكيل بس مش فاكرة، كل يرى الناس بعين طبعه. إنه كل واحد هيشوف الموقف، هتشوفي الموقف، هتشوفي الناس، هتشوفي الطريقة اللي بتتعاملي بيها، لا دي فاتية من عندي، هتشوفي الناس عامة بعين طبعك أنت. يعني أنت لو حاسة إن زي كده، لما الواحد بيقولك مثلا أنا في حتة كويسة قوي، أو أنا حاسس إن أنت مبسوط، أنت سعيد، أنت معرفش إيه وبتاع، أنت حس كده من جواك، فأنت غصب عنك بترفلكت الطاقة دي على أي حاجة أنت شايفها عامة. ولو أنت مش كويس نفس الحاجة، نفس اللي بيتقال ده بالظبط. كل واحد بقى بيشوف كمان الناس، وأنا بشوف إنه كمان بيشوف المواقف اللي بتحصل وتفسيرها بعين طبعك أنت. يعني ممكن حد زي كده، يا لهوي ده مثال حلو قوي، زي مثلا بتبقى بتقرأ رسالة على الواتساب، ماشي، مكتوبة، هي رسالة مكتوبة، فانت مش سامع الصوت، انت مش شايف النبرة، انت مش سامع اي حاجة، انت مش شايف البني ادم بيتكلم ازاي، انت مش شايف تعبير وشه، مش شايف اي حاجة، فانت هتقراها بطريقتك انت دلوقتي حاسس بايه. لو انت متعصب مثلا وحد كاتب لك انت مش فاهم اللي حصل، انت هتقراها انت مش فاهم اللي حصل، انت ممكن تقراها كده، وممكن تقراها اللي هو لو انت في مود لذيذ، انت مش فاهم اللي حصل، ايه ده، ايه يا ابني، ايه اللذيذ، حصل ايه بتاع. ممكن تقراها بطريقه ثالثه خالص، اللي هو حاجه ديسبريت جدا ولا حاجه، هتقراها بانت حاسس بايه. قيس بقى ده على، كبره بقى، اعمله تايمز مليون على الطباع بتاعت كل واحد. انت طبعك عامل ازاي، انت طبعك شخص بيعرف يشوف ان الحد شخص متسامح او شخص بسيط، شخص عادي، هتشوف المواقف بتحصل بحسن نية، بطيبة، ببساطة، ولا انت شخص اللي هو ممكن غصب عنك بتفكر كتير قوي، فغصب عنك ممكن تفسر الحاجات بحاجة بطريقة أصعب شوية، أو بطريقة اللي هو بس هو يمكن يكون كان قصده حاجة وحشة، ولا قصده معرفش إيه. الطريقة اللي بتفكر بيها عامه هتبقى ريفلكتد على كل حاجة هتبقى بتشوفها في حياتك. طيب يا نهار أبيض، دي مشكلتي الأساسية فعلا، إني بحاول أرضي الناس. طب لا مش عارفة بقى، أنا مش عارفة أصلا المثل ده، أنا ما بحبوش، قلتلك أنا مش عارفة والله. هنطلع بريك يا جماعة، هنطلع بريك لذيذ سريع ونسمع أغاني. حد بعت لي صوره، صور كتير جدا، يعني والله برافو عليك، قاعد في مكان شكله جميل. افكركم بارقامنا تاني، 015-595-5006. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا النهارده بحاول اجيب الكلام من الشرق ومن الغرب، فانتوا ايه، ذوقوا معايا وبعتولي حاجات نفسكم تسمعوها برضو واشغلها لكم. لسه مكملين على نجومه في ام، ونجومه في ام تيم.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بصوا بقى يا جماعة، انا هعمل حاجة مختلفة دلوقتي حالا، وهي اني هصبح على كل الناس اللي بعتها، لان بصراحة عايزة اصبح عليكم لان انتوا كتير، وفي نفس الوقت خدتوا كده من وقتكم وبعتين كلام لذيذ وحلو. وبعدين هروح داخله بقى ايه قايله حظ كل حد فيكم بكل حرف اخترته، خلاص. ولكن الاول هصبح عليكم، عشان شكرا قوي لكل الناس والله اللي بتبعت مسجز، يعني يو ميك ماي داي زي ما الانجليز بيقولوها كده فعلا. يعني صباح الكريز يا ندوش، من احنا داخلين على المدارس، وقبلها الحمد لله شهر 9 جه من بعيد. والله الحمد لله جه من بعيد فعلا. طيب ده سعد عمران، سعد مسوحنا يا سعد، ماشي. صباح الفل يا ندوده، حرف الشي حاضر هنرجع نشوفه. احمد سعدي كمان بيصبح علينا، عامله ايه ندوده، صباح الفل عليكي وعلى عيونك الحلوين. دي المسجز اللي قصدي عليها، حاجات اللي هي بتسعد القلب كده على الصبح، الناس اللي هي بتخش تدلعني كده على الصبح، دي الناس اللي انا ايه عايزه اقرا المسجز عشان كده نرفرش مع بعض. لان النهارده حلقه اللي هو ايه، حلقه اهداءات النهارده، حلقه اللي هو احنا كلنا صاحيين بالعافيه. مين اسمع ايه ندى، صباح الخير. حرف اللام، حرفي اسمي لميس، ماشي. لا لميس عادي مش بتحب فيها، فممكن نصبح عليها ونقول لها حرفها بعدين. صباح الفل يا ندى، انا محمد ساهر وعاوز اعرف حظي النهارده، ممكن يكون بحرف السين، ماشي. وعايز يسمع حاجه الانغام، حاضر هنشوف حرفك بحرف السين، حاضر بسمعك وانا بفطر. همسه جمال، يعني ايه انا همسه جمال؟ يعني ستايل شعرك حلو. همسه جمال، يا لهوي انا اسفه قوي. يا جماعة هي اسمها همسة جمال، بس هي مكتوبة هم، ماشي. أنا قريت غلط. صباح الخير واستعد عليك يا ندود، يا رب تكوني بخير. عاوز أعرف حظي النهاردة بعد إذنك بحرف الضاء، ماشي. ولو ما لحقتيش تقولي حظي عشان وقت الحلقة، فحاولي تقولي حظ مجمع لكل الناس بأي حرف. أنا فعلا بعمل كده، أحمد عبد الهادي من السعودية غالبا. أنا فعلا بعمل كده لما ما بلحقش، بقول لكم حرف كده بجيبه اللي هو إيه، يبقى جايب اي حظ كده الناس كلها تبقى حاسه ان هي اللي فتحت الكوكي النهارده كده بنفسها. للي مش عارف الكوكي يا جماعه، كان في زمان حاجه اسمها فورتشن كوكي، كان تفتحها يبقى ليك رساله كده جواها، ورقه كده صغنطوطه قوي ملفوفه جوه الكوكي او جوه الشوكولاته، بس هي كانت كوكي يعني. بس كمان كان في شوكولاته بعد كده بتعمل الموضوع ده، تحط كده الورقه كده صغنطوطه وملفوفه جوه البتاع، فيها حظ حاجه بقى بتطلع لك النهارده. كمل على اللي انت بتعمله. العظماء ما عرفش عملوا ايه في حياتهم فانت منهم، حاجة كده يعني، حاجات اللي هي بتبقى لذيذة كده زي اللي احنا بنقولها في البرنامج. صباح الجمال على ليدي ندى هاني، سندريلة الإذاعة، وعايز اشوف حظي بحرف التاء. وسمعين اغنية زنبهولة، زنبهولة دي بحبها لشارموفرز، ده مينة رفعت. حاضر مينة، صباح الفل عليك. لو ينفع اسمع حاجة لفيروز اخر الحلقة يبقى شكرا، حاضر. ده اسلام، قولي كل سنة وانتي طيبة. صباح الفل يا ندوشة، كل سنة وانتي طيبة يا شيرين، كل سنة وانتي طيبة طبعا طبعا طبعا. طيب تعالي نشوف بقى حرف الشين لشيرين، اعتقد ان احنا شوفنا حرف الشين. الجماعة اللي بتسمعوا قاعدين على التليفون، ممكن حد يقول لي احنا شفنا حرف الشين ولا لا؟ عشان احنا شفنا حرف الشين، انا عارفة كده. طيب نشوف بقى الناس بيقولوا ايه. زيد، زين، زيد صح، انا صح، انا فاكرك صح. السلام عليكم يا احلى مذيعة في مصر والوطن العربي، شكرا جدا. طيب زيد من تونس بيصبح علينا، وسلمين على كل مذيعي نجوم اف ام. عايز تعرف حظك بحرف ايه يا زيد؟ شوف حظنا بحرف الطاء بيقول ايه، ماشي. يلا بينا بقى، يلا بينا. حظك اليوم بيقول لك ايه يا سيدي؟ ليس من الضروري أن يكون كلامي مقبول، لكن من الضروري أن يكون صادقا. ده لسقراط، سقراط اللي قال كده. ليس من الضروري أن يكون كلامي مقبولا، لكن من الضروري أن يكون صادقا. فنروح نسمع سانت ليفونت ونرجع تاني.

جماعة عندي سؤال، انتوا كمستمعين لما تبقوا بتسمعوا مذيع على الراديو ويجي له شرق على الهواء ويبقى عايز يكح غصب عنه، تفضلوا ان هو يعمل ايه؟ رقم واحد ان هو يطلع اغنية كده زي ما انا عملت من شوية صغيرين على طول ويسمعكوا اغنية، ولا رقم اتنين يقول لكم، رقم تلاتة يبعد المايك ويكح على الهواء؟ تفضلوا انهي واحدة من التلاتة؟ يبعتوا قولوا لي على 015-5955-1006. ده سؤال الحلقة، اللي هو سؤال اخر 3 دقايق في الحلقة، تفضلوا المذيع يعمل ايه كمستمعين؟ وهناخد اعلى فوت سيدي اللي انا كندا شخصيا يعني على الهواء ابقى بتعامل بيها، لانه من واضح ان في كده ايه سيرة بتجاب، فانا بشرة في حاجة حصلة. طيب نشوف بقى. صباح الخير يا ندى. افكر كتير قوي، انا حظي وحش قوي بجد، انا عايزة اعرف انا حرفي ره. هو رحمة انتي العربي ايه مضروب بالنور، انتي على فكرة انتي على اسماء اختي، انا بحبك قوي يا ندوش. ماشي، يعني بص انا خدت الكلام بالشبه يعني، بس انتي عايزة حرف الره. طيب تعالي نشوف حرف الره بيقول ايه لرحمة. طيب حرف الريه يا ستي بيقول لك مثل شعبي، الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. صح، انا مع المقوله دي قلبا وقالبا. ماشي، شيرين بقى بترد عليه بتقولي يقول لنا ويعمل براحته لانه انسان. جدع والله. عارفه بقى الناس الرخمه بقى اللي بتبقى بتسمع الراديو، لا هو جاي يكح عندنا يعني، هو مش عارف يبقى مذيع، مش عارفه تقول كلمتين على بعض، حاجات زي كده، فاهمه قصدي؟ عشان كده بسالكم عشان انتوا مستمعيني الاحباء الجمال. وبعدين مين تاني؟ احمد عبد الهادي بيقول لي عادي يبعد المايك ويكح عادي خالص. يا جماعه انتوا رايقين وجمال وعظام. صباح الفل، انا محمد حجازي، ممكن اعرف النهارده؟ تعرف ايه النهارده؟ وعايز اعمل ايه؟ صاحبي اخويا محمد شاهين مناسبه عيد ميلاده النهارده. ماشي، هو كل سنه وهو طيب، بس انت ما قلتش عايز حرف ايه. ماشي، مين تاني؟ طب انا ما قلتلكوش بقى احظوظكم بالحروف اللي انتوا عايزينها. يسعد صباحك يا ندى، والله يسعد صباحك انت كمان. من سوريا، صباح الخير، انا اختار حرف الف. حاضر، تعال نشوف حرف الالف هيقول لك ايه. كحيت يا جماعه، كحيت عليا. طيب حرف الالف بيقول لك افرح بالقليل حتى اذا ما جاءك الكثير استطعت ان تعرف قيمته. افرح بالحاجه القليله عشان لما يجي لك الحاجه الكثيره تستطيع اصلا ان انت تعرف قيمتها. صح، عامه انا بحب قوي الناس اللي بتعرف تشوف الحاجه الحلوه في ابسط حاجه. يعني انا فاكره حكيت الموضوع ده مرة على انستغرام عندي في ريل. انا فاكرة مرة انا كنت في سينا وكان في سواق او على عربية نقل صغيرة، مش نقل اللي هي بتبقى نص نقل دي، وهناك انتوا بتركبوا كده يعني، بتركبوا في ظهر العربية وبتاع، دي بتبقى طريقة للتنقل يعني لو انت معكش عربية. فالسواق ده كان عمال يعني يحكي عن قد ايه هو مبسوط وسعيد بالحياة البسيطة بتاعته وبيته الجميل وكل حاجة كده هادية وبتاع. انت من بره ممكن تبقى شايف الموضوع ايه ده الحياة صعبة جدا، ازاي الناس عايشة كده، او ازاي الحياة بسيطة كده وانتوا عارفين تشوفوا قيمة اي حاجة حلوة في الموضوع، ايه ده اللذيذة دي. يعني انت ممكن تبقى شايف ان حد بيته بسيط او ظروفه على قده او عربيته على قده، بيته على قده، شغله على قده، حياته كلها انت شايفها ان هي

نقطه تعرف تشوفي الحاجه الحلوه فيها، علشان دي ناس بصراحه تحطها فين هتعرف تطلع منها اي حاجه ايجابيه، هتعرف تحس حواليها انك عارف تشوف اي حاجه عدله. عامه في ناس تقعد معاها غصب عنها، في كده طاقه معاها بتتشفط تبقى مش عارف تروح فين يعني ولا تعمل ايه. القناعه يا ندى كنز لا يفنى. اه والله العظيم. طيب انا هكح تاني يا جماعه فخلاص وقت الحلقه خلص انا هسيبكم على ليجاسي. وشكرا جدا لكل الناس اللي بعتت مسجز، وهنقرا جوابا على سؤالك. لو عايزه تكحي لازم تقفلي المايك زي ما بيعمل ايهاب صالح في برنامج النقط. حاضر هقفل المايك. بصوا بقى انا احب كده الاستفتاء السريع ده. ليجاسي، ودي كانت حلقه النهارده. اشوفكم الاسبوع اللي جاي يوم الاحد اللي جاي. صباحكم زي الفل، خلي بالكم الطريق. كنت ندى فليفل معاكم. باي باي.

صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره

الأستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: 12 ظهرا على نجوم اف ام،
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
2: الرئيس السيسي يستقبل اليوم الرئيس الصيني لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين والتشاور حول القضايا الاقليمية والدولية.
3: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعزيز التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: مدير وكالة الطاقة الذرية يشيد بالتقدم المحرز في تنفيذ محطة الضبعة.
3: قافلة زاد العزة 269 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
2: استشهاد طفلين فلسطينيين بقصف ونيران من الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
3: مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في مجال النقل ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.
2: التعليم تؤكد أن خريطة المواد الدراسية للصف الأول الثانوي دون تغيير واستمرار مادة العلوم المتكاملة.
3: التعليم تقرر مدى التقدم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين.
2: التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة تظلمات في مسابقة هيئة الإسعاف المصرية.
3: وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتطوير المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي وتجديد الرقابة على غازات التبريد.
2: منتخب مصر لكرة اليد يتوج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالفوز على اليونان 31-29.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين

0: أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: فكرك ليه ما دخلتش جراحة؟ رغم إن أنا كان نفسي فيها جدا.
3: حد يرحمنا خليك.
4: أي حد فيكم شاف دكتورة التخدير الجديدة؟
5: إحنا مشاريعنا بتكبر. أنت فين من كل ده؟
6: بتسأل لي عليا.
0: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: ده كده مش هتطول معانا.
0: نجوم اف ام على كيفك.
7: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.
4: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لاهل المدارس 2026 بارض المعرض.
2: مصر وأوزبكستان تتفقان على تنظيم مائدة مستديرة للمستثمرين ودعم مشروعات الأمن الغذائي.
1: وزير العمل يؤكد أن مصر تستهدف 4 مليارات دولار صادرات ملابس جاهزة خلال 2026.
2: وزيرا الخارجية والري يؤكدان أن مصر ستتخذ جميع التدابير لحماية حقوقها المائية.
1: مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في مجال النقل ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير بمدينة دمياط الجديدة.
1: هيئة المجتمعات العمرانية تعلن تخصيص 18 فرصة استثمارية تجارية وإدارية ومهنية بمزاد علني بمدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة.
2: التعليم تؤكد أن خريطة المواد الدراسية للصف الأول الثانوي دون تغيير واستمرار مادة العلوم المتكاملة.
1: التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة هيئة الإسعاف المصرية.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتطوير المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي وتجديد الرقابة على غازات التبريد.
1: وزير السياحة والآثار يتابع الإعداد لفعالية استقبال مصر لظاهرة الكسوف الكلي للشمس في أغسطس من العام المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لأهل المدارس 2026 بأرض المعرض.
2: مصر وأوزبكستان تتفقان على تنظيم مائدة مستديرة للمستثمرين ودعم مشروعات الأمن الغذائي.
1: وزير العمل يؤكد أن مصر تستهدف 4 مليارات دولار صادرات ملابس جاهزة خلال 2026.
2: وزير الخارجية والري يؤكدان أن مصر ستتخذ جميع التدابير لحماية حقوقها المائية.
1: مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في مجال النقل ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير بمدينة دمياط الجديدة.
1: هيئة المجتمعات العمرانية تعلن تخصيص 18 فرصة استثمارية تجارية وإدارية ومهنية بمزاد علني بمدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة.
2: التعليم تؤكد أن خريطة المواد الدراسية للصف الأول الثانوي دون تغيير واستمرار مادة العلوم المتكاملة.
1: وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للنظام القديم.
2: التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة هيئة الإسعاف المصرية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتطوير المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي وتجديد الرقابة على غازات التبريد.
2: وزير السياحة والأثار يتابع الإعداد لفعاليات استقبال مصر لظاهرة الكسوف الكلي للشمس في أغسطس من العام المقبل.
1: الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة غدا والعظمى على القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسام منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد لنظيره البوركيني دعم مصر الكامل لجهود مكافحة الإرهاب بمنطقتي غرب إفريقيا والساحل.
2: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس جونفاري إندستريز الإسبانية فرص الاستثمار في مجالات صناعة السيارات والطاقة المتجددة.
1: مدبولي يشهد توقيع خطاب نوايا بين الاتصالات وسيسكو سيستمز العالمية للتعاون في تنفيذ المبادرات الرقمية الوطنية.
2: نائب وزير الصحة تعقد اجتماعا لبحث مشاركة الوزراء في فعاليات منتدى العالمين إفريقيا للأعمال.
1: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لأهلا مدارس 2026 بأرض المعرض.
2: مصر وأوزبكستان تتفقان على تنظيم مائدة مستديرة للمستثمرين ودعم مشروعات الأمن الغذائي.
1: وزير العمل يؤكد أن مصر تستهدف 4 مليارات دولار صادرات ملابس جاهزة خلال 2026.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير بمدينة دمياط الجديدة.
1: هيئة المجتمعات العمرانية تعلن تخصيص 18 فرصة استثمارية تجارية وإدارية ومهنية بمزاد علني بمدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة.
2: وزارة التربية والتعليم تواصل تدريبات معلمي الصف الثاني بالبكالوريا بمختلف محافظات الجمهورية.
1: وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للنظام القديم.
2: السبت المقبل انطلاق الموسم 68 لأوركسترا القاهرة السيمفوني بالأوبرا.
1: وزير السياحة والآثار يتابع الإعداد لفعالية استقبال مصر لظاهرة الكسوف الكلي للشمس في أغسطس من العام المقبل.
2: الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: فكرك ليه ما دخلتش جراحة رغم إن أنا كان نفسي فيها جدا؟
3: حدي الحمد خليك.
4: أي حد فيكم شاف دكتورة التخدير الجديدة؟
5: إحنا مشاريعنا بتكبر. بنت فين من كل ده؟
6: بتسأل لي عليا.
0: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: كده مش هتطول معانا.
0: نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
0: في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
5: نخش في الموضوع على طول.
4: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
6: شكلك فاهم يا نصر.
4: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
5: حضرتك فاهم؟
4: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
7: الثلاث كروت مع ملك شديد.

0: facebook.com/nujumfm.
1: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء بقيت ما تشيلش جواك شيء عشان تعرف تنام بتقول

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية وأكل النظير البركاني دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب بمنطقتي غرب إفريقيا والساحل.
2: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس جونفري إندستريز الإسبانية فرص الاستثمار في مجالات صناعة السيارات والطاقة المتجددة.
1: مقبول يعيش توقيع خطاب نوايا بين الاتصالات وسيسكو سيمسون العالمية للتعاون في تنفيذ المبادرات الرقمية الوطنية.
2: مصر وأوزبكستان تتفقان على تنظيم مائدة مستديرة للمستثمرين ودعم مشروعات الأمن الغذائي.
1: ارتفاع جمعي لمؤشرات البورصة عند الإغلاق، ورأس مال سوقي يربح نحو 66 مليار جنيه.
2: وزير العمل يؤكد أن مصر تستهدف 4 مليارات دولار صادرات ملابس جاهزة خلال 2026.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير في مدينة دمياط الجديدة.
2: هيئة المجتمعات العمرانية تعلن تخصيص 18 فرصة استثمارية تجارية إدارية ومهنية بمزاد علني بمدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة.
1: وزارة التربية والتعليم تواصل تدريبات معلم الصف الثاني للبكالوريا بمختلف محافظات الجمهورية.
2: وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للنظام القديم.
1: السبت المقبل انطلاق الموسم 68 لأوركسترا القاهرة سيمفونية بالأوبرا.
2: وزير السياحة والأثار يتابع الإعداد لفعاليات استقبال مصر لظاهرة الكسوف الكلي للشمس في أغسطس من العام المقبل.
1: الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة غدا، والعظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

لكل اللي بيحبوا FC برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة إيجيبت إير هي شريك الطيران الرسمي لFC برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع إيجيبت إير. إيجيبت إير بتوصلك لعالم FC برشلونة.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادية.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: اكتر بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف اكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: وزير الخارجية ونظير البركينية بحسن تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق بشأن الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
3: قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية.
2: الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
3: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس جونفاري إندستريز الإسبانية فرص الاستثمار في مصر بمجالات صناعة السيارات والطاقة المتجددة.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن التصريحات المتداولة لرئيس الوزراء بشأن 500 مليون دولار خسائر قناة السويس مضللة ومكتزة.
3: وزير التعليم العالي يوجه بالتوسع في التخصصات الحديثة والمستقبلية بالجامعات التكنولوجية.
2: وزير النقل يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون في قطاع النقل ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.
3: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة عند الإغلاق ورأس مالها السوقي يربح نحو 66 مليار جنيه.
2: وزير العمل يؤكد أن مصر تستهدف 4 مليارات دولار صادرات ملابس جاهزة خلال العام 2026.
3: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير بمدينة دمياط الجديدة.
2: هيئة المجتمعات العمرانية تعلن تخصيص 18 فرصة استثمارية تجارية وإدارية ومهنية بمزاد الإعلاني في مدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة.
3: منافسات قوية لأبطال مصر اليوم في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026.
2: السبت المقبل انطلاق الموسم 68 لأوركسترا القاهرة السيمفونية بالأوبرا.
3: الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جندي ومروان ادري معاكوا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك مروان؟
1: عامله ايه؟ مسحوله في ايه؟
2: سامع مش عارفه بتتكلم من بعضها. اخبارك ايه مروان؟
1: عامله ايه؟
2: منورنا والله.
1: الله يخليك.
2: مستنيينك من بدري.
1: الله يخليك. مستنيين يا عم حطت الاتوبيس.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم الثلاث النهارده 1 سبتمبر. يا رب تكونوا كويسين.
1: يا رب.
2: باك تو سكول سيزون. شايفه كل الستوريز عندي الناس بقى اللي هي رايحه على المدارس تبص مش عارفه ايه الميتنجز الكلام ده كله.
1: اورينتيشن يا جماعه.
2: جيت ريدي وذ مي علشان
1: جيت ريدي وذ ذم مش وذ مي
2: علشان المدارس راجعه. يا رب يكون يومكم لغايه دلوقتي لطيف. تعالى كده نبتدي سريعا يا مروان بدرجات الحراره.
1: يلا.
2: درجة الحرارة دلوقتي 36، النهاردة بالليل هتكون 23، مفيش هواء، هواء 8 كيلو في الساعة، رطوبة 31%، فيلز لايك 38، فلسه احنا في درجات الحرارة العالية دي اللي مكملة لغاية آخر الأسبوع الجاي.
1: أوكي.
2: بس غير كده ده اللي عندي.
1: لغاية يعني. آخر الأسبوع الجاي؟
2: يعني يوم الأربع الجاي، مش اللي جاي اللي هو بكرة، اللي بعديه هتبقى 34 يعني.
1: أوكي.
2: لسه يعني. ستيل
1: فعلا.
2: مجهز ايه للحلقة؟
1: بنجهزك بقالك كتير بس مفيش حاجة نافعة. مفيش حاجة نافعة معاك.
2: بعمل مشاكل.
1: بالظبط.
2: طيب احنا معنا اخبار يعني ممكن نرجع لكم بيه بالاخبار بعد شويه. طبعا عايزين نسلم عليكم لو عندكم اي ابديتس. الطرق اخبارها ايه؟ الدنيا نسبيا النهارده الطرق لطيفه، الترافيك يعني سلس
1: غفيك.
2: 015-595-5006 facebook.com/nogumfm ابعتوا لنا عشان نرجع على طول نسلم عليكم ونبتدي معاكم الاخبار. تعالى نبتدي النهارده بجنات.
1: يلا
2: ونرجع بعد الفاصل، خليكم معانا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.
2: ايجيبت بروجكتس اقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركه كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانه ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات من السبت 5 الى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدوليه محور المشير. ايجيبت بروجكتس برعايه كبسي للدهانات، جبال التجاره والمقاولات، بروكر، بريمير يو بي في سي، ايفردايم ايجي، هابي ماباي ايجيبت الالمانيه لكيماويات البناء الحديث، رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
3: اطارات لينجلونج اختيار الابطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد، رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على تيك توك.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس على واتساب. عبد الهادي من الرياض، مساء الفل. الرقم الاخر 706. ام احمد، شيكة دير، ربنا يخليكي. لا والله ده مش حقيقي. وبتقول مروان هي يارا جميله كده ولا تجميل وفيلر؟ انا واخد على الصراحه منك. لا ده اصلا
2: فلاتر
1: آه.
2: فلاتر من عندنا جوه الاستوديو.
1: هي في العموم شبح
2: حمدي. يا اخي حرام عليك بقى، يعني قول كلمه واحده عدله في حقي في يوم من حياتك.
1: نجوان نجوان، مساء الفل، يومكم حلو زيكم. بتقول انا وماما وقمر بنسمعكم. مساء الفل عليك يا على ردتك وعلى قمر. في الرقم احمد، الرقم الاخره 573، هقول لك ايه تعمل ايه. كفايه على يارا درجات الحراره المفروض انها تقوم تروح. والله ده محمد رقم الاخره 313. بحاول اوصلها لها بشكل ظريف بس هي مش قادره تلقطها.
2: صدقني مش فكره حلوه، لو سبتكم عمرونها
1: تزعل. كل سنه وانتم طيبين يا شباب. شهر 8 مشي دخلت جمال. مساء الفل عليك يا خالد. حماده المصري، مساء الفل. بس
2: انا حزينه والله ان شهر 8 خلص.
1: 43 يوم
2: كده راح، يعني تحس الصيف خلص يعني.
1: الحمد لله
2: اجواء الصيف.
1: الحمد لله.
2: طيب خبر الاعلان عن مشروع اول بالون ثابت فوق الاهرامات والافتتاح التجريبي قريب. اوكي. وزير السياحة والآثار زار منطقة الأهرامات جيزة لمتابعة آخر تطورات مشروع البالون الثابت قبل بدء التشغيل التجريبي في تجربة هي الأولى من نوعها بمحيط منطقة الأهرامات. البالون هيكون ثابت في الأرض وهيتحرك رأسيا لأعلى والأسفل وهيوصل ارتفاع ل 150 متر فوق سطح الأرض في رحلة مدتها حوالي 15 دقيقة. متطبق فيها أعلى معايير الأمان والسلامة عشان يكون متاح للزوار مشاهدة الأهرامات والمنطقة المحيطة بها من زاوية مختلفة. وخلال الرحلة هيستمع الزوار لشرح عن أهم المعالم الأثرية في المنطقة من خلال نظارات وسماعات مخصصة، والمحتوى هيكون موجود ب 12 لغة مختلفة. المشروع ده اتعمل في المنطقة الصحراوية خارج الحدود الأثرية المباشرة، وبيبعد حوالي 2 كيلو من الأهرامات و 2.2 كيلو من عن تمثال أبو الهول علشان يضمنوا عدم التأثير على المشهد البصري للمنطقة يعني. ووزير السياحة والآثار قال إن المشروع هدفه إضافة تجربة ترفيهية جديدة لزوار الأهرامات مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان والاستدامة والحفاظ على الطابع الأثري والهوية البصرية للمنطقة. مدير المشروع بقى بالشركة المنفذة يعني قال إن البالون ده اتنفذ باستخدام اتنفذ باستخدام هياكل خفيفة ومكونات قابلة للفك والتركيب من غير حفر تحت الأرض أو إنشاءات خرسانية تيجي جنب الأرض يعني أو التراب، وتعمل في منطقة صحراوية بره الحدود الأثرية المباشرة عشان يضمنوا إن مفيش أي حاجة تضطر في المنطقة الأثرية أو الحتة اللي حواليها. جدير بالذكر إن المشروع بيتنفذ بواسطة شركة تشريف للتسويق السياحي بالتعاون مع شركة تانية فرنسية المتخصصة في تنفيذ وتشغيل البالونات الثابتة. على سيرة البالونة دي لسه شايفاها وأنا جاي.
1: والله طايره يعني شغاله؟
2: مش طايره، انا ماشي على الطريق السياحي مره واحده ببص حاولت اصورها ما لحقتش، لقيت بالونه كبيره جدا لونها فضي.
1: انت قلتي ده عيد ميلاد مين يا ترى؟
2: ايه البالونه دي او ايه الحاجه المضيره دي؟
1: قلتي كده بلهجه الاستغراب دي.
2: يا اخي يا ما هذه البالون؟ شفتها؟ لا
1: ماشي.
2: ضخمه، حاجه كبيره جدا، انت شايفها من الطريق السياحي هناك جنب الاهرامات يعني. لو ما كنتش
1: ما تشوقيناش اكتر من كده. وبعدين
2: على فكره انت ممكن تشوفها اصلا.
1: ما تشوقيناش اكتر من كده.
2: بس
1: شفتيها ايه دي القصه؟
2: ما اظنش انها شغاله لسه، بيقول لك لسه. طيب هيبتدوا
1: بس يعني واضح انها باينه.
2: الفكره انها ما كانتش موجوده اليومين اللي فاتوا، يعني الفتره اللي فاتت انا جيت اليومين اللي فاتوا النهارده اول مره اخد بالي منها. بالونه كبيره قوي.
1: انت ليه محسساني ان الاهرامات دي بقيه الاراضي بتاعتكم؟ يعني
2: بركز.
1: دي كانت مزارع زمان كنا بنملكها.
2: عندي محل صغير هناك.
1: طيب 015-5-9-5 يعني يمكن كنت ارتجعي
2: حاسة اللي هو طيب ما علينا
1: انت على الله نورتينا الحبة
2: الصغيرين خلونا نروح لموضوع مختلف. طيب قول الأرقام كده
1: 015-5-9-5-5-1006 ده رقم الواتساب و 388-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي.
2: تحب تسمع ايه؟
1: يا ستي انا عايز ابني دي مين اللي بيغنيها دي؟
2: عايز ايه مروان انت ليه مش طايق لنا كلمه كده؟
1: شيري مساء الفل بتقول لي وحشتونا يومكم جميل انا زيك يا يارا زعلانه ان الشتاء
2: تحسي كده خلاص بقى نقول باي باي.
1: مساء الفل على اجمل مذيعين في المجره ربنا يخليك رحمه. مساء الفل عليك يا رحمه ربنا يخليك. طيب عندك
2: بس
1: حاجة؟
2: طب قول انا فاكرك لسه مكمل.
1: تو مسجز
2: قلت مدياك يعني مدياك مساحتك
1: براحتك
2: براحتك البرنامج انت برضو يعني بتشتغل معايا هنا. طيب خلينا نطلع الفاصل ابعتوا لنا برضو لو في اخبار لو في ابديت مرورية اخبارنا على نجومة.fm.net. ايه رأيك يا سيدي نسمع اصالة
1: يلا
2: ونرجع على طول بعد الفاصل خليكم معانا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لما تكون القمه هي هدفك، كل خطوه في طريقك بتفرق. عشان كده الابطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. اطارات لينجلونج بيثق فيها العالم وموجوده في اكتر من 180 دوله. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 301.

0: عايزين ايه؟
1: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
2: اسمع من العيار السويسري، مين اذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر الا عشان يبدا، لان الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمه فلوسك. ابدا دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب خبر سريع كده
2: ماشي.
1: ملعبي بقى او هيبقى ملعبي ان شاء الله بعد ما تمشي الدراسات.
2: انت ابعد عن الدراسات لو سمحت.
1: مع حضرتك. دراسة بريطانية بتأكد ان اكتر من 80% من الموظفين ايه؟
2: لسه حد قايل لي موضوع اسمع حضرتك مش شكلي لازم
1: ابتدي اقوله. الدراسة البريطانية بتأكد ان 80% من الموظفين من جيل زي جن زي
2: الجنريشن بتاعي.
1: دراسة بريطانية أثارت جدل بعد ما كشفت 80% من الموظفين تحت سن 25 سنة قالوا أنهم حصلوا على أجازة مرضية مرة واحدة خلال العام الماضي رغم أنهم حسوا وقتها أنهم كانوا يقدروا يروحوا الشغل. الدراسة اعتمدت على استطلاع دخل فيه 2100 شخص في بريطانيا وأظهرت وجود فارق كبير واضح بين الأجيال. النسبة 80% تجاوزت النسبة 80% من الموظفين الأصغر من 25 سنة وانخفضت لحوالي 43% بين الموظفين من سن 55 ل 64 لو سنك. المهم ان الدراسة بتقولش ان 80% من جن زي بيتظاهروا بالمرض باستمرار، لكن السؤال اذا كانوا اصلا اخذوا اجازة مرضية ولو مرة واحدة خلال سنة كاملة وقت ما هم كانوا عندهم الاحساس انهم يقدروا يشتغلوا. النتائج فتحت نقاش في بريطانيا حول اختلاف نظرة الأجيال للعمل والأجازات المرضية. هل الأجيال الأصغر أصبحت أقل استعداد للذهاب للعمل
2: طبعاً.
1: وهي مش في أفضل حالاتها وحتى لو كانت قادرة جسديا، هل بقى في ولا أنها تستاهل أكبر من استخدام الأجازة المرضية مقارنة بالأجيال الأكبر؟ خليني ألخصها الخبر ده كله عشان شفت ناس كذا حد بيتكلموا في الموضوع ده حتى بره. فكرة work smarter not harder.
2: Work smarter.
1: الأجيال اللي من سني وسنك كله بيقول work harder. Work smarter صح. بس منفعش تبقى طول الوقت، يعني بقى تلاقي مش عارف رئيس مجلس إدارة شركة مين، الانتربرينور فلان الفلاني اللي عمل شركة ايه ونجح وبقى مالتي زليونير وكل الحاجات دي. النسبة كبيرة منهم كان حد عامل بقى الريبورت ده، النسبة كبيرة منهم they worked hard مش smart. حلو ان انا افكر smart او اقلل مجهود، بس ما ينفعش طول الوقت، ما ينفعش يبقى الترند العام في شركة انت بتشتغلي فيها او انت مديرتها ان الناس بتورك smarter not harder. لانه يعني في نوع معين او انواع معينة من الوظائف او المهن محتاجة harder
2: مش
1: بس
2: بعيدا عن
1: ده اصلا افتكرت الريبورت ده.
2: أيوة اتفرجت عليه. مش حاسس ان الجيل الجديد مش حاسس ان هم بيعملوا فلوس احسن من الاجيال القديمه؟ جيلي وجيلك.
1: طيب عايزه نحسبها صح، في حسبه فلوس كتير فجيلنا جيلك وجيلي واللي قبلنا واللي بعدنا بشويه واللي قبلنا بشويه ما كانش عندهم كل الحاجات اللي موجوده دلوقتي. انت عندك ناس دلوقتي مليونيرات من على السوشيال ميديا،
2: من على السوشيال ميديا او من على الانترنت من التليفون.
1: هو من بيته وهم بيتحوا او هي ما بيتحركش من بيته. ده مش معناه انه ذكي، ده معناه انه لقى فكره، الفكره دي جربها جابت فيدباك كويس وابتدت تدخل له دخل. الدنيا مختلفه. طبعا الدنيا مختلفه، الاسعار زمان غير الاسعار دلوقتي. انت زمان حتى في شغلنا لما كنت بتعملي مثلا حاجه كانت زمان بسعر، النهارده بقت بسعر تاني في اي وظيفه على فكره. فكل حاجه بتغلى، فالحاجات مش معناها على فكره مش معناها ان هم اذكى، هي الاوبشنز الكتيره المتاحه قدامهم هي دي اللي خلتهم يعملوا فلوس حلوه.
2: قدام ده كان في اوبشنز مختلفه النوع للاجيال اللي قبليها اللي كانت تقدر منها تعمل فلوس. يعني انا حاسه ان الجيل الجديد دلوقتي بيعرف يعمل حاجات احنا مبادئه مختلفه عن المبادئ بتاعتنا اللي احنا تربينا عليها، زي فكره work smart not hard. هم بالنسبه لهم انا اقدر اعمل ال10 جنيه اللي انت بتعملها يا مروان في اسبوع
1: في
2: يوم مثلا وبيعملها.
1: حلو. انت بقى وقت ما كنت في سنه كان عندك نفس الحاجات المتاحة ليه هو دلوقتي عشان تعملي العشرة جنيه سمارتر نوت هاردر؟
2: لا بس طيب. كان عندي حاجات متاحة ليا مش موجودة ليهم دلوقتي. الجيل بقى الأقدم شوية كان عارف يشتري بيت، كان عارف يشتري عربية، كان عارف يعمل حاجات تانية. دلوقتي الجيل ده ما بقتش،
1: خليني اختلف معاك في دي، لا اختلف معاك في دي، لأن حتى الأجيال الصغيرة اللي هو جين زي لو احنا بنتكلم عليهم، هم لا هم معهم ما يكفي من الفلوس انهم يشتروا بيوت وعربيات.
2: معاهم
1: ده
2: معاهم ما
1: في الخليج وفي أوروبا وفي أمريكا
2: الترفيهية أكتر ما هي الحاجات الأساسية.
1: اختيارهم
2: فهم؟
1: اختيارهم يعني اختياره أن يشتري برايفت جت
2: عن أنه يشتري بيت مثلا، أو يبقى عنده عربية
1: يشتري شاليه في إبيزا عن أنه يبقى عنده فيلا في هولندا مثلا.
2: الفكر مختلف تماما تماما. أنا معايا فلوس، أنا بالفلوس دي ألف وأشوف العالم عن أن أنا أحطها في بيت ويبقى عندي بيت.
1: طيب وإنت عندك حاجة 20 سنة كان إيه أوبشنز الشغل بالنسبة لك بدراستك؟ والله بعيدا بقى عن الهزار والقلش والكلام ده، أنت دارسة حاجة؟ أنت دارسة بي إيه صح؟
2: آه
1: وكان عندك اوبشنز معينه للشغل، هتشتغلي في مجله، هتشتغلي في بنك، هتشتغلي في الاذاعه عندنا زي ما جيتي، هتشتغلي في شركه توريدات، في شركه استيراد، ايا كان whatever. هل كان عندك اوبشنز ثانيه؟ هل كان في سوشيال ميديا بتطلع ارقام؟
2: لا.
1: هل كان في حاجه طالعه بره ترند واحنا في مصر قلنا لا لا لا مش هنعملها وما استغلناهاش وبره استغلوها؟
2: ما كانش فيه.
1: بس خلاص انا بقول ده على فكرة، ده ينصفني وينصفك ان احنا ما كانش عندنا نفس الامكانيات اللي عندهم دلوقتي. عشان كده سمارتر نوت هاردر فيها خولان. هي مش غلط،
2: هي مش غلط، ما تقدرش تقول هي غلط.
1: ما بقولك هي مش غلط، بس هي فيها خولان. ما ينفعش نطبقها زي ما هي.
2: طيب انا بالكلمتين دول شايفة بقى ان انت تاخد بعضك وتروح تشوف بقى تورك
1: سمارتر. نورتين الحبة الصغيرين دول يا يارا.
2: في حتة هناك بقى
1: احنا كل ده كان مدخل ان احنا نقول لك عدي على الاتش ار وانت ماشيه وما تقلقيش احنا بنساندك ومعاكي دايما. ويعني تقدري في العيادات الخارجيه تروحي اي وقت
2: خارجيه. حاضر. طيب انا عندي خبر تاني.
1: يلا.
2: وزاره الاتصالات هتطلق تجريبيا نموذج ذكاء اصطناعي مصري اسمه ايه؟ كارنك تشات، زي تشات كارنك.
1: المعبد كارنك.
2: وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات أعلنت عن الإطلاق التجريبي لكارنك تشات، نظام المحادثة المصري الذكي، واللي مبني على نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي اسمه كارنك. حاجة اسمها LLM اللي هي Large Language Models. خلاص. كارنك ده تم تطويره داخل مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات، وبالاعتماد على نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، وإعادة تدريبها على كميات كبيرة من البيانات والوثائق المنشورة في مصر والعالم العربي. حلو. هدفه انه يكون اكتر قدرة على فهم اللغة العربية والسياق والثقافي المصري والعربي. اوكي. النموذج ده مش بس مخصص للمحادثات، لكن كمان يقدر المطورين والشركات ان هم يستخدموه كاساس لان هم يبنوا تطبيقات وحلول مختلفة للذكاء الاصطناعي باللغة العربية. ومن اهداف كارنك كمان ان هو يدعم فهم وتوليد اللغة العربية سواء الفصحى او العامية المصرية، بالاضافة لامكانية تشغيل التطبيقات المبنية عليه بشكل امن جوه مراكز بيانات موجودة في مصر. وده ما تعتبر وزارة يعني خطوة لدعم السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على النماذج الأجنبية. وتقدر بقى تخش وتسجل على وتجرب كارنك تشات من على الويب سايت يعني، أو حتى على الأب ستورز موجودة. والمطورين إن هم يتعرفوا على نموذج كارنك والحصول على نسخة مجانية منه يعني عبر المنصات.
1: عندي ملاحظة وحيدة بس. ليه كارنك؟
2: معرفش
1: ليه؟ ليه احنا عندنا دايما، انا بقول رايي انا الشخصي، ليه عندنا مشكله في اختيار الاسماء؟
2: علشان هي دي
1: ليه دعوه ليه نمر هشام والفيل تامر
2: إيه
1: وال...
2: يعني هشام
1: ليه ليه شات. ليه كارنك؟ ليه من
2: عشان حاجه إيه مصريه،
1: ايوه ليه فراعنه ليه حتى مش لايقه
2: يعني عشان هي حاجه حديثه قوي يعني
1: نخليها اي حرف علامه اي حاجه يعني ليه كارنك؟ يعني مش انها حاجه قليله.
2: انا فاهمه انا فاهمه انت قصدك ان احنا نطور من المسميات شويه.
1: مش كل حاجه تبقى الفراعنه.
2: انا فاهمه وجهه نظرك، بس برضو فاهمه وجهه نظر انه يتسمى كارنك تشات. هي عايزين يخلوها دي حاجه تابعه لينا للبلد،
1: لمصر،
2: حاجه
1: طالعه
2: من
1: جمهوريه مصر العربيه،
2: مصر العربيه للغه العربيه المصريه تحديدا. فعايزين يضموها لحته
1: يعني مثلا في الصين عندهم 900 حاجه. سمعتي قبل كده جريت وول تشات جي بي تي؟
2: احنا عندنا اكتر.
1: عندنا اكتر يعني
2: عندنا حاجات اكتر منهم يعني فاهم.
1: لا
2: عندنا
1: اقصد انا اقصد بالمثل يعني انه ما في يعني ما بيستخدموش العلامات الشهيره للحضارات بتاعتهم كمسميات. ممكن يستخدموها في مثلا مره كل فتره تلاقي عربيه كمبيوتر معين محطوط عليه اسم ظاهره من الظواهر اللي موجوده في البلد. انا بتكلم عموما أيوة. يعني فاهم بس ليه كرنا
2: ما اعرفش يعني هو
1: انا فاهم برضو اللي انت متفاهم الحته اللي انت بتقوليها
2: علشان عامل لينك لمصر بس يعني اصلا نروح يعني هي دي الحته اللي بقت كمان دلوقتي تحديدا للعالم بره الناس بقت مركزه معاها جدا يعني الناس بتيجي من بره عشان ايه؟ عشان اهرامات ودلوقتي بقى عشان المتحف بتاعنا علشان كله حاجات ايه ما هي كل الحاجات دي
1: احنا حجزنا لك على فكره مكان في المتحف
2: هروح
1: او ابتدت تيجي اللي بتجي لنا حجوزات ان انت
2: هروح هخلص الحلقه
1: وحاطين لك مكان اللي هتقفي فيه يعني حته كويسه ونورك تمام ظبطناه وكل حاجه
2: تمثال يعني
1: لا انت الناس بتتفرج عليكي بتتفرج عليكي ازاي لا كده انت شايله مش انا كده انت ماسكه كيس عيش كده مش فرعنا
2: انا شايفه ما فيش اي حاجه بعملها عاجبك
1: الحمد لله انت خدتي بالك
2: طيب خلاص عادي هروح الويكند و
1: الاتش ار مستنيكي وهتاخدي شنطه حلوه
2: هكسب فلوس وغرقك فلوس عشان انا ورك سمارت نوت هارد
1: صحيح غرقك
2: طيب مروان مجهز لكم موضوع ممكن نرجع لكم فيه بعد الفاصل ابعتوا لنا على 015-595-1006 facebook.com/nugumafm فاصل سريع ونرجع خليكم معانا
0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز الشارع عايز ايه على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اختياراتك النهارده بتكسبك مميزات لبكره وكل خطوه بتاخدها بتفتح لك فرص جديده وفي كل مره بتختار منتج او خدمه من مجموعه شركات كي بي ام بتكسب نقط على ابلكيشن كي بي ام بلس تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام او في احتياجاتك اليوميه الكترونيات معامل تحاليل صيدليات ملابس وحتى السوبر ماركت نزل ابلكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمه اكبر لبكره مع ابلكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 421-571-727 اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل الوكيل الرسمي لكوندور في مصر اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي رقم الضريبي 100-402-151 Egypt Projects أقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركة كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل الخرسانة ومعدات البناء التشطيبات والدهانات من السبت 5 إلى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية محور المشير Egypt Projects برعاية كبسي للدهانات جبال التجارة والمقاولات بروكم بريميريو بي في سي إيفردايم إيجي هابي ماباي إيجيبت الألمانية لكيماويات البناء الحديث رقم التسجيل الضريبي 479-864-529

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس.
4: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف

الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء.

0: رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل.
3: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لمشروعات تحلية مياه البحر.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن التصريحات المتداولة لرئيس الوزراء بشأن 500 مليون دولار خسائر لقناة السويس مضللة ومكتزأة.
3: وزير التعليم العالي يوجه بالتوسع في التخصصات الحديثة والمستقبلية بالجامعات التكنولوجية.
2: وزير النقل يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون في قطاع النقل ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.
3: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة عند الإغلاق ورأس مالها السوقي يربح نحو 66 مليار جنيه.
2: وزير العمل يؤكد أن مصر تستهدف 4 مليارات دولار صادرات ملابس جاهزة خلال العام الجاري.
3: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير بمدينة دمياط الجديدة.
2: هيئة المجتمعات العمرانية تعلن تخصيص 18 فرصة استثمارية تجارية وإدارية ومهنية بمزاد علني في مدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة.
3: منافسات قوية لأبطال مصر اليوم في دورة ألعاب البحر المتوسط تارنتو 2026.
2: السبت المقبل انطلاق الموسم 68 لأوركسترا القاهرة السيمفونية بالأوبرا.
3: الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزة.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا سريعا وابتدينا معاكم الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، وزي ما كنت بقول لكم مروان دايما مجتهد ومجهز موضوع علشان عايز يتكلم معاكم فيه.
2: يلا انا حفظتك،
1: تحب تنزل بالموضوع؟
2: اطلعي انت بالموضوع. نفسي. طب جددي في الإفات.
1: جددي ما ينفعش معاك انت تجديد.
2: اتفضل.
1: بص بقى استنى بس. طيب ايه الحاجة اللي الناس بتعتبرها عيب تتساب حتى لو انت مش عايزها؟ في حاجة كتيرة يعني في حياتك ممكن تكون مش عايزها بس برضو مش قادرين ان احنا نتخلص منها، مش عشان بنحبها ولا عشان هنستخدمها، بس عشان في زي صوت جواك كده بيقولك ايه، لا حرام، خليها يمكن تحتاجها، دي لسه جديدة، ده انا ملحقتش استخدمها، عيب تترمي، حرام تترمي كده يعني. اخر حتة اكل مثلا وانت اصلا مش قادر تتنفس لسه هتسيبها؟ حرام تتساب، فاهم؟ بواقي عزومة حد مش عايز ياكلها او مش يعني مش
2: ده جوك، ده جو الاكل ده بتاعك.
1: لا حرام عليك والله. لا الحاجات دي هدية مثلا مش عاجباك ومش هتستخدمها، حاجة مش ستايلك اين كان، بس ما ينفعش تتخلص منها عشان دي هدية، فاهم؟ تيشيرت او حاجة لبس مش داخلة فيك من 2010 مثلا بس سايبها عندك برضه. كيس مليان اكياس.
2: علبة مليان علب. كرتون مليان كرتون.
1: رف مليان برطمانات. عارف الحاجات دي. لان طبعا في احتمال ان يوم من الايام انت عارف بقى هتحتاج حاجات لل 15,000 برطمان انت محوشهم عندك يعني. ففي حاجات، الواحد كده ممكن يحافظ عليها مش عشان انت محتاجها، بس عشان حاسس ان مش قادر
2: يمكن
1: ترميها،
2: تحتاجها او ليها ذكريات،
1: حرام ترميها، صعبان عليك، فاهم كده يعني.
2: بس ده طبيعي، مش احنا كلنا كده؟
1: كله كده. لا بس في ناس مش كده، في ناس مش كده خالص.
2: الصوره خلينا في الصوره الوسطيه. الوسطيه يعني تيشرت ليها ذكرى عندك بس مش داخله فيكي هتخليها.
1: كرتونه حاجه، كرتين الموبايل، علب الحاجه مثلا.
2: لا دي موبايلات بس كرتونه التلفزيون مثلا لا. يعني اكيد مش هخليها.
1: راوتر مثلا، فاهم؟ كرتونه الخلاط. كده
2: طلعت من كام سنه الطلعه دي. انا صعب ارمي حاجه.
1: اوكي.
2: صعب جدا. بصي، بعيدا عن موضوع الاكل عشان انا بستحرم رمي الاكل.
1: اوكي.
2: لو انا حقيقي والله، فانا حتى لو اخر لقمه وهقوم بطني هتفرقع، لا هاكلها بس ما تترميش، انا بستحرمه. سيبك من الاكل. من كام سنه كده طلعت طالعه على الكراتين بقى وعلب الموبايلات القديمه والشواحن اللي مش عارف ايه، والكابلات الامبلايز والحاجات دي، صفيت حاجات كتير. مثلا كان عندي 3 راوتر غير الراوتر اللي اوريدي موجود وشغال. عملت ايه بقى؟ تعرفاني ناصح نور
1: طبعا.
2: عقر.
1: هتقول لي
2: رحت داخل اكلمك بطريقتك اللي انت بتفهميها، مسرش.
1: انا
2: الطريقه اللي انت بتفهميها. داخل مسرش. شفت ايه اجدد واحد فيهم وخليته، ووزعت الاثنين الباقيين.
1: وزعتهم، بتديهم لحد محتاجها.
2: مش لدرجه رمي الزباله يعني. مش هرميه في الزباله يعني.
1: اوكي.
2: الهدوم بقيت اعمل ده مؤخرا، ما كنتش بعمل ده مؤخرا، ده برضه من كام سنه كده بقيت اعمل ده، لانه يعني اكتشفت ان مخليها ليه. الحاجات اللي هي ملهاش ذكريات وملهاش سبب ان انا اخليها. قميص جبته وقتها كان موضه، دلوقتي مش موضه، فيعني ومثلا ضايق عليا مش داخل فيا، خلاص ياخده حد يستفيد بيه. انا اخليه ايه، بتبشر بيه جوه الدولاب. بيضحك لي لما بفتح باب غرفه الدولاب.
1: مفيش بقى. انا عملت نفس اللي انت عملته ده برضو من قريب، دخلت برضو رحت طلعت ايه،
2: ما عندكيش لبس كله اسود. 76 تيشيرت اسود مشيت منهم 4
1: يا ابني، حرام عليك. لا بس عملت الطلعه دي في اللبس. وبرضو كان عارف لما يبقى عندك برضو درج، كام درج كده مليانين حاجات انت كاركيب. مش عارف دول ايه. ومحتاج بقى تبتدي تشوف الدنيا، الدرج هيفرقع، فاهم؟ ركن كده في البيت بتبقى ايه، دافس مدفس فيه كميه حاجات مش عارف دي ايه. طب انا اشوفها بقى.
2: متضايق من يسرش.
1: عملتها بقى، طلعت الطلعه دي.
2: انا بقى لسه حد قايل لي جمله على الحاجات الالكترونيه بالذات. بيع او تخلص من الحاجه لان التكنولوجي بتقدم. انا بقى ما كانش عندي، انا عارفها يعني، عارف الجمله، بس عمرها ما جت في بالي وانا بخلي الموبايل القديم والكابل القديم والشاحن القديم، عمر ما كانت بتيجي في بالي الجمله دي. اللي هو بقى كان بيجي في بالي بقى الجمله اللي انت لسه قايلها او اللي احنا بنقولها يعني، اللي هي ما يمكن احتاجه. لا ما فيش ما يمكن، خلاص
1: مش هحتاجه. بس انا في حاجات موبايلات قديمه مثلا مخليها
2: ذكرى
1: مش عشان هستعملها في يوم، انا عارفه ان انا هستعملها. بس اللبس انا كنت انا دايما بيبقى صعب عليا قوي ان انا اتخلص من اللبس.
2: ليه؟
1: بحبه بس كل حاجه انا اشتريها بشتريها عشان حباها.
2: ده كلهم جايين هدايا في البنزينات وفي وفي شركات الادويه.
1: لا انت عارف انا بحب الحاجات دي قوي.
2: صلي على يشفع فيكي.
1: بحبهم قوي. بس لا
2: يا جماعه بتلبس اي حاجه بتتوزع دعايه
1: بحبهم قوي.
2: معجون سنان، شركات تطوير عقاري،
1: معرفش ليه،
2: صيدليات، ادويه، بنزينات
1: اللي هي بيبقى عليها اللوجو
2: بتاع الشركه او المنتج.
1: بحبهم جدا والله. ما اعرفش،
2: ما تقوليش بقى اشتريت لبس تاخد ربع اللبس بمنزينه.
1: بس انا قريت، خليها اللينك الجاي عشان
2: نشوف مع بعض.
1: عشان بس لازم اطلع فاصل يعني. بس خلي اقول لك على حاجه كده قريتها ليها علاقه بين لما تقعد تحوش حاجات في البيت او حاجات ما تتخلصش منها وانت مش محتاجها. المهم يعني احنا عايزينكم تردوا بقى علينا، ايه الحاجه اللي بتحتفظ بيها مش عشان انت محتاجها، لانك حاسس ان حرام تتخلص منها او مش قادر تتخلص منها. ابعتوا لنا على 015-5955-1006 facebook.com/nogumfm.
0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي، برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه، الخبر ده ليكم. من النهاردة إيجيبت إير هي شريك الطيران الرسمي لإف سي برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع إيجيبت إير. إيجيبت إير بتوصلك لعالم إف سي برشلونة. كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-611-659. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لقينا لها شغله تشتغلها يا جماعه. سعيد قوي قوي قوي يا رب. بقى يوم معاها مسجز زيها زي فالحمد لله. بقى ايه
2: بجد الموضوع؟ مش معقوله. انت لازم تخرجني عن شعوري طول الوقت.
1: يلا اقري.
2: طيب بنسالكوا حاجه. لا مش هقرا حاجه دلوقتي. هقول لك ايه الحاجه اللي الناس بتعتبرها عيب تتساب او حرام نرميها حتى لو انت مش بتستخدمها او مش عايزها. من شويه كنت بقول لك على في دراسات وحاجات يعني علميا ونفسيا ليها يعني شلايزن. هي دي. بص في مجموعة من الدراسات في علم النفس بتفسر ليه الواحد بيحتفظ بحاجات قديمة مش بيستخدمها وليه بيكون من الصعب ساعات ان احنا نتخلص منها. خلاص وبيبقى عندك حاجات متراكمة كراكيب ايا كان. بيقولك ان الموضوع طلع اعمق من مجرد انه الشخص بيحب يحتفظ بالحاجات او مش منظم. ليه بنتمسك بالحاجات القديمة؟ اولا في حاجة اسمها الارتباط العاطفي اللي احنا كنا لسه بنقول. انا مثلا عندي بالنسبة لي الموبايلات القديمة دي حاجة بفكراني بوقت معين فانا مخليها. فالابحاث بتقول ان ساعات بنتعامل مع الممتلكات بتاعتنا كأنها جزء من الهوية بتاعتنا او الشخصية. بعض الاشياء بتدينا احساس بالامان والراحة وفي حاجات بتفكرنا بفترة معينة من حياتنا. عشان كده ساعات لما بيكون نتخلص منها بيكون صعب شوية. في فكرة تانية بتاعت انا ممكن احتاجها في يوم. الاسباب الشائعة ان الواحد بيحتفظ بالحاجات فبيقول لك ممكن احتاجها بعدين. حتى لو انت ما استخدمتش الشيء ده من سنين العقل بيتعامل مع احتمال الاحتياج اليه مستقبلا وكأنه سبب كافي ان انت تحتفظ بيها. هنا بقى الابحاث بتربط ده بما يسمى بصعوبة التخلي عن الممتلكات. فممكن يكون عند الشخص احساس قوي بانه بيحب انه يكون مستعد لاي احتمال او انه هيفقد شيء مهم لو تخلص منه. اوكي. حاجة بقى تالتة ان ساعات الحاجات دي بتكون زي مخزن للذكريات. وده من اكتر النقاط بيقولوا اللي هي اثارة الاهتمام لان احنا ساعات مش بنتمسك بالشيء نفسه انما بالذكرى اللي مرتبطة بيه. يعني زي تذكرة من رحلة مثلا من بوردنج باس طيارة مثلا او قطر او ايا كان. لبس من فترة معينة في حياتك. هدية من شخص ما. حاجة كنت بتستخدمه في مرحلة معينة في حياتك ما بقتش محتاجه او مش بتستخدمه ومخليه. العقل ممكن يربط الشيء بالذكرى لدرجة ان التخلص انك تتخلص من الشيء ده بتحس انك بتتخلص من جزء من الذكرى نفسها. بس الحقيقة ان الذكرى ولا هتختفي ولا هتتخلص منها. بس فليه بقى يعني هي دي بقى الفكرة. بيقولك التلات انواع حاجات او تلات دراسات او تلات حاجات الواحد بيتمسك بحاجة. في بقى حاجة تانية اللي هي بقى تأثير الحاجات دي عليك انت.
1: عليك.
2: تأثير كركيب على حليتنا نفسية. اوكي. الدراسات لقت ان في علاقة بين كتر الممتلكات والكراكيب وبين انخفاض الشعور بالراحة والرفاهية جوه البيت. فالبيت اللي مليان حاجات ممكن يخلي العقل يشعر انه في حاجات كتيرة جدا مش بتخلص وراك حاجات ما بتخلصش. فاهم؟ حتى لو ما كنتش اصلا بتفكر في الموضوع. والاهم كمان الاحتفاظ بالاشياء مش معناها ان انت عندك اضطراب نفسي او اضطراب التجديس اللي هو هوردينج. لا ساعات اللي هي مشكلة يعني في ناس عندها ده وده موضوع تاني خالص. بس لا مش معناها ان انت عندك المشكلة دي. وفي ناس بقى بتقولك بتوع الطاقة لما تخلي الحاجات والكراكيب دي موجودة بتقفل طاقتها بتخلي ما فيش طاقة تجديد فبتقفل لك حاجات جديدة ممكن تخش. يعني انت مخلي دلوقتي حاجات قديمة لو وزعتها او لو رميتها او ايا كان عملت بيها ايه بتفتح المجال لحاجات جديدة تخش حياتك. انا بؤمن بده مع ان انا ماليش في الحاجات في الطاقة دي
1: خالص. ماليش
2: بس فيها يعني بس انا بحس فعلا كل ما هتدي كل ما هيجيلك. فاهم قصدي ايه؟ كل ما هتطلع كل ما هيجيلك.
1: ماشي. طب ما احنا طول الوقت بنقول يا رب يارا تمشي ما تمشي مثلا لازقه فينا بغيرها. طيب الحاجه الثانيه بعيدا عن الهزار في حته بس كانت دراسه برضو بس كانت قريتها من فتره. الحاجه امتى تعرفي ان الحاجه دي محتاجه تخرجيها من البيت، سواء بقى لبس، كراكيب، صناديق، ايا كان. لو عدى عليها عدد سنين معين وهي في مكانها ما اتحركتش،
2: اوكي،
1: يبقى ده علامه ان انت فعلا مش محتاجاها. حتى لو فازه صغيره حطها على ترابيزه زينه، حتى لو اكسسوار في البيت، حتى لو كوشن ما بتستخدميهاش محطوطه على الكنبه، شلطه صغيره، مش عارف ايه، اي حاجه، كوبايه طول عمرها في المطبخ وعمرك ما استخدمتيها وعد عليها عدد سنين معين، دي علامه ان انك ادي الكوبايه دي لحد، لان انت مش هتستخدميها.
2: اللي انا اعرفه في اللبس، لو عدى على اللبس ده سنه انت ما لبستوش ما فكرتش حتى تحركه، يبقى ساعتها برضو المفروض ان تديه لحد ممكن يستفيد بيه سنه. وطبعا لو اللبس مش مقاسك، يعني احنا كلنا مشكله ان احنا في ناس كتير بتفضل ماسكه في لبس مثلا اشتريته،
1: لو ليه ذكرى عندك حلوه
2: هخس
1: وهكفي الخساسين. بصي، الحته بتاعت الخساسين دي حته تجاريه بحته، ان انت تشتري مثلا حاجه غاليه. اكمل
2: انت هتقول حاجه غلط. اي حاجه تقولها مش صح.
1: شغلي حاجه.
2: لا كمل. حرام.
1: انت بتبقي شاريه حاجه غاليه ووزنك زاد شويه، فالحاجه دي محتاجه تظبطيها عشان تعرفي تلبسيها، دي جزئيه. عن ما بتبقي شاريه حاجه او جات لك حاجه هديه من حد والحاجه دي حتى لو موضتها راحت او مش هتدخل فيكي ابدا، بس انت مخليها لرمزيه الفكره. دي التيشيرت اللي جابتها لي اختي في عيد ميلادي، حتى لو مش هتدخل فيكي، بس انا هخليها عشان بتفكرني ان دي هديه اختي.
2: والله مش بالضروره يا مروان
1: انها تبقى حاجه، ما بتملكيش حاجه يعني عموما،
2: مش بالضروره انها تكون حاجه غاليه، ممكن تكون حاجه حلوه، بيس.
1: أيوة،
2: حلوه قوي.
1: ايوه، ما بتكلمش عن الغلو. يعني رمزيه الهديه،
2: يعني انا مثلا عندي مثلا
1: الماز وياقوت وذهب وزبرجد،
2: مش لحق عليه الزبرجد بالذات. اشتريت شويه
1: لقلق.
2: لقلق
1: فعلا.
2: بس يعني ساعات بتبقى اللي هو حاجه حلوه قوي اشتريتها من حته معينه مثلا، وانا مسافره في حته وما جاتش فرصه ان انا لبستها، وشايفه ان انا في يوم هخس وهلبسها، فاهم؟ فخد من ده كتير بقى عند الستات تحديدا. بيبقى صعب قوي.
1: انت عندك كراكيب كده كتير في البيت؟
2: كراكيب لا،
1: هدوم
2: وجزم.
1: حتى الجزم يعني معروف ان الجزم الحريمي موضتها بتتغير كل شويه. محتاجين نطلع؟
2: اغنيه دخلت.
1: طب يلا خلاص.
2: انت طبعا مش
1: مهم نعرف حاجه عنك، يعني انا بجاملك اصلا.
2: عدي بالفلوكه في ال...
1: لا انا بجاملك والله، انا عارف ان ما حدش بيكلمك فبجاملك. لا، يعني بفتح معاكي حديث.
2: لا ماشي، خلينا نكمل ونقرا المسجز بتاعتكم، وقولوا لنا ايه الحاجه اللي انتوا لسه يعني مخلينها عندكم ومستحرمين او خايفين او مش عايزين ترموها. 015 59 55 1006.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايجيبت بروجكتس اقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركه كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانه ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات من السبت 5 الى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدوليه محور المشير. ايجيبت بروجكتس برعايه كبسي للدهانات، جبال التجاره والمقاولات، بروكم، بريمير يو بي في سي، ايفردايم اي جي، هابي، ماباي ايجيبت الالمانيه لكيماويات البناء الحديث، رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
2: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبيه بقى اسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك اونلاين او على طول بانستا باي او حتى تقسط، المهم انك تبدا تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم أف أم، النجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumafm.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وكمان
2: والله طيب اقري حاجه بقى بجنيه من اللي قدام.
1: ايه الحاجه؟
2: ايه الحاجه؟ مين انا؟
1: اي فورجيت ويت. ايه الحاجه اللي الناس بتعتبرها يعني مش عيب يعني، بس في حاجه اللي بتحتفظ بيها عشان مش عشان انت محتاجها، لكن حاسس ان انت مش قادر ترميها، مستحرم ترميها، حاسس عيب ارميها، ايا كان السبب يعني.
2: اقري بقى مسجز. انا هقرا كم واحده. علبة الموبايل محتفظ بيها، علبة الريسيفر، علبة البرفان. بعمل كده ليه معرفش، بس بحب أشيائي زي مروان. والله يا حماده نصيحتي يعني ممكن الموبايل افهمها، لكن علبة الريسيفر ما اعتقدش، الا لو جواها الريسيفر القديم مثلا. فدي قصة تانية.
1: حتى لو جواها الريسيفر القديم
2: كنت زمان بعمل زي كده وبحتفظ بعلب البرفانات، وبعدين لقيت انه الموضوع بقى عبسي،
1: ملهوش
2: اي معنى خالص. لا بتفرق في حاجة في البرفان، ولا بتحافظ على البرفان زيادة، ولا اي حاجة. رباب بتقول لبس الخروج بتاع بنتي وهي صغيرة، بقت مهندسة، ليها ذكرى عندي عشان لما تتجوز تلبسها لبنتها. ماشي، ده مفهوم. اوكي. يعني هي بنتها وهي محتفظة بلبس بنتها وهي صغيرة، مع ان بنتها كبرت خلاص وبقت مهندسة، بس لما بنتها بقى تخلف
1: تديها لوقت. بس دي ليها معنى.
2: ليها معنى.
1: في ناس كتيرة بتعمل حركة
2: دي حقيقي.
1: في حد بيقول زيكو عندي صندوق الدنيا صندوق الدنيا كراكيب بقالها 20 سنة أو أكتر، مش قادر أفرط فيها. ده من أحمد العضوة. مساء الفل عليك.
2: وصال من ليبيا بتسلم علينا، مساء الفل عليك يا وصال. في كمان مين تاني؟ ماشي، استني بنحاول بس ان بغي ايه. ده حد بعت لك الشعر اللي بيبعت كل يوم.
1: شاري بعتة بتقول انا بتقول انا عندي موضوع اني احوش الحاجة دي، بس مش في المطلق. انا بحوش الحاجات اللي انا عارفة ان انا هحتاجها، غير كده بحب افلتر اول باول لاني مش بحب الكركبة. انت اللي انت بتعمليه ده صح. هو ده الصح.
2: ده صح
1: فعلا. انا حد تاني بيقول انا بطلع طالعة ارمي حاجات دي كل فترة، كراتين الحاجات اللي برميها. بس لو في هدوم مثلا بطلعها لله. كانت بيقول ان كانت آية عبد العاطي اتكلمت عن كتاب اسمه عبودية الكراكيب. الكراكيب الكتاب حلو قوي.
2: عبودية الكراكيب.
1: ما كملتوش. بيقول ان الكراكيب ليها طاقة، اول ما بتنضف او بتنضف وترمي حاجات دي بتحس ان انت اخف. ممكن اكون اوفر، بس ده اللي انا حصل بجد. دي نجوان انا معاكي في دي. لسه حتى اللينك اللي فات كنت بقول ده، انا كنت مش بحوش، انا ما بحوش كراكيب، بس ساعات اكسل ان انا اقعد افلتر الحاجه. بس مؤخرا ابتديت اطلع حاجات كتيره، ابتديت افلتر حاجات كتيره في البيت، علشان موضوع ان انت كل ما ترمي الحاجات او تجت رد يعني تمشي حاجات بتفتح الطريق لان انت تستقبل
2: طاقات جديده.
1: مع اني ماليش في الكلام ده قوي، بس انا حاسه انها حقيقه.
2: مش عارف انا ما بمشي بالحاجات
1: زي دي. اصرف اكتر يجي لك فلوس اكتر.
2: ده لما تتصدقي. ده في الصدقة.
1: في الصدقة
2: في
1: بس
2: الزكاة.
1: بس عامة حتى ما يعني تقعدش
2: ما نقص مال من صدقة لكن
1: وما تدلعش نفسك.
2: كل يوم بس بعمل شوبينج ب2 مليار درهم. مش عارفة ليه الفلوس بتقل. الفلوس بتروح فين يا جماعة؟
1: دي قصة تانية. بسافر وارجع الاقي الفلوس ما زادتش.
2: مش عارفة ليه. سالي بتسلم علينا. اقري بقى مين، اقري بقى الحاجات بتاعت التيم بتاعك. مين بعت؟
1: لا ما مش باين قدامي كل
2: طيب.
1: حاجه زيك.
2: مساء الخير يا بيستاشيو حياتنا. حاجه تضحك عملته فنزات يارا ولا لسه يا مينا؟ بيقول بصراحه من كام سنه ابتديت اتخلص من اي حاجه ملهاش لازمه، سواء لبس او كراكيب او اي حاجه مش مستخدمه. بس بصراحه اول مره احس ان قلبي واسع، لان اللي بيكربس حاجات بيخلي فيه زحمه كتير، وتحس ان البيت بيضيق علينا.
1: ده حقيقي. الكراكيب بيخلي مخك مكركب، فاهم قصدي ايه؟ مش كده يقول لك مثلا ما تخليش الكومودينو اللي جنب سريرك مليان حاجات كتيره قوي، علشان بتكركب، بتخلي نومك لو فاضي والدنيا بتخلي نومك اهدى، فاهم قصدي ايه؟
2: بس عايز اقول لك على حاجه. واضح ان انت مش بتستشفي حياه مينا بس.
1: امال مين؟
2: يعني هو مثلا بيبعت لندى زميلتنا، ندى ندى في ليفل بيبعت يقول لها سندريلا اذاعتنا.
1: طب خلاص بقى تمام. تمام
2: الاول.
1: طيب
2: وصل الناس اللي عندك هناك يا مينا.
1: وصل وصل من ليبيا بتقول ده ممكن خفيف.
2: استني بنشوف حماد المصري بقى قبل ما تقري.
1: بتقول بسمعكم كل يوم وممتنه جدا ان عندنا ناس زيكم ربنا يخليك، بتقول بيشرفونا في البيت كده. بتقول مشكلتي ان انا ما بعرفش ارمي لبس، حاجات بقى لها عندي من 20 سنه وبحب اشتري لبس جديد باستمرار، فانا اعترف اني انا عندي مشكله. بدات اعالج نفسي من السنه اللي فاتت، اتبرع بالحاجات اللي مش بشوفها ومتكدسه في الدواليب، وحسيت باحساس حلو جدا ان كاني خسيت من وزني عكس تماما التكديس. احسن. وبتقول ان هو يعني وبتقول انها بتحبني، ربنا يخليكي. انا معاكي في دي برضه، انا ابتديت اعمل كده، افتح دولاب مثلا ضرفه واقول انا هطلع 20 حاجه من الضرفه دي هتبرع بيها. عملت كده من فتره، فكل ضرفه طلعت منها 20 حاجه وطلعتها. عمري ما في حياتي عملت حاجه زي كده، ان اقدر افرط في لبسي، فاهم قصدي ايه؟ بحبهم، بحس لا هي الموضه هتلف وترجع.
2: معلش عشان يعني عشان اللي يارا بتقول برضو مهم، واحنا بنتبرع بحاجات، خد بالنا احنا بنتبرع بايه؟
1: اكيد يعني.
2: واضح كلامي مفهوم مش كده؟
1: اكيد يعني، لا كلها لبس يتلبس يعني.
2: حماده المصري كمان بعت لصديقتنا العزيزه مريم امين، بيقول لها مستمتع بالحلقه جدا معاك يا مريم،
1: وانت ليه
2: وبسمعك في صمت وتعلمت منك حاجات كتير. عمر حماده المصري قال لك اتعلمت منك حاجات كتير؟ انا بس بثبت لك ان هم مش اصدقاء كما يجب
1: وفيين.
2: ان يكون
1: اوفياء
2: وفيين
1: مع العماير.
2: كنيها
1: على جنب مع العماير.
2: زي متهيألك والحاجات دي.
1: مي ادريس بيقول انا جوزي بيشيل كراتين اي وكل حاجه، مش بيرمي حاجه. عارفين ان عندي لسه كمبيوتر صخر؟
2: اعترف ولا ما اعترفش؟ مش عارف.
1: عندك؟
2: انا عندي، لا ما عنديش صخر، عندي السيجا اول حاجه. عندي اول
1: كان عندي معرفش،
2: وعندي الجيمز بتاعتها، وعندي جويستكس بتاعتها. وعندي لعب ليا وانا صغير.
1: لعب ليك وانت صغير دي
2: بس عندي ايه؟
1: يعني اللعب ليك وانت صغيره بحس ان هي ليها معنى مختلف شويه.
2: بس لا عندي سيجا. عندي سيجا.
1: انا كان عندي برضه الحاجات دي. حد بيقول امير رفعت بيقول الحوار ممتع بتاع الحاجات القديمه، انا مثلا لو في بواقي اكل بصراحه لو تنفع بنزلها القطط للقطط في الشارع، اما الهدوم بصراحه بوزعها، لكن عندي مشكله مع الكوتشيات، الميداليات، النظارات الشمس، وكراتين البرفانات، والعلب المهمه، حتى الموبايلات القديمه والسماعات والشواحن. مثلا عندي موبايل مش هقول الماركه بس يعني من سنه 99 لحد النهارده، وموديلات ثانيه لغايه سنه 2010. طبعا علشان ما اطولش عندي حاجات كتيره في الاجهزه والاكسسوارات. انا امير رفعت بس يعني انا فاهمك. انا عندي موبايلات، حاجات فاكر الفليب فونز
2: بلاك بيري
1: عندي الحاجات دي لغايه.
2: أنا عندي ما هو
1: ايه، مش هعمل بيها حاجه،
2: بس انا عندي واحد قديم قوي من الماركه اللي ما كانش فيه غيرها زمان، موديل معين لسه عندي لحد دلوقتي، بعلبته بالشحن بتاعه وشغال.
1: خليه وبيعه فيه.
2: لا وليه ابيعه؟ خليه بالعكس، هو موبايل واحد. حازم طعيم بيقول اغيب وارجع لم الكراكيب.
1: معانا بقى لم الكراكيب معانا.
2: انزل دور معانا. بنحبك يا يارا وبنتعلم منك، وما تزعليش وملكيش دعوه بمروان.
1: انا كده ماليش دعوه بيه.
2: طيب توليت توليت
1: صوت زنت مايك.
2: يا سلام يا سلام على الاستعاره المكنيه
1: ولا اي حاجه. اخر مسج.
2: مساء الخير عليكم، بحب اسلم جدا على مروان ويارا، بصراحه انتوا فعلا من اجمل الثنائيات، دمكم خفيف وتلقائيتكم بتوصل للمستمعين بشكل جميل. طبعا بنشكرك على المجامله الجميله فيما يتعلق بيارا. بالنسبه لمروان ليا ذكرى خاصه جدا مع نجومه في امن، لانه كان من اوائل الاصوات اللي انا سمعتها وانا في الشارع، وقتها حسيت ان الاذاعه مختلفه والاغاني جديده وجميله. من هنا بدات علاقتي وحبي لنجوم اف ام. بعتبر مروان من البيتات. ربنا يخليك والله على الكلام الجميل ده. احمد صديق على فكره، نفسي فعلا في يوم من الايام اقابله صدفه واتشرف بالسلام عليك. ده شرف ليا طبعا. ربنا يخليك يا احمد على كلامك الجميل ده. بيقول عايز اطلب اغنيه ليلى للفنان الكبير محمد منير، واهديها للملحن جمال المعادي مع اطيب التمنيات لود. مش عارف. تحياتي ليك ليارا انت ومروان ونجومه في امن.
1: مساء الفل. ونشكرك على المسج الجميله دي، مع انها مش عني بس اتس اوكي. ومروان يوسفني اني اقول لك وقتنا خلص
2: وقتنا انتهى ان شاء الله. هيبقى معاكم بكره دينا وموني من 5 لـ7 وده أيوة. يبقى معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من
1: أمين يوم صبع. جميل عليكم جميعا نشوفكم الاسبوع الجاي.
2: باي باي, باي, باي.
3: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت, عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة, سواء عيد ميلاد, تخرج, خطوبة, أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري إنها مدموغة مغلفة ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة, وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643 640 878.
4: الشاي يا نجم.
5: جايب شاي لقائد الفرسان ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
6: ده فارس فارس.
5: روح هاتلي مزياتك, البدلة قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجالة هاتش انيسة وانا يا ريس. يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين. وانتوا ايه؟ مفيش دم. ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
7: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
5: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية, هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم, هيحددوا الضريبة بتاعتك, تدفع وتاخد المخالصة.
7: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
5: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
8: مصلحة الضرائب المصرية بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
9: Egypt Projects اقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركة كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل, الخرسانة ومعدات البناء, التشطيبات والدهانات, من السبت 5 الى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية محور المشير. Egypt Projects برعاية كبسي للدهانات, جبال التجارة والمقاولات, بروكم, بريميريو بي في سي, ايفردايم ايجي, هابي اي, ماباي ايجيبت الألمانية لكيماويات البناء الحديث. رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
10: الأول مش بس اللي سبق, الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه, وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايما مكانها الريادة, بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة, ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704, الرقم الضريبي 200-221-469.
11: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
12: خلي نجوم اف ام على طول معاك, ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السبع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد للنظير الأوغندي حرص مصر على تعزيز التعاون والتكامل في نهر النيل.
2: رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل.
1: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لمشروعات تحلية مياه البحر.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن التصريحات المتداولة لرئيس الوزراء بشأن 500 مليون دولار خسائر لقناة السويس مضللة ومجتزأة.
1: وزير التعليم العالي يوجه بالتوسع في التخصصات الحديثة والمستقبلية بالجامعات التكنولوجية.
2: وزير النقل يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون في قطاع النقل ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.
1: ارتفاع جمعي لمؤشرات البورصة عند الإغلاق، ورأس مالها السوقي يربح نحو 66 مليار جنيه.
2: وزير العمل يؤكد أن مصر تستهدف 4 مليارات دولار صادرات ملابس جاهزة خلال 2026.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير بمدينة دمياط الجديدة.
2: هيئة المجتمعات العمرانية تعلن تخصيص 18 فرصة استثمارية تجارية وإدارية ومهنية بمزاد علني بمدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة.
1: منافسة قوية لأبطال مصر اليوم في دورة ألعاب البحر المتوسط تورنتو 2026.
2: السبت المقبل انطلاق الموسم

0: الموسم 68 لأوركسترا القاهرة السيمفوني بالأوبرا.
1: الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة غدا، والعظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة.
0: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا كويسين متفائلين كده ومبسوطين ومحتفلين. النهاردة بالنسبة لي هو يوم احتفال، فأنا بحتفل معاك وأنا موجودة على الهواء دلوقتي، وبشكر كل الناس اللي طبعا بتتابعنا ومهتمة وبتشارك وبعتلي تهنئات والحاجات اللطيفة دي. قبل كل شيء احنا دايما لازم نحتفل بكل حاجة حلوة، نحتفل بيوم جديد، نحتفل بشهر جديد، نحتفل بأي إضافة أضفناها في حياتنا بأشكال بقى مختلفة ما لا نهاية. ولازم دايما طول ما احنا موجودين ان احنا نضيف لحياتنا أشياء جديدة، روحانية، دينية، اقتصادية، تعليمية، تثقيفية، زي ما انتوا عايزين. فالإضافات واللي بنتعلمه كل يوم هو ده شيء مهم وأساسي في حياتنا، وشيء أكيد لازم نكتسبه ونتعود عليه ان احنا نعمله على طول. كل يوم جديد هو يوم جديد في حياتنا، هو فرصة جديدة، هو أمل جديد، هو حياة جديدة. كل سنة جديدة هي سنة أخذت مننا وقت طويل من المجهود ومن الذكريات ومن الأوقات ومن الاجتهادات ومن النجاحات ومن الأحلام. وكمان السنة الجديدة اللي بتنضم علينا هي فيها أحلام برضو تانية جديدة لازم نحطها قدام عينينا بمقاييس مختلفة، ودايما نعرف ان احنا كل يوم بنكون شخص مختلف في حاجات ما. ما حدش ثابت وما حدش بيفضل زي ما هو وما حدش بيفضل على حاله وما حدش بيفضل على وضعنا، على رأي محمد عدوية محمد رمضان ما حدش على وضعنا خالص، على وضعنا دي مش موجودة أساسا. كل يوم أنت مختلف وكل فجر جديد أنت إنسان جديد. كل سنة طيبين، كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة وإحنا طيبة، كل سنة وكل الناس اللي بتحتفل بعيد ميلادها النهاردة طيبة، وكل الناس اللي متفائلة بقدوم يوم جديد وسنة جديدة وبشهر جديد متفائلة. وخلوا بالكم إن يوم واحد أو رقم واحد هو رقم عظيم، رقم عظيم هو رقم فردي، هو رقم معتز بنفسه، هو رقم واثق في نفسه، هو رقم بيتضاف يعني ما يتضافلوش أي حاجة، هو لوحده كده قائم بذاته، ولما بيتضافله حاجات هو دايما بيضيف للرقم اللي جنبه. فرقم واحد هو رقم أنا بعتز بيه شخصيا جدا جدا جدا، ولكن بعتز بيكوا أنتوا أكيد أكتر وأكتر. يلا بينا نبدأ حلقة جديدة. عايز أقول لكم حلقة النهاردة فيها مجموعة جديدة من الأغنيات الجديدة لنجوم قدموا نجاحات جديدة بتنضاف للبرنامج. النهاردة معنا أربع أغنيات جداد. هنبدأ بأغنية لمطرب من المطربين المفضلين اللي ما بتبطلوش تقولوا اسمه، اللي ما بتبطلوش تطلبوه، سواء فقر الثلاثة الواحد أو تطلبوا أغنياته وأغنياته، ما بتبطلش تعمل نجاحات. يعني يا توليت أنا عايزة أوجه لك كلمتين، إمتى هتبطل تعمل نجاحات؟ لا مش قصدي طبعا، قصدي أنه فعلا توليت، انت من نجاح لنجاح لنجاح لنجاح، ودي ظاهرة يعني ظاهرة زي ما بيقولوا on fire دايما، زي ما بيقولوا متألق دايما، shining لامع مزدهر. كل مرة نقول بس كده الأغنية دي كسرت الدنيا وشكرا بقى، يا ترى اللي بعديها هيعرف يعمل زيها ولا لأ؟ لأ بيعرف يعمل زيها وبيعرف يعمل أحسن منها. فاحنا بنحييك على مجهودك وبنحييك على نجاحاتك، وكل شخص ناجح وكل عمل ناجح أكيد احنا بنعتز بيه ونستاهل احنا نقدره ونستاهل احنا نذكر اسمه واسم العمل واسم صاحب العمل وعن هذا العمل، بان احنا نعرفكم بالعمل الجديد دوت، وان احنا نحطه نختاره كده، لانه الاختيار دايما بيكون الحاجة الافضل. مختارة بناء على نجاح، نجاح كبير واسع المجال، عمل علامة، قدم شيء، فبيتم ظهور هذا العمل وبيتم اختياره مع الصفوة، مع النخبة، مع الأجمد والأحسن، وهو أجمد سبعة الساعة سبعة. يلا بينا نسعى من غير كلام لتوليت جديد أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه، الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أشرف معوض تحياتي ليك، بشكرك على التهنئة، شكرا جدا. الواتساب متاح؟ أيوة الواتساب متاح للبرنامج على 0155955106. أنا اسمي عمر عبد الله، عيد ميلادي النهاردة، ممكن تشغلي حاجة حلوة؟ ممكن أقول لك كل سنة وأنت طيب يا عمر، عشان أنا عيد ميلادي كمان. أنا عمر عبد الله، جيهان عبد الله، عمر عبد الله عيد ميلادهم النهاردة. بس إحنا إخوات ولا مش إخوات؟ هنقول إحنا إخوات ولا مش إخوات. في زينب مصطفى، تحياتي يا زينب، شكرا على المسج. في ناس بعتها هابي بيرثداي، رقم اخره 981. مين انا بتابع البرنامج على طول. ومازن حاجات يعني الحقيقة مسج مش واضحة بالنسبة لي، ملخبطة حبتين. في صور وحاجات جميلة ولطيفة. إذا الصورة دي مش شبهي خالص خالص خالص، بس شكرا على المجهود والصورة. في محمدي، شكرا، كل سنة وانت طيب كمان وبصحة وبسعادة. في مش أغنية أنغام مش حبيبي بس بهديها لأحمد زوجي، وعايز أبعت له رسالة وأقول له هالة زوجتك بتقول لك ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي يا ابو ادم. اشهد يديني، اغنيه جديده من الاغاني اللي تنضم لاجمد سبعه الساعه 7 النهارده لاول مره لنانسي عجرم.

شادية ديلي أحلى يوم في الدنيا. واضح إن الأغنية دي شكلها معمولة برضو علشان هي جاية مظبوطة جدا جدا. اختاروا معانا نجم الفقرة 3-1 النهاردة. مين هيشارك في فقرة 3-1؟ مجموعة من المسجز. أحلى برنامج بجد. شكرا عمر مجدي، تحياتي يا عمر. يا ريت تختار معانا أغنية. هابي نيو يير. شكرا يا رفقة، ميرسي. نيو يير عليا وعليك وعلى كل الناس، وشكرا على المسج والاسم الجميل. في كمان هابي بيرثدي وحاجات لطيفة جميلة كلها، وما تنسوش اكتبوا أسماءكم. الله، ناجحة متألقة ومتميزة، إيه الحاجات الحلوة دي؟ شكرا جدا جدا. مادي أحمد دياب، شكرا على المسج اللطيفة. مساء الخير، كل سنة وانتي طيبة. متشكرة جدا، سعيدة جدا بالدونتس والشوكولاتة والبونبوني والحاجات اللي انتوا عمالين بتبعتوها. الله، المسج شكلها حلو بجد. عايزة أقول لماما كل سنة وانتي طيبة ست كل عقبال 100 بعد ميلادها بكرة إن شاء الله. أنا النهاردة هي بكرة، وفقرة 3-1 لعسيلك، وبعدي كل سنة انت طيب، وهتهالك انت ماما يا نورة. تحياتي يا نورة، وسلمي لي على ست كل. اكيد يعني يومها هيكون احلى يوم في الدنيا. بنكمل وبنسمع اغنية جديدة تاتا لكايروكي رقم 5.

سلام سيد، تحياتي، بشكرك على التهنئة، شكرا جدا جدا جدا. عايزة اقول لها مين اول مرة اتفرج على البرنامج، ممكن تعادي على موعد ميلادها النهاردة، اقول لها كل ما حلوة هي قاعدة وتسمعك. يعني واضح النهاردة في يوم الامهات العالمي. عايزة اقول لها كل سنة طيبة ست الكل، ربنا يخليكي لينا يا رب، امين. دي مريم ووالدتها يا برادي، شكرا يا اياب على المسج العظيمة جدا جدا. في اختيارات لفقرة الثلاثة راحت، عايزين تسمعوا مين النجم اللي هيشارك معانا النهاردة. يلا بينا نسمع جديد أجمد 7 ساعة 7 على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في، الهضبة عمرو دياب ولولا البنات.

0: لولا البنات جديد أجمد سبعة الساعة سبعة لنجوم فم في المركز الرابع النهاردة فقرة ثلاثة الواحد النهاردة خلونا نحتفل مع بعض بالعيد ميلاد. يلا بينا كل الناس اللي عيد ميلادها النهاردة كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانا طيبة كل سنة وإحنا مع بعض كده طيبين وبخير. وأول أغنية معنا هي خلوها لكم فجأة يلا بينا.
1: النهارده عيد ميلاد مين؟ النهارده عيد ميلاد حد؟ ايه؟
2: عيد ميلادي.
1: عيد ميلاد انا عيد ميلاد يا جماعه

اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/ethnoboomfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقرة 3 الواحد النهاردة في أجمد 7 الساعة 7. فقرة 3 الواحد النهاردة هي فقرة العيد ميلاد. هنقرأ مجموعة من المسجز اللي جات لنا على الواتساب. حد بيقول 3 الواحد حلوة، تحياتي شكرا بقديها لكل الناس اللي بتحتفل بعيد ميلادها النهاردة. كل سنة وانت طيبة بخير وسعادة، شكرا لكم. أخر 846 مين طب يعني مين؟ ميادة بتفرج عليكي كل يوم وشكرا، وعايزة أقول لماما أنا بحبها، ربنا يخليكي ليا، أمين يا رب. شكرا على المتابعة. في شروق، كل سنة وانت طيبة، شكرا يا شروق. ألبوم عمرو دياب الجديد ما لسه كنا سمعين لولا البنات من شوية. في كمان صوت أغنية لتامر حسني، حاضر ومشارك معانا في السباق وهيشارك معانا دلوقتي كمان في العيد ميلاد.

نرجع بقى للسباق بعد فقرة 3 الواحد، وبنعيد عليكم كلكم طبعا وكل الناس اللي بتحتفل بمناسبات سعيدة وعاد ميلاد، كل سنة وانتم طيبين. وبنرجع تاني لرقم 3 و2 و1 معانا النهاردة، جدع لسه مستمرة معانا لتامر عاشور. وفكركم برقم الواتساب على 0155955106.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
1: نجوم أف أم تي في.

0: تابعونا على x.com/نجومفآم. أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة توليت من غير كلام. ستة نانسي عجرم اشهادية دنيا.

Aoki Tete. أربعة عمرو دياب لولا البنات.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: خلصت حلقتنا النهارده من اجمد سبعة الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لكل الناس اللي شاركت معانا وتابعتنا وكل الناس اللي بعتت تهنئات. بشكركم بجد جدا جدا جدا, شكرا على الاهتمام, واشوفكم بكره ان شاء الله في حلقة جديدة من أجمد سبعة يكون فيها ترتيب أكيد مختلف للأغنيات. النهاردة عندنا 4 أغنيات جداد انضموا للبرنامج, فشجعوهم لو حبينهم, لو مش حبينهم ما تشجعوهمش خلاص, هم مش هيقعدوا معانا كتير لو ما بعتوش فوتس. رقم واحد معانا أغنية شفت كلام لليجاسي ومروان بابلو.

انا عندك كام سنه لما اكتشفت ان الدنيا ظلمه لما اكتشفت ان كلها كذب وانك متبرمج وان مكتوب علينا في مشوارنا ده نتمرمط البخت بيتوزع بعد ما الكروت تتفنط والحب استدرجنا استاد قلوبنا في سكك ضلمه النور مسافه طويله بيهرب كل ما بنقرب فاقد الشغف مشغول باخبار متورط قالوا ارجوك طمنا بس عارفين اني بتصرف بص اسمع من المخزون اسمع مني المفيد اسمع مني الموزون الحزن ده مش نابع

خطوة في خطوة في حالة ارتجال عمال اسوق ما انا احتمال اموت عالشهامة عالشجاعة عالعمر اللي بيعدي في ربع ساعة ديني هنا ديني محطوط وخطط للهروب بكتب بحبر الاخطبوط حياتي ازاز مشروخ منزلتش خندق خدت الطلقة في قلبك وربي انت راجل اعتراض على اللي اتكتب لك اسمع مني الجديد اسمع مني المريب اسمع مني العجيب الدنيا مصيرها متحدد من الاول زي السكك الحديد فيش غير كم موقف جميل بيجروا الدم في الوريد حبيت واتحبيت ليالي الشوكة تحلم اتحرقت واتكويت والواقع مش بيحل عبرت وحسيت عمري ما اتخزلت حبيبي الحب مش حقيقي غير لو بيزل سنين قلبان سنين مش بتنام سنين عامل للعاصفة 100,000 حساب سنين مفيش غير صوت سويت زي المسامير في الودان اتخدت مني بس سابتلي الحنين في الوجدان وديني هنا ديني محطوط خطوة في خطوة في حالة ارتجال عمال اسوق ما انا احتمال اموت عالشهامة وعالشجاعة عالعمر اللي بيعدي في ربع ساعة

تفدوك هي خدتني في دوك. تخيل الهموم تتحط فوقك زي الموجة. تلوم في مرايتك لوم وتحس اليوم بقى الف موتة. انت بهواك وبشوق طلعت من الأوضة لقيتني بادي من الصفر على الخريطة. في نفس الوقت ثقتي في النفس مش لاقيها. أيام ما كنت شديد كنت بتتلاعب باللعيبة. تتعرف على الحريفة شالت الشنيبة في كل زاوية حيطة. افكارك زي الزيبقة جابت لك الهموم على الباب والتلج في كل ليلة. كذا مليون متر تحت الأرض ده مش بيتك.

0: ممكن ما تبقاش تمام 100%.
1: حصل.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصيني لدى وصوله مطار القاهرة.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأوغندي حرص مصر على تعزيز التعاون والتكامل في نهر النيل.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدد من ملفات العمل.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لمشروعات تحلية مياه البحر.
1: وزير التعليم العالي يواجه بالتوسع في التخصصات الحديثة والمستقبلية بالجامعات التكنولوجية.
2: وزير النقل يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون في قطاع النقل ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.
1: وزير العمل يؤكد أن مصر تستهدف 4 مليارات دولار صادرات ملابس جاهزة بنهاية العام الجاري.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير بمدينة دمياط الجديدة.
1: هيئة المجتمعات العمرانية تعلن تخصيص 18 فرصة استثمارية تجارية وإدارية ومهنية بمزاد علني في مدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة.
2: السبت المقبل انطلاق الموسم 68 لأوركسترا القاهرة سيمفوني بالأوبرا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جيب معادكو مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، ازيكم؟ وحشتوني جدا. عارفين اكتر حاجة بفكر فيها دايما هي الوقت، واللي بيخليني اتجنن اكتر هو قدرة البني ادم ان هو يضيع وقت بشكل كبير. وبعدين ساعات بحس انه عمرنا بيبتدي فوق وبننتبه كده للدنيا. يعني حتى في فيلسوف قال انه بداية الاربعين هو بداية الفهم بقى للدنيا، خلاص 20 و30 في هبل وبتاع، في الاربعين خلاص احنا فهمنا الدنيا، بتدي نعيش بقى في المرحلة دي وبتاع. فهل احنا فعلا كده؟ هل بنضيع وقت كتير؟ هل بنهدر طاقة جامدة على الاخرين؟ هل رضا الاخرين بالنسبة لنا مهم؟ طبعا في التربية دايما لما بنشوف حد بيحاول يحرص على ارضاء كل اللي حواليه، ده معناه ان هو اتعود ان هو لازم يرضي اللي حواليه عشان يشعر بالرضا. يعني اقصد انه هو الطاعة، وان انت تقول حاضر، وان انت ترضخ وانت صغير وتقول حاضر، هو ده اللي بيخلي بني ادم دي قدرة ان هو طول الوقت بيبقى عايز الحاضر دي تتقال للي قدامه عشان يحس بالرضا اللي بينتظره من ابوه وامه. وطبعا ارجع اقول لكم برضو ان احنا كمجتمعات شعبية انسانية مش كمصري بس، يعني احنا في الاخر دايما بنهرب قوي من منطقة الطفولة والمراهقة، وبعدين ندخل على منطقة الكبار وبنظن ان احنا كبرنا خلاص. بس بجد يعني احنا ما بنكبرش، احنا بنتطور بنتعلم حاجات، بس اللي جوانا عايزين برضو في الاخر نحس بانه في حد بيعتني بينا. ويمكن عشان كده بنختار ان احنا يبقى في حد يرقصنا في كل حاجة في الدنيا، في شركة، في فصل، في رئيس الشلة، رئيس اي حاجة في الدنيا بيبقى هو اللي بنحط عليه كل العبء عشان احنا نرجع تاني اطفال، نرجع تاني نعتمد على ان حد خد عننا القرار وهكذا. وفي نفس الوقت برضو لو الشخص ده النهاردة رغم الكلام اللي بيحصل ان هو يتحمل العبء وبتاع ويعمل قدر الامكان من التعب، برضو في الاخر الحلو بتاعه حلو قوي والوحش بتاعه وحش قوي. يعني انا نشوفه بالظبط زي رؤيتنا للاب بالظبط. المجتمع برضو في الاخر المجتمع الانساني مجتمع ابوي جدا. ارجع تاني واقول برضو احنا كان في مرة في حياتنا استهلكنا طاقة كبيرة عشان نفهم الناس اللي حوالينا ونحاول نرضيهم ونقول ليه قالوا كده وتصرفوا كده ليه وليه رفضونا. الرفض مهم قوي، وليه مش شايفيننا بالطريقة اللي احنا عايزينهم يشوفونا بيها. الاكسبكتيشنز وفكرة ان انا الانتظار، انا منتظر شيء فلما حصلش يبقى العبء عليك انت، ان انا متخيل شيء في دماغي. فمرة من المرات قعدت ادرس كده، انا مش على السوشيال ميديا بشكل ما، يعني ما راجل عندي انعزال، بقدر انعزل بالايام طويلة، يعني ما ببصش على اي حاجة الا لو في حاجة حد عملي منشن بتاع حاجة شغلانة يعني بتاع، بعمل شير احط ستوري وامشي. ما عنديش يعني براوز، انا ما عنديش براوز ليلي، ده اهم حاجة انه مش موجود يعني. فالمهم لما قعدت ادرس مرة كده الاكسبكتيشنز او الترقب او التوقع بتاع الناس، فلقيت انه كل بني ادم جواه روايته، كل بني ادم جواه الفيلم بتاعه، وده اللي موجود بالنسبه للفيلم زي الست مثلا، كل واحد جواه منظور معين. فاذا ما لقاش المنظور ده بيعترض ويزعل جدا ويعتبر ان الاثم عندك انت والمشكله عند المبدع، ان انا كنت متخيل اللوحه دي، متخيل المقطوعه دي، متخيل حاجه معينه في دماغي فانت ما جبتهاش، فاذا هي وحشه جدا. ودي طبعا نظره طفوليه جدا فوق ما نتخيل، لانه في الاخر كل بني ادم مسؤول عن اللي بيعمله، واحنا لينا ان احنا ناخد رد الفعل. وده مغزى الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة. طبعا كتاب توقفت عنده كتير ولقيته كده محطوط، كان في عرض في مكتبات، في افتتاح مكتبات برا يعني. والكتاب ده اسمه Let Them، نظرية التغافل، نظرية ازاي ان انت النهاردة تقدر تغفل وتسيبهم يقولوا اللي يقولوه ويفكروا اللي يفكروا فيه ويختلفوا زي ما يختلفوا، يرفضوك ما يرفضوكش، يبتعدوا يقربوا يرتبكوا قدامك، يختاروا اللي يناسبهم مش مهم. المهم ان انت في الاخر مش مسؤول عن اختيارات الناس، انت شخص او انت انسانة مش مسؤولة ان انت تقعدي تشوفي انا اخترت ايه وتزعلي. هل هو النهاردة نضج ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا، لانه هل انا النهاردة ما ابص للناس كده على الاقل يعني بنظرة اعمل اللي انت عايزه، انا ما يخصنيش على فكرة، ما يعني شوف انت عايز تعمل اعمله، ما هل ده يعتبر اهمال؟ هل ده صح ولا غلط؟ يعني انا مثلا زي ما انا بعيد عن السوشيال ميديا، في ناس تيجي تقول لي بس ثواني، بس الحياه كلها دلوقتي على السوشيال ميديا، فانا بقول بالعكس، انا لازم ككاتب احافظ على منطقه الاوفلاين بتاعتي، فانا لازم افضل بعيد، لازم افضل مرحل عن الناس، حتى لو ده زعل بعض الناس، بس في الاخر لازم افضل قاعد في منطقه لوحدي عشان اعرف اشتغل، لان شغلي يستوجب التفرغ والتفكير والقراءه. مثلا، فهل البعد عن الناس ده استهتار بيهم، هل هو شيء نضج من النضج، ولا ده شيء من الانغلاق، يعني حاجه بتخلي البني ادم منغلق على نفسه؟ هل ده ممكن يبقى هروب ولا لا؟ هل معناه ان احنا نبطل نهتم بالناس، يعني ننفي الناس، نشيلها خالص من حياتنا، يعني نعيش في جزر لوحدنا؟ لا خالص، مش ده معنى، هنفهمه كمان شويه، بس نوقف محاوله السيطره على اللي ما نملكوش. يعني الفكره النهارده ان انا عايز اسيطر على شعور الانسان قدامي، انا منتظر بني ادم قدامي ان هو يعمل حاجه معينه، لو ما عملهاش انا هزعل منه. فتحس ان انت بتعمل ايه، ما هو كل بني ادم ليه كينونته الخاصه. فطبعا هنتكلم عن ده النهارده، let them theory او نظريه دعهم، يعني تعال نسميها بالعربي دعهم، لكن هي طبعا مترجمه نظريه التغافل، والعنوان الفرعي all life changing tool that millions of people can stop talking about، يعني الحاجه اللي مليون بني ادم مش قادر يتكلم عنها، عن شيء يغير حياة الإنسان. يعني هو هيتكلم عن حاجة ناس كتير ما بتتكلمش عنها، بس دي بتغير تركيبة البني آدم بشكل كبير. الكاتبان اللي كتبوا الكتاب دول ميل روبنز وسوير روبنز، والكتاب ده صدر سنة 2024، وكتاب الكتاب أمريكان، وعاملين كتب تانية من ضمنها مثلا The 5 Second Rule اللي هي فكرة الخمس ثواني، و The High 5 Habits ده برضو كتاب معروف جدا، و The Let Them Theory ده كان آخر كتاب، وده مكون من 20 فصل هنتكلم عنه النهارده. واعتقد ان اهم حاجه هنفهمها النهارده بجد ان احنا محتاجين نسيب، محتاجين نليت جو، محتاجين نبص للاخر نظره تانية خالص. تعالوا ناخد اغنيه ونرجع نمزمز في هذا الكتاب اللذيذ، اللي بجد اعتقد ان احنا 99% من المين محتاجين يسمعوا الحلقه دي، لان فعلا ده بنتعرض عليه كلنا، بنتعرض كل يوم بنشوفه سواء السوشيال ميديا او الحياه العاديه. يلا بينا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

كتاب مهم جدا اسمه Let Them، يعني لو ترجمته كده ترجمة حرفية يعني سيبهم يعملوا اللي هم عايزينه يا أبو حميد. هو ما فيش يا أبو حميد، بس أقصد يعني Let Them، اتركهم يفعلوا ما يريدون، أو يعني دي الفكرة. طيب الكتاب بيقول إيه؟ بيقول توقف عن إهدار حياتك على إنك تحاول تتحكم في الآخرين، إنك تنتظر شيء منهم. والناس دي النهاردة مش لازم خالص يبقوا بيعملوا حاجات اللي انت عايزها او اللي انت بتحبه. مش لازم نطبع الناس علينا. يعني انا بقول دايما لو انا رايح النهاردة عايز اشتري تيشيرت، فانا بختار مقاسي بس، خلاص خلص الموضوع. مش هقعد اقوله بس الديزاين لو نغيره، يا لو تشيل زرارين كده، ما تخليه اخضر بدل ما هو ازرق القميص وبتاع. ما بعملش كده ابدا. ليه؟ لانه مش هينفع تغير كل حاجة عن مزاجك، وبعدين في الاخر انت عاجبك يا مش عاجبك تشتري وتمشي يا ما تشتريش وخلاص خلص الموضوع. فاحنا ليه بنحاول نفورس ونضغط على الاخرين عشان نحاول نخليهم يتغيروا، او نحاول نتحكم في اللي هيقولوه علينا؟ وده نوع من انواع السيطرة الانسانية الشخصية. يعني الفكرة مش ان الحياة ممكن تكون سهلة لو جاينا الناس، بس جزء مهم جدا من التوتر احنا عايشينه النهاردة بسبب ان احنا بنحاول نتحكم بس بمنتهى البساطة. يعني كمان انا في الاخر عندي expectations، عندي اشياء منتظرة من اللي قدامي. فانا قاعد والله جبت له هدية، فهو بص كده على الهدية قال لي الله جميلة يا ابو حميد. فانا كنت متوقع يعني طب ده بدل ما تقوم تنفجر كده واشلاءك تملى الحيطة، لان انت المفروض تبقى مبسوط، مش مفروض ترمي نفسك من الشباك او تنط في البسين وانت بالبدلة عشان خاطر تثبت لي قد ايه انت سعيد. فتحس كده يعني ما هو مش لازم الناس تبقى كده. ممكن يكون هو مش في المود على فكرة، ممكن تكون دي عاجباه داخليا، ممكن تكون مش عاجباه خالص. اقصد ليه نتوقع ان احنا نحاول نظبط اللعبة بتاعت الاخرين؟ ميل روبنز الكاتبة قالت ان القصة بتاعتها بدأت بحفلة البروم بتاعت ابنها. حفلة البروم بتاعت ابنها بتحضرها، وطبعا مهتمة جدا بالاكل والخطط والتفاصيل والسهرة تبقى عاملة ازاي والناس هتيجي ازاي، وبدأت تتنرفز جدا وبدأت تقول ولاد صحابك هيجوا الساعة كذا ودي متأخر قوي، طب ما انتوا مش هتلحقوا كده، طب ما انتوا هتعملوا كده، طب انت يعني ايه تروحوا الاول تقفوا عند الكشك تجيبوا حاجة ساقعة وبعدين تيجوا على يا جماعة انتوا بتهزروا، طب ما هدومكم هتتوسخ. طب يعني عاشت كأم جدا في الموضوع. وبعدين ابنها قال لها ايه؟ بقولك يا ماما ما تولعي فيهم، مش مهم يعني في الاخر احنا مالنا، يعني اللي يجي ما يجيش اللي اتأخر مش هيلحق الحفلة ولا يلحق الأكل ولا أي حاجة، فأنتي قلقانة على شوية الأكل اللي أنتي عاملاه، كبري دماغك يعني. فالست قعدت تفكر، لقيت إن ده كلام صح جدا. إحنا ليه بنخلط ما بين التأثير والسيطرة؟ يعني فكرة النهاردة إن أنا أأثر في شخص بس أنا عايز أسيطر عليه، لا أنا ممكن أأثر عليه جدا، ممكن أقول له عواقب الموضوع، ممكن أقول له لو اتأخرت هيحصل مشكلة، بس ما ينفعش اسيطر عليه اخليه يجي غصب عنه، ما ينفعش اعمل كده. لما النهارده فكرت انه ازاي الانسان ينصح ابنه، قالك ما تقدرش تضمن ابدا انه هيسمع النصيحه دي وينفذها، لكن هو هيسمعها. فاذا كل حاجه في الدنيا ممكن اسمها حاجتين، حاجه ان انت بتحاول تعمل اللي عليك بتقوله، والحاجه التانية ان الشخص اللي قدامك بقت الكوره عنده، فهو لو ما جاش طب يعني معلش يا احمد، ما انا لو انا بتعامل كده مع الناس اللي تحتيه في الشغل، ما انا هقول لهم يجوا فما يجوش، ما هو يبقى في عواقب مني برضو، ما انا هاجي اخصم او امشيه. يعني اقصد كل واحد بيتعامل على اساس رد الفعل من الشيء اللي بيشوفه. فانت بتحرق دمك ليه ومنتظر انك تتحكم في الاخرين؟ بالعكس، يمكن لما تسيب اللي قدامك يتشكل زي ما هو عايز، اوتوماتيك هو بيبان على حياته، وتقدر تعرفه وتقيم انت عايز تقعد معاه ولا مش عايز تقعد معاه. يعني مثلا حد بيصغر لك كده عشان تعمل حاجه، وحد بيعنفك، وحد بيبصلك بلوم ونوع من انواع الضغط العصبي، طيب ما هو ده معناه ان انت اول ما تلف الناحيه الثانيه هيعمل الحاجه اللي انت مش طالبها منه. يعني في الاخر مين اللي يقدر يفورس طفل او حد انه ما يعملش الحاجه غير انه لازم يبقى مقتنع بالحاجه اللي بيعملها؟ يعني لذلك اللعبه كلها ان احنا ما ينفعش نجبر الاخرين، وبالذات على العاطفه، على الحب ولا على الطاعه، حتى لو بمنتهى القسوه بيبقوا جوه السجن بيهربوا. يعني بيبقى اب قاسي جدا تلاقي ابنه بينحرف ويشرب مخدرات وبتاع. اقصد انه ما حدش يقدر يعمل كده غير بان احنا نحاول نقنعه ونوصل لحلول ذكيه افضل بكتير جدا من اننا نعمل استهلاك للطاقه. احنا بنحاول نخلي الاخرين يحبونا، نقنعهم بوجهه نظرنا، القلق ان هم ما بيفكروش فينا نخليهم يغيروا العادات بتاعتهم، نمنعهم من الغضب مننا، نحاول نبقيهم على علاقه انتهى وقتها. يعني بجد انت لازم تستمر مهما حصل، عشان انت ما دي حياتك ودي اسرتك وانت ما ينفعش تفكها. وما انت فانت فرص بتضغط على ابنك او بنتك ان هم يفضلوا جوه حاجه غلط، ما بيتصرفوش بالطريقه اللي هم شايفينها، بيتصرفوا على طريقتك. انا في فيديو لفت انتباهي جدا جدا، ناس عندهم فوق ال80 و90 جايب لهم كده ورقه وقلم وقالوا لهم اكتبوا الحاجه اللي انتوا شايفينها
يا ريتنا عملناها واحنا صغيرين. فكلهم قالوا حاجه واحده بس، يا ريتنا عشنا الحياه زي ما احنا عايزين نعيشها، مش زي ما الاخرين حبونا نعيشها. وده مثالي يلخص لنا كلام كتير قوي. يعني فكره يعني انك النهارده سيبهم، ده مش معناه ان انت بتتخلى، مش معناه ان انت بتسيب الناس تبرطع او تعمل ليه عايزة، ده معناه انك بتحاول تفهم بالظبط لو هو لوحده خد قراره يبقى عامل ازاي، ومن هنا تقدر تفهم ده نتك عليه ولا ما نتكش عليه، ولا هو راح فين. احنا دي منطقة مرعبة ان احنا نستهلك طاقتنا فيها ورا الناس، لان كل بني ادم النهاردة راعى حواليه 5-6 بالمنظر ده في حياته، احنا هنزعل جدا جدا جدا. فطبعا النظرية بتقولك انك ما تقدرش تتحكم في كل حاجة في الدنيا، لكن تقدر تتحكم في رد فعلك بس. يعني انا هديك الاوبشن يمين او شمال، انت عملت يمين هيبقى في رد فعل، الشمال هيبقى في رد فعل تاني، وانت هتشيل بعد كده وزرك. وده على فكره بيبان جدا في التربيه بتاعه الاطفال. يعني مثلا النهارده لو انا النهارده بحيط بنتي بكل انواع العنايه الموجوده، يعني انا ساعات على فكره بسيبها تنزل هي تشتري مثلا المكونات بتاعتها، بتعمل كده عندها بيزنس يعني، فبتنزل تشتري له الشغل بتاعها. فنزلت معها مرة واثنين وثلاثة، وبعدين في اول مرة نزلت ركنت شلت الشنطة، دخلت معها في مكان ضيق جدا جدا بتشتري بقى من محلات وبتاع، وبعدين في المرة التانية بقيت شايل الشنطة بس، المرة التالتة بقيت ما بتكلمش خالص تقريبا، سايبها هي بتتعمل وبتفصل، وقابلها الواد بقى وطلع ما عندوش المنتجات وتأخر عليها وتنرفزت، بقيت واقف زي التابع عمال اتفرج عليها كده. ولا طب هتعملي ايه؟ تقول لي كذا. طب وبعدين هنعمل؟ طب نمشي ولا نقعد؟ فتقول لي لا هنقعد استنى شويه. اقول لها طيب حاضر، اجيب لك ازازه ميه. حاضر. انا تحولت الى ولا حاجه خالص، تحولت الى ولا حاجه، يعني ده الكلمه الصح. حاولت اكون شفاف، حاولت اشوف هتعمل ايه، حاولت اشوف هتتصرف ازاي. ساعات اعدي كده وما قايل هنت او ما قايل كده انا شايف ان، وامشي. وساعات تسيبها خالص تتعك وتتعب وتواجه مشكلتها، اديها نصيحه وشوف هي هتعملها ولا ما تعملهاش. في الاخر قرارها، جامعتها قرارها، حياتها قرارها، شغلها قرارها. فده لازم يكون نابع من بني ادم. مش هتقدر تدوس على البني ادم، ياما اجيال راحت بسبب ان انا عايز ادخل ابني كليه كذا بالعافيه. احنا ما ينفعش نعمل ده في الجيل ده بالذات. يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل رحله هذا الكتاب الشيق.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم على كتاب Let Them، وقلت قبل كده في اللينك اللي فات انه الكتاب ده النهاردة عشان نقدر نفهمه صح هو محتاج يفهمنا ان احنا ما ينفعش ننعزل ولا حاجة، ولكن لازم نسيب الاخرين يتعاملوا لوحدهم. ففي الفصل التاني قال حاجة مهمة جدا، ازاي نتعامل مع ناس بنحبهم صعب التعامل، يعني العيلة. يعني انا الكلام اللي بقوله عند واحد صاحبي، فانا صاحبي ضايقني فانا هقوم قصه اعمل له ابعاد او ادي له مسافه معينه او كده. وبعدين لقد خلق الله المسافات، يعني النهارده مش لازم نقطع مع الناس، بس ممكن نعمل مسافه بدل ما نتقابل كل اسبوع مره او اتنين، ممكن نتقابل كل شهر، ممكن نتقابل كل 9 سنين، يعني بحيث ان الدنيا تبقى رايقه كده ما نتضايقش من بعض، على حسب كل بني ادم ومدى المشكله اللي فيه. لكن لو انا عايش مع اب اخت اخ خال عم حد قاعد لي على طول، او في الاسره نفسها طبعا في البيت، الموضوع معقد جدا. طب الراجل ده بيقول لك ايه؟ بيقول النهارده لو واحد النهارده مثلا فكره الجواز كمان، لما بنشوف النهارده انه في بني ادم بيتجوز ففي عيلتين بيدخلوا ببعض، ففي الحمل متضايقه منك، وفي الناحيه الثانيه الراجل متضايق من اختك عشان عملت، والحزازيات دي ازاي نقدر نلعبها. فبيقول لك النهارده في مفهوم اسمه فريم اوف ريفرنس، اطار المرجعيه. بيقول ايه؟ بيقول انه قبل ما تسال انت بتعمل ده ليه فيا، يعني انت بتعمل التصرف ده ليه، ايه التجارب اللي خلت هذا الشخص شايف العالم بالطريقه دي. يعني بص اللي قدامك كويس قوي، وانا بعملها على فكره والله، وانا بعملها وانا سايق بالذات، يعني ببص كده على البني ادم والاقي واحد مثلا كسرت عليه غصب عني، او هو كسر عليا سنه، او حصل اي مشكله، فبص الاقي غضب عارم طالع منه، في نار طالعه من بقه بطريقه كبيره. فابتدي افكر كده يومه عامل ازاي. ممكن ابص ورا فالاقي اسره كبيره وعبء كبير، ممكن ابص على العربيه الاقي عربيه مليانه مشاكل، ممكن احس انه حد جاي من شغله ومرهق جدا وتعبان جدا ومش قادر، ممكن يكون بيعمل مكالمه شغل سيئه، ممكن يكون تلقى خبر صعب، ممكن يكون بيجري عشان رايح مستشفى. فهنا احساس البني ادم جاي منين، يعني دي على فكره حتى في الدراما لما باجي اكتب النهارده الشخصيه، الممثل انا بكلمه ازاي، ببعت له اللفظ اللي يفهمه الجمله دي جايه منين، اذا ما كانتش الجمله مفهومه. يعني لو النهارده انا عايز يقول الكلمه دي بسخريه رغم انها كلمه جاده جدا بفهمه، لو عايز اخرجها منه بغضب لان في شيء في مشهد فات حصل، فانا لازم احط كيو، بحط له يعني كلمه عشان يفهم بالظبط الغضب جاي منين، الحزن جاي منين، القلق جاي منين، والتوتر. فمن هنا تحاول تفهم اللي قدامك شايف الدنيا ازاي، او هو متربي ازاي، او هو جاي من اي منطق، ويمكن على فكره يكون ظهره للحيطه. خدوا بالكم بقى جدا من المصطلح ده. المصطلح ده معناه انك لما تيجي تعمل النهارده فصال، بتقف مع واحد مثلا بتعمل فصال معاه، فتلاقيه بينزل معاك بينزل بينزل لغايه ما بيوصل عند رقم معين كده خلاص، ما يقول لك يا استاذ والله بص معلش انا اسف بقى معلش خلاص بتاع ده، تعرف هنا انه وصل لغايه الحد الادنى للتعامل مع اي حد. وكذلك في الشركات، وكذلك في الانسان برضو، لما تبص كده بين ادم ظهره للحيطه، يعني وصل لفين من التعاملات، تقدر تقيم هو ماله. يعني الراجل او الست اللي جايين غضبانين مني دول، بص كده هم غضبانين ليه، حاول تفهم السبب، حاول تعرف هم المشكله عاملة ازاي. ده مش معناه ان انا وافق على هم جايين منين، مش معناه ان انا اقول ما هم متضايقين من عندهم في البيت، عندهم المراية كسرت فهو جايين غضبانين فيدخل يشتمني عادي. هو في فرق كبير جدا ما بين ان انا اقدر افهم سلوكك وان انا ابرره وان انا اتعامل معاه وصدقه، او اقولك انت صح وانا غلط. دي فروق كبيرة جدا على فكرة. لو والدك بيعترض على قرارك ممكن تفهم ان خوفه نبع من تجارب سابقة ليه، لكن هو مش لازم خالص امشي بقراره لو هو شايفه غلط. بس هو النهارده ما بيقولكش تخلى عن قرارك في الكتاب، هو بيقولك انك افهم بس هو بيكلمك منين، وبص للي قدامك. يعني انا اكتر حاجه في السنين اللي فاتت حاولت اكتسبها هو ان انا ما بصش للي قدامي وقيم كلامه، لازم ابص له وقيم كلامه بمعزل عن بعض. يعني ممكن حد بسيط جدا يكون ماشي في الشارع كده ما تهتمش بيه خالص، بس ممكن اقول كلمه حكمه عظيمه تفيدني، وممكن على العكس دكتور واقف كده يرمي كلمه ولا لي اي لازمه. الانسان مش لازم يكون هو اللي هو بيتكلمه، بالعكس ممكن بني ادم عادي خالص يقول حاجات مهمه قوي. فلو صديقك بيتعامل معاك بعصبيه لانه بيمر بظروف صعبه، ممكن تفهم ظروفه لكن ده ما تسمحلوش انه يهينك، بس في نفس الوقت انا قادر اتفهم انت جاي منين. ده بيقول لك سيب العالم يعني يشوفوا العالم من خلال التجربه بتاعتهم، وسيبني انا اقرر انا هعمل ايه. رد الفعل بقى النهارده موجود قصادي اختار اللي انا عايزه. الاصعب بالنسبه لنا هو ان العيله لو موجوده في ازمه، لان غير وظيفتك يا ابني، اختار شريك حياتك، انتقل من بيت لبيت، هتربي ولادك ازاي، بتصرف فلوسك فين. الاب والام ممكن يتدخلوا جدا ويرسموا للبني ادم طريقه، لازم تفهم هم جايين منين، متربيين ازاي. ممكن يكونوا اتعرضوا لفقر شديد، فهم متعودين على ان هم لازم يحوشوا وخلوا بالهم، وانت يمكن تكون شغلانتك تانية. حاول تفهم انك انت هتختار طريقك، بس لازم تحط في دماغك البني ادم اللي قدامك وتحاول تفهمه وتزيح وتعمل اللي انت عايزه في الاخر، لانه في الاخر على فكره محدش هيشيل اي حاجه. يعني انا بقول دايما احنا قاعدين في الفرح كده، يا بص مش جايبين غير 9 خرفان وثلاث ديوك رومي بس، ومش جايبين غير عمرو دياب و حمائي وشيرين عبد الوهاب بس، وعارفين الناس دي اللي هي بتبقى وبعدين نقعد نهري، وبعدين الفستان بتاع العروسه مش عاجبنا، وبدله العريس مش مظبوطه، وابو العريس راجل بلدي، وام العريس ست اي كلام، نقعد نهري في كل ده. بعد كده بنروح البيت وننسى الناس دي خالص في حياتنا. هم لو مشوا ورانا وفضلوا يسمعوا تعليقاتنا، حد حياتهم هتتحول الى جحيم، لان كل بني ادم عنده دوافع، وده مش معناه انه وافق عليها، بس النهارده عشان تحب البني ادم اوكي، عشان تختلف معاه ده شيء شرعي جدا جدا. تعال ناخد فاصل صغير اغنيه ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع كتاب Let Them.

0: إيهاب مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان الرئيس الصيني وزوجته.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأوغندي حرص مصر على تعزيز التعاون والتكامل في نهر النيل.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدد ملفات العمل.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تولي ملف التأمين للاحتياجات للدولة من الطاقة أولوية قصوى.
1: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لمشروعات تحلية مياه البحر.
2: وزير الصحة والتعليم يبحثان تطوير منظومة مدارس التمريض.
1: وزير التعليم العالي يواجب التوسع في التخصصات الحديثة والمستقبلية بالجامعات التكنولوجية.
2: وزير النقل يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون في قطاع النقل ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير بميناء مدينة دمياط الجديدة.
2: تمديد عقد حسام حسن لتدريب منتخب مصر حتى عام 2030.
1: السبت المقبل انطلاق الموسم 68 لأوركسترا القاهرة السيمفونية بالأوبرا.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زور موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

بنتكلم النهاردة في الحلقة على كتاب Let Them، وقلنا في اللينكات اللي فاتت انه اهم حاجة عجباني يعني ان احنا نسيب النهاردة البني ادمين يتعاملوا، وزي ما احنا بناخد منهم رد الفعل كده احنا نقدر احنا كمان يبقى عندنا رد فعلنا احنا. في الجزء الثالث من الفصل او الفصل الثالث من الكتاب بيقول لك قرار صحيح غالبا ما يبدو خاطئا. يعني فصل بيقول لك انه انت بتعمل مشكلة انسانية كبيرة قوي، ماذا لو كنت تعرف القرار الصحيح لكنك تخاف من مشاعر الاخرين بعد اتخاذه؟ يعني بمعنى صح انت بتقعد تاخد بالك من الانسان اللي قدامك لدرجة ان انت بتضطر تقول مثلا، يعني مثلا هو حاطط كيس في الكتاب ان يعني في حد خطب وخلاص بقى له فترة بيحضر وبتاع، وقبل ما قرب من الجواز كده بدأ يقول انا مش عايز اكمل الجوازة دي، فبدأ يفكر بقى في احراج خطيبته ومش عايز ازعلها برضه واهلها وزعل امه وزعل اخته وبتاع، يعني احنا بنقعد نفكر في الاخرين بشكل كبير، ودي زي ما قلت قبل كده دي تربية، وبنسى نفسي خالص. طب الناس دي على فكرة هتفرح اليوم ده ويروحوا بذكريات سعيدة جدا ويروحوا وخلاص، وانا هلبس طول حياتي مع حد انا ما بحبوش بمنتهى البساطة. طيب يعني نعمل ايه؟ هل الناس دي تزعل لمدة اسبوع ولا الناس دي تزعل ولا انا ازعل لمدة الحياة كلها؟ فطبعا برضو في فرق كبير ما بين القرار الصح وما بين ان انا اراعي مشاعر الاخرين، ان انا اتحملها، وده لا يعني ان انا مرميهاش في الزبالة يعني واقول انا ماليش دعوة بقرارات الاخرين او بفرح الاخرين او، ولكن لازم افكر في نفسي كاني احد اعضاء الناس اللي قاعدة جوه الاوضة. يعني لو انا النهاردة ماسك صينية فيها 10 كوبات وفي 10 اشخاص قاعدين في الاوضة وديتهم كلهم ما عدا انا، ده ظلم ليا انا على فكرة. ما ينفعش، لازم احسب نفسي علشان انا كمان اشرب، ولازم انا كمان افكر، لازم الاقي نصيبي عشان اقدر ما يبقاش جوايا غضب اوجهه للاخرين لما الاقي نفسي اتظلمت. فده طبعا مهم قوي ان احنا ما نخلطش بين القرار وألمه وان احنا النهاردة نفكر في الاخرين بس، ده مهم قوي. الاتنين مش نفس الشيء، والانفصال ساعات بيكون مؤلم بس ضروري، والرفض وظيفة مؤلمة لكنها ضروري. انا برضو لازم في الاخر بيقولك انك لازم تتقبل رفض الاخر، تقدمت لحد قربت منه قعد معك شوية قلبك كده ما عجبتوش سلام خلاص خلص الموضوع، ده مش معناه ان انت ضئيل او ان انت وحش، او هو يمكن انت مش متناسب معاه، ممكن تكون على فكرة قمر في كل تفاصيلك وانت تبقى زي ست الكل، بس لما بنيجي عند التوافق هو ما بيمشيش على النطاق اللي احنا عايزينه، لان في بني ادم بيبقى بيدور دايما على حاجة مش عنده. تعالوا ناخد مثلا من حاجة انا قابلتها في الحياة النهاردة. مثلا السيدة أم كلثوم في فيلم الست عندي، وانا ببحث وبدور كده جواها، فلقيت ان هي بدأت تدور على نوع من انواع البحث عن الطريق والغنى والنجاح، وفي نفس الوقت ازاحت مثلا حد زي الشاعر احمد رامي مثلا او من حياتها كل رجالة. فانا لما بصيت كده قلت طب ما ترجع يا ابو حميد لعلم النفس وتدرس الست دي ممكن تكون عملت كده ليه. اولا الست في بيئتها في الوقت ده لو اتجوزت عملت حادثه خلاص، يعني ولا هتعرف تشتغل ولا تنزل ولا. انا في المطربه العظيمه فتحية احمد وكانت دي موجوده وقت ام كلثوم وسبقاها بشويه، وانس ان هي راحت تتجوز وتخلف وترجع للحياه بعد 5 سنين ما رجعتش خالص. اولا ما فيش سوشيال ميديا ولا ريلز ولا سنجلات ولا اي حاجه، الناس كانت بتلعب على اسطوانات وحفلات، ولو هم قعدوا يعني قعدوا خلاص. طب ليه كان بيحصل كده في الست؟ لان هي كانت بتضطر انها تكنس وتمسح وتشتغل، وحتى لو هي غنيه هي ايديها دايما في الشغل ومش هتتخلى عن الخلفه، ولو الزوج في الوقت ده لا اقعدي هو ده مش طلب، ده اوردر امر، فهي رفضت تعمل ده. بس انا لقيت جانب اخر في الموضوع. انا اعتقد ان السيده ام كلثوم لم تجد في شبابها حد يشبه ابيها، يعني الست دي النهارده ممكن تكون متربيه تحت ايد راجل صارم قوي، راجل فلاح، شيخ مسجد، ملتزم، عنده قوه كده معينه اعتقد انها كانت دايما بتدور عليه. يعني لو احنا النهارده فكرنا كده الطفله دايما بتدور على حد شبه ابوها، متهيألي كانت بتدور على الشخص ده، عايز تشوف البني ادم ده في حد ويمكن ما لقيتوش، وده لا يعيب الناس على فكره، ما بعيبش على اي حد هي رفضته، بس انا بتكلم على ان كل بني ادم عنده اجندته، كل بني ادم عنده قراره، كل بني ادم عنده حساباته الخاصة، ومش لازم خالص نكون زي بعض، ومش لازم نكون كل حاجة مطلوب مننا ان احنا اللي قدامنا يبقى زي على الكتالوج بتاعنا، ده اخطر حاجة ممكن نعملها طبعا. فبيقولك النهاردة الاعتراف بحقيقة ان انت بتترفض دي صعب قوي، سيبوا الناس تغضب، سيبهم يزعلوا، سيبهم يختلفوا، ده بالنسبة للناس اللي في الفرح اللي زعلين على انك هتفركش، يعني سيبهم يشوفوا الشخص السيء اللي في قصتهم. يعني حتى لو انت النهاردة هتطلع الشخص الوحش اللي في قصة احدهم زي ما بيقولوا انا الشرير، خلاص ما هو لازم حد يبقى انا شرير في قصته وانا ابقى طيب في قصتي انا،
فده طبيعي يعني. الاهلي دايما بيبص للزمالك بعداء والزمالك بيبص للاهلي بعداء، ما فيش حد منهم وحش، هو بس الفكره انه انا منضم لجيم معينه، منضم لشكل معين من اشكال التركيبه، ولذلك انا اشوف الاخر دايما مش مناسب ليا. فالنهارده بيقول لك ان مشاعر ترتفع ثم تهبط، لا تحتاج الى حل مشاعر الجميع فورا، يعني برضو في الاخر حاجات بتتغير طول الوقت. بيقول كمان اتبع احساسك دائما، ويقول ان الشعور بالخوف والذنب مش دليل كافي على ان القرار غلط. يعني اقصد ان انا حاسس بان انا خايف، حاسس بذنب، ده مش معناه ان القرار انت بتاخده غلط على فكره خالص. يعني ما قلبي مش وهوش، اصلا انا قلبي مش مرتاح، عادي. القرارات اصلا الصح غالبا بتبقى بتوجع قوي وشكلها غريب، ولازم النهارده اتخاذ القرار والتعامل مع ردود فعل الاخرين تجاه القرار يبقى معزولين عن بعض. يعني في الاخر انا بتخذ القرار والتعامل مع ردود فعل قصه ثانيه خالص. يلا نعمل الصح وبعدين نشوف هنعمل ايه بقى. وانا دايما عندي قاعده انا بمشي بيها، يعني دايما هندفع ثمن ما، دايما هيبقى في لحظه ان انا هاخد حاجه وهخسر حاجه ثانيه. انا بشتري عربيه هخسر فلوسها، بشتري شقه في مكان في الشرق بخسرها في الغرب، بتبقى بالغرب بعيد عني، هي دايما في ثمن. القرار الصح مؤلم، الشعور بالذنب مش معناه انك غلطان. ما تخليش الخوف من غضب الاخرين يحدد حياتك، ومشاعر الاخرين مش مسؤولياتك. انا من النهارده ان انت اتقال لك لا فانا اقعد اجري وراك عشان اقول لك ما تزعلش مني وحقك عليا احنا كمان في الشرق على فكره اوفر. يعني بصوا للافلام الاجنبي كده تجدوا انه البني ادم هنا النهارده، يعني تروح عندنا مثلا في الصعيد فتعمل حاجه حلوه فتبص تلاقي الناس الكرم العالي بتاعهم وليمه رهيبه بتاع، وتلاقي في المقابل والناشف الناحيه الثانيه خالص منه يعني في الانجليزي يعني. فتلاقي مثلا انت عملت له جسر حديدي عشان يعدي هو اسرته، اتكلف مليارات الدولارات وبتاع، فيقول لك ثانكس. فانت طبعا تقطع شرايينك لانك انت منتظر يقطع هدومه عشان انبساط، وفي الاخر هي التوقع من الاخر، هي دي مشكله. يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل كتاب لات ذنب.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: برضه بيتكلم الكتاب بشكل كبير عن فكرة التوقع. احنا بنتوقع حاجة من الشخص اللي قدامنا. Let them ده كتاب النهاردة. The Let Them Theory. وبفكركم ان هو طبعا بكتابة ميل روبنز وسوير روبنز. طيب الكتاب بيقول ايه كمان؟ بيقول لك انت الصداقات بتاعتنا احنا بنغتر فيها جدا، وبيحصل عندنا ان احنا بنشوفها على ان هي حاجة لازم تفضل ثابتة طول الوقت. ازاي؟ فين اصحابي؟ فين اصحاب المدرسة؟ ازاي ان انا ما بقاش عندي قدرة ان انا اكون اصدقاء جداد زي الاول؟ ليه بقوا غرباء؟ ليه لما سافروا وتحركوا؟ تعالوا نقول النهاردة ان منطقة المدرسة بتحكمنا. احنا في ثلاث حاجات بتحكم اي صداقة في الدنيا: النطاق الجغرافي، يعني احنا جنب بعض، في قرب، ان احنا قريبين من بعض، وعندنا تايمينج، التوقيت، ان احنا بنقدر نقعد مع بعض في حياة متشابهة فترة كبيرة. والحاجة الاساسية هي الطاقة، ان احنا عايزين نقعد مع بعض. اي خلل في واحدة من دول بيحصل ان الصداقة بتبتعد. يعني كلنا لما وصلنا لغايه الجامعه اوتوماتيك الكليات فرقتنا. احنا كنا كلنا في ثالثه ثالث، دلوقتي خلاص انا عمري ما كنت في ثالثه ثالث على فكره، انا دايما في اول عشان انا احمد. بس انا بفهمكم انه يعني مبدئيا هو ما حدش بيقدر يفضل مكمل في الثانوي او من بعد الثانوي في نفس الصداقه بالظبط، نادره. انا عندي اصدقاء من المدرسه من ابتدائي لغايه النهارده موجودين في حياتي، بس حصل ان احنا في وقت الكليه كل حد فينا راحت بنجري بنكون مستقبلنا. واحد طلع على المركب، التاني يسافر بلد، واحد راح اتجوز حد من بره، واحد سافر في حته بعيده ما بقاش يجي، واحد جنبي بس ما بقاش نتقابل لان وقتنا اصبح صعب، والطاقه كمان حصل فيها كلام كبير. طب ايه كمان؟ التشتت، بتسمى مرحله التشتت، ان احنا بدل ما بتشوف حد كل يوم انت وبتخرج معاه كل يوم، انت في الجامعه الدنيا باظت، وبعد الجواز وبعد العيال وبعد مسؤوليات وبعد البناء والتحويش، والدنيا بنلهث عشرينات تلاتينات في حياتنا، عشان نبتدي نستقر في الاربعينات نبتدي نفتح على الفيسبوك نلاقي ايه ده فلان، يا نهار ابيض ما شفناهوش بقالنا كتير، بتهزر وبتاع. فتيجي ترجع له تقابله وتكتشف المشكله، لم يعد نفس الشخص اللي انت تعرفه، ما بقتش صاحبتك اللي انت كنت قاعده معاها، بقت حد تاني خالص. ده معناه ايه اللي حصل؟ ان احنا بنتغير، وده شيء مش لازم يخضنا خالص. يعني بيقول لك النهارده انك عشان تقدر تعمل صداقه انت محتاج، صداقة المدرسة دي محتاجة 200 ساعة قاعدين مع بعض عشان تكون ده. هل انت عندك قدرة تقعد مع حد دلوقتي حالا في سنك ده او في سنك ده 200 ساعة عشان تقدر تعمل نفس الاتاتشمنت او الارتباط اللي موجود؟ طب هنعمل ايه النهاردة؟ لازم يبقى في ابروتش، او ان انا اقرب، او ان انا اجرب صداقات جديدة زي مرحلة البلوغ، بس تبقى انت المبادر. يعني انت اللي روح لغاية الصداقات و اصطاد الصداقة اللي تشوفها مناسبة ليك في الوقت ده، في عمرك ده، في شكلك ده، بالإمكانيات الجديدة. إذن الأصدقاء طبقا للكتاب، حتى الأصدقاء مش كلهم يعني، بس نسبة كبيرة من الأصدقاء هما بيسميهم ستيب ستونز، أو إن أنا بحط رجلي أحجار متنقلة، أو أحجار أنا بمشي عليها بشكل مؤقت عشان أعدي من مكان لمكان. مش لازم نقدر نكمل حياتنا مع نفس الناس، لأن إحنا بنتغير طول الوقت، وساعات بنزهق من بعض، وساعات نحس إنه لم اعد قادر على ان انا اهندلك وهكذا. فطبعا هرشح لكم فيلم لذيذ قوي اسمه بانشز اوف انشيرن، او الدكك بتاعه بلد اسمها انشيرن. بانشز اوف انشيرن عن اتنين اصدقاء جدا جدا، واحد منهم قرر انا مش عايز اعرفك تاني، تعبت خلاص، انا مليت منك وانت بتضيع لي وقتي، وانت جميل بس انا مش قادر، لان يمكن انت عشان طيب قوي كده انا رايح في داهيه معاك، مش عارف اتعامل معاك. الصداقه في الطفوله فضلت معانا، لكن انا لما كبرنا انت بقيت تعطلني، فاضطر ان هو يقطع هذا الشخص من حياته ويكمل، ولكن هذا الشخص قرر ان هو ما يسيبوش ابدا. شوفوا الفيلم يروح على فين، هيعجبكم جدا يعني. المهم الصداقه في الطفوله بتبقى سريعه بسبب البيئه، مرحله البلوغ بتفرق الاصدقاء، القرب والتوقيت والطاقه دول مهمين جدا. فقدان صديق لا تعني بالضرورة ان الاثنين حد فيهم غلط، بالعكس ده شيء من النضج. الصداقة في الكبار بتحتاج مبادرة ووقت، وان انت تدي اهتمام انك تنقي الشخص قوي، وتبقى عارف كويس قوي ان ده المناسب لمرحلتك ومرحلتك العمرية، وما تستناش حد يدعوك ابدا ان انت تبقى صديقه. خليك انت دايما المبادر ان احنا نقرب من بعض. الناس بيقول كمان ما بيتغيروش الا لما بيحبوا يتغيروا، وده شيء مهم على فكرة. اوعى تفتكر ان انت تقدر تمسك بني ادم تغيره غير لو هو نوى من جوه انه يتغير. يعني انا هقعد ادن لبكره واقول لك السجاير ما ينفعش، لو سمحت صحتك، لو سمحت، لغايه ما انت فجاه يجي لك اول جلطه مع اول دعامه تتلسع في تمنها وفي خوفك على صحتك، فتبتدي تاخد قرار من جوه، فترجع تقول لي تصدق ابو حميد انت طلعت صح على فكره، ولا اي حاجه، ابو حميد طلع صح. ويمكن انا مكسوف قوي ان ارجع اقول له انه طلع صح، بس من جوه جوه جوه انا كان لازم اخد القرار لوحدي. ممكن تنوهني، ممكن اكون باصص لك بصه ان انت الاستاذ، فانا اضطر ان انا اعمل حاجه اللي انت بتقول عليها، ده لو انت راكب دماغ اللي قدامك بالثقه. لكن لو مفيش في المطلق، حتى على فكرة الثقة لو موجودة برضو في الآخر البني آدم ما ينفعش تقاله لازم تعمل ده، لازم تضغط عليه عشان ياخد القرار. بالعكس، انت لازم تعرض عليه الموضوع. وفكرة ان انت تبوش تضغط على حد ان يعمل حاجة، ده اول عامل المقاومة تبتدي تشتغل، البني آدم يبتدي ياخد على طول طب لا بقى مش هعمل ده خالص. وده معناه حاجة مهمة، ان الانسان عنده رغبة دايما في التحرر من ان حد ياخد قراره. فلذلك انت بتنوه له على حاجة وتدي له امكانية انه يفكر، وهو يفضل يقولك انا عارف انه غلط لغاية ما ياخد هو القرار في يوم من الايام عشان يحس بالسيطرة. وده يحتاج مننا ذكاء في عرض المعلومة او النصيحة، ان احنا ما نقولهاش بطريقة فيها غباء. وبرضو ده من ضمن لعبة الكتاب، ان انت ما تمسكش بني ادم تضغط عليه عصبيا عشان يبطل شيء. يعني انا حاسس ان النهاردة لو في بني ادم ابدى رغبته في التدخين او ان هو يجرب اي نوع من انواع الفيب او بتاع، انا لو قلت له هتروح في داهيه وهيجيلك سرطان وبتاع ولا حاجه خالص، سيبه يجربها لو مضطر، وبعد شويه هينهج، وبعد شويه يطلع جنبك السلم هيبقى مش قادر ياخد نفس، وهيبقى باصص لك وعارف ان في حاجه غلط، وبعد شويه هو هيبطل لوحده. اذا اللعبه لازم تبقى نصيحه موجوده بطريقه، وما ينفعش نقولها بطريقه فجه. ولو اتقالت لازم تسيب بني ادم قدامك ياخد قراره، وهو في الاخر مين اللي هيحاسب على مشاريب؟ هو. شكرا. الا اذا كان اللي هو بيعمله ده هيأثر عليك، في اللحظة دي انت لازم تتدخل تدخل جراحي قوي. لكن التدخل في حياة الآخرين من أجل كده الغلاسة، أرجوكوا يا جماعة اخلعوا من القصة دي. يلا ناخد أغنية ونرجع تاني. Let them.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: فكرك ليه ما دخلتش جراحة؟ رغم إن أنا كان نفسي فيها جدا.
3: حد يرحمها ويخليك.
4: أي حد فيكم شاف دكتورة التخدير الجديدة؟
5: إحنا مشاريعنا بتكبر. بنت فين من كل ده؟
6: بتسأل لي عليا.
0: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: كده كده مش هتطول معانا.
0: نجوم اف ام على كيفك.
7: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
8: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
7: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
8: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
7: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
8: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
7: عشان الوقت بفلوس.
8: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
7: بدأنا الضرب تحت الحزام.
8: الحقيقة بتوجع.
7: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
8: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
7: لأننا مختلفين.
8: مختلفين جدا.
7: بس من غير الاختلاف ده
8: الحياة هتبقى مملة.
7: أنا أحمد الهوان.
8: وأنا يمنع.
7: استنونا
8: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
7: عشان نفهم بعض،
8: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
9: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هو انا عندي 6 سنين كده تقريبا 7 سنين بدأت اتدرب سباحة، فروحنا ووقفنا وكان متذكر جدا ان اتحاد الشرطة الرياضي بيدرسه، واقف انا كده وموقفين طابور والمدرب عمال يدينا تعليمات معينه وكده، وانا واقف نفسي اعرف مين ابن اللذينه اللي راح زقني في المايه. واحد صديق يعني مش عارفه من دلوقتي مش فاكره يعني. فرحت واقف في المايه، نزلت طبعا كنت لسه مش عارف اعوم خالص، بقللت كده وبتاع، وراح نزل المدرب ورايا راح شددني مطلعني وبتاع، كنت طفل صغير يعني. بعد ده ب3 سنين كنت بدخل مسابقات وكنت زي الفل تمام يعني، ما تخافوش يعني. بس اللي قصده انه الشخص ده النهارده خلاني اتعلم رغم كل حاجه تبدو سيئه، بس لما رماني في الميه خلاني احس ان انا لازم ابقى كويس، ويمكن ده خلاني اتفوق جدا في السباحه بعد كده. لكن على العكس، لو كل بني ادم عنده حد بينقذه طول الوقت قاعد له، وكل ما يجي يقع يشيله، وكل ما يجي يتعب يلاقيه موجود بشكل ما، هو مش غلط ان البني ادم يبقى بيراعي اللي حواليه وقاعد لهم طبعا يعني، بس مش لدرجه ان انا اسيبك يحصل لك ارتخاء شلل في حياتك عشان انت ما بقتش قادر تعتمد على نفسك خالص يعني. يعني انت ما بتلحقش تقع، ولو وقعت ما بتلحقش تقوم، بتتشال. على فكرة الطفل اللي بيتشال طول الوقت بيتأخر في المشي. يعني اقصد ان احنا لازم نسيب اللي حوالينا يبقى عندهم نوع من انواع تحمل المسؤولية. لو انت دفعت له الايجار مرة عشان الدنيا وقع، دفعت له الايجار مرتين، في التالتة خلاص انت عودته انه ما يشتغلش، هيعمل كده مع 3-4-8 غيرك، وفي الاخر مش بتساعده في اي حاجه. ساعات القسوه بتبقى مهمه، ساعات لما بتقول له لا بتبقى مهمه. ده ما بينفيش الحب على فكره، ده بينفي ان البني ادم بس يفضل شايل اللي قصاده على طول، لان الحمل ده لو شلت كوبايه ميه لمده يعني 6 ساعات هتتحول لطاره حديد 20 كيلو لمجرد ان انت شايل حاجه حتى لو صغيره. يبقى اذا انت لازم تساعد الشخص اللي قدامك، بس لازم تسيبه يقع، لازم تسيبه حاول يقوم، لازم تسيبه يتكون عنده نوع من انواع المقاومه عشان تبقى فعلا خدمته، ما تبقاش خليته عاله على نفسه. ده مهم جدا. الحب لا يعني ازاله كل العواقب، ولكن اقف جنبك انقذك بشكل ما، بس مش انقاذ كامل. هل انا بساعد ولا بمكن؟ ده هو ده السؤال الاساسي. انا بساعدك ولا بمكنك من الحاجه؟ يعني بديها لك وانت قاعد كده، ولا انا بديك مساعده بس بسيطه؟ ده مهم قوي نبقى فاهمينه. وازاي نقدر نعمل الدعم بطريقه صح؟ هو ان انا مش هنقذه، ولكن النهاردة أنا هديله الحب اللي يحتاجه، هديله الحاجة اللي توقفه لو احتاجني. الدعم المالي ممكن يبقى موجود، بس لازم ما يبقاش مفتوح، يبقى مشروط بأن أنت بدأت تشتغل، نزلت تدور على شغل، لا أنت ما انتش قاعد في مكانك، اعمل بلقمتك يعني عشان تحس أن الحياة لها معنى. أنا بحبك وهكون جنبك وهقف وهدفعلك الإيجار مرة واثنين وثلاثة، بس الرابعة مش هينفع أعمل كده، لأن ما أقدرش أنا كمان أضغط على نفسي فابتدي أنا أكرهك في الآخر يعني. مساعدة، ولكن الوجود مهما حصل لازم يكون محدود، ويكون بقدرة انك تسيب البني ادم من قدامك يقدر ان هو يتطور عشان ما يكرهكش بعد كده. لانك غالبا الشخص اللي بيبقى مبسوط منك طول الوقت وانت عمال تعمل له طول الوقت، غالبا لازم هيجي عليه لحظة هيقلب عليك، بيقولك حتى لو في فان بكل ما انت فيه، راجل مجنون بيك وبيحبك، او ست مجنونة بواحدة صاحبتها او بتاعه، وبتقول انت اجمل حد في الدنيا، وارد جدا يبقى لد الاعداء بعد كده. لان الحب الجارف ده ما بيوصلش غير لان البني ادم على فكرة في اول فرصة هو بيبقى عايز يقول انا عايز ابقى مكانك، اصلا انا بحبك قوي لان انا عايز ابقى انت. فاول فرصة انت هتوطي تربط رباط الجزمة هتلاقي اللي قدامك ده شاطك على طول. فاذا من اللي حواليك لازم تبقى فاهم ازاي تتعامل بقدر عشان ما تبقاش بتؤسس لعدو قادم. مهم جدا هذا الكتاب Let Them، وده نازل بنظرية جديدة، كتاب لونه اخضر كده ولذيذ وخفيف جدا يا جماعة، ونازل بنظريات كتير قوي، انا قلت منها بقشور يعني، بس عشان اسخنكم جيبوا الكتاب، وارجوكم عشان خاطري كملوا لغايه اخره، وما تقفلوش كتاب من نصه، وما تجروش الكتاب لغايه حته ونقف، لانه بجد ساعات بيبقى فيه شيء بيلم كل شيء في النهايه خالص يعني. فاستمتعوا، واتمنى يعجبكم ان شاء الله. اشوفكم الاسبوع الجاي، سلام.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المز

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن،

كتير كلام، وفي الختام ما عرفش الدنيا سكت لي زي ما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت.

نفس الشارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي ايدي في جيوب والسماعات في وداني ومستخب وبسمع نفس الاغنية هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمح ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك اني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خاين أو جبان وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزن وفي الختام اللي غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
0: امال ايه الجديد عندك بقى؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه. كل الجديد طول الوقت
4: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟

0: دلوقتي جي معاكم مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، اهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمكم عن كل الجديد في عالم التكنولوجيا وعالم الجيمينج. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن التسريبات الرهيبه للعبه جي تي اي 6، واتكلمنا عن المقاطع والفيديوهات والمعلومات اللي انتشرت على الانترنت، والناس بدات تسال هل اللي اتسرب ده ممكن يبوظ خطه التسويق بتاعت شركه روكستار او يحرق المفاجآت اللي عندهم. لكن بعد أيام قليلة في يوم 27 الإجابة كانت قوية جدا، لأن التسريبات الأخيرة رغم كل الضجة اللي عملتها طلع أنه ما كانش ليها تأثير كبير، لأنه لما العرض الأصلي أو الفيديو الجديد نزل بتاع شركة روكستار الفرق كان ضخم جدا. اللقطات المسربة كانت من نسخة قديمة وبجودة ضعيفة وما تقدرش تنافس عرض رسمي مطول ومعمول صح من أول دقيقة لآخر دقيقة. في حلقة الليلة دي هنتكلم عن فيديو النظرة الموسعة أو الإكستندد لوك للعبة جي تي اي 6، ونعرف بقى التفاصيل بجد بس من المصدر الصح مش من أي تسريبات. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. الفيديو الجديد للعبة جي تي اي 6 اتعمل له مونتاج حلو جدا، وتم اختيار المشاهد بعناية، وبيورينا اللعبة بالشكل الصح أو من منظور شركة روكستار. جي تي اي 6 ان اكستندد لوك اتعرض الاول بشكل حصري لمدة 6 ساعات على المنصة الحمراء، وبعد كده نزل على قناة روكستار الرسمية على اليوتيوب، واللي عايز يدقق في كل التفاصيل يقدر يدخل على الموقع الرسمي لشركة روكستار وجي تي اي ويحمل نسخة من الفيديو بأعلى جودة. وعلى فكرة الفيديو ده مساحته 14 جيجا على دقة 4K، يعني احنا اخيرا عندنا محتوى اصلي مش مسرب، وتقدر بقى تشوف الإضاءة وحركة الشخصيات وكثافة الشوارع وتفاصيل الأماكن بدل ما تبني استنتاجات على فيديوهات مسربة مدتها مش كبيرة. شركة روكستار أكدت أن الفيديو الجديد كله متصور ومتسجل من داخل لعبة جي تي اي 6 على جهاز بلاي ستيشن 5 العادي مش نسخة البرو، ودي كانت مفاجأة لأن الجرافيكس خطيرة. الفيديو الجديد مدته 27 دقيقة، وأخيرا قدرنا أننا نشوف مدينة ليونايدا وفايس سيتي بتفاصيل خطيرة جدا، وشفنا جيسون ولوسيا. في أول لقطة بنشوف جيسون ولوسيا داخلين عمارة قديمة علشان يستلموا شحنة معينة، وبنشوف ممرات ضيقة فيها ناس كتير وأفراد عصابة، وشكل الحيطان باهت والناس متوزعة على السلالم والأبواب، وجيسون بيقدر يركز على واحد من أفراد العصابة دي ويتفاعل معاه بدل ما يعدي من قدامه كده كأنه ديكور. ولو خدت بالك على القميص أو التيشيرت اللي الجانجستر لابسها هتلاقي إعلان اسمه ريتشل سلوتر هود أوبس. دي أصلا لعبة موجودة في عالم جي تي اي، وكان روكستار بتقول إن حتى الشخص العادي أو الـ NPC في اللعبة عنده ذوق وعنده حاجات بيحبها وعنده

بياخدوا ترندات بيتابعها. وبعد كده جيسون ولوسيا بيركبوا الأسانسير وبيطلعوا دور تاني، وفجأة جيسون بيلاقي قدامه كلب بيتبول. وهنا بيطلع قدامك ثلاث اختيارات، ممكن تعمل له سكولد أو تغلس عليه، أو بريز بمعنى أنك تطبطب على الكلب، أو ممكن تعمل له ستادي يعني تدرسه وتفهم نوعه والفصيلة بتاعته زي اللي بيحصل في ريد ديد ريدمشن 2 مع الحيوانات. جيسون بيختار انه يطبطب على الكلب وبتطلع علامة صغيرة على الشاشة، وغالبا هو ده نظام الكارما او الاونر سيستم. ودي اول مرة نشوف نظام التفاعل اللي كان موجود في ريد ديد ريدمشن 2 بس بستايل او شكل يناسب جي تي اي 6 ومدينة ليونايدا والشخصيات اللي فيها. بعد كده بندخل على ريموند والعصابة اللي معاه، وبنكتشف ان الشحنة مش موجودة وان الصفقة باظت وان الشرطة وصلت، وبنفهم ان في خيانة حصلت من العصابة وفي واحد اسمه مانديز في الشرطة، وفي بقى تاريخ خطير ما بينه وما بين جيسون ولوسيا. وفجأة واحد من افراد العصابة بيتخانق مع ضابط، وهما الاتنين حرفيا بيخبطوا في الحيطة وبيكسروها. وطبعا باين ان الجرافيكس بتورينا خشب وجيبسون بورد، والخشب والجيبسون بورد ده بيتكسر والتراب بيملى المكان، والكلام ده بيحصل من غير شاشة تحميل أو لودينج. وهي دي بقى فيزيكس التدمير الجديدة في جي تي اي 6. في أجسام أو أوبجكتس كتيرة جدا في جي تي اي 6 ممكن تتدمر. جيسون بياخد كفر، ولوسيا هي كمان بتعمل كده، وبيبدأ ضرب النار. وبنشوف بقى الفيزيائيات بتاع ضرب النار، والرصاص هو مش بيسيب شرارة كده وخلاص، لكن جسم الـ NPC وهدومه وطريقة سقوطه على الأرض بتتغير حسب مكان الإصابة. وبنشوف طبعا خاصية الـ Dead Eye لما جيسون بيضرب نار، وبيكون في نوعين من التارجتس أو الأهداف بلون مختلف. لو العدو عليه نقط صفرة يبقى أنت ممكن تعجز العدو وتضربه في النقطة دي وما تقتلوش، لكن لو النقطة لونها أحمر ده معناه أن التارجت ده ضربة قاتلة. والدليل ان في ناس كتير من الام بي سيز اتضربوا بالنار وقعدوا يتحركوا على الارض بعد ما اتصابوا، وفي اخر لحظة من الاشتباك الوقت بيبطأ والكاميرا بتقرب من العدو الاخير والرصاصة بتضربه وتطير النظارة من على وشه. اللقطة دي على طول تفكرك بالبولت كام او الجيم بلاي بتاع ماكس بين 3، وطول المشهد احنا بنتنقل ما بين الجيم بلاي والمشاهد السينمائية من غير ما نحس. في لحظة انت بتلاقي جيسون تحت سيطرتك، وبعدها الكاميرا بتتحرك علشان تبين حدث معين، وبعدين يرجع لك التحكم بسرعة جدا. يعني جي تي اي 6 بتقولك ان الجيم بلاي والسينيماتكس بيحصلوا قدامك على الشاشة بطريقة سلسة وسريعة جدا. وبعدين جيسون ولوسيا بيدخلوا شقة فيها واحدة ست كبيرة، والست عمالة بتزعق ومش فاهمة حاجة، والكاميرا بتتنقل ما بين كل الشخصيات بسرعة جدا، ولوسيا بتضرب التكييف برجليها بالشلوت علشان يفتحوا الشباك، وهي وجيسون بيهربوا. وكده خلص المشهد الأولاني، مشهد افتتاحي رهيب. يعني أنا مش عارف أوصف اللي أنا شفته ده إزاي. جي تي اي 6 فعلا تستاهل إنها تتطور في أكتر من 10 سنين، لأن المستوى اللي احنا شفناه في الفيديو الجديد بيقول إنها فعلا هتكون أقوى لعبة في جيلها أو في الجينريشن بتاعها، وهتدمر كل الألعاب التانية. ومن دلوقتي معظم الستريمرز مش بيتكلموا غير عن جي تي اي 6. طيب ولما تنزل إيه اللي هيحصل؟ وإيه بقى بقية المفاجآت اللي في الفيديو الجديد؟ ده اللي هنتكلم عنه بعد الفاصل، وممكن تبعتولنا على الواتساب على 0155 9 55 1006 أو على صفحتنا على facebook.com/نجومة في أم. فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام، وبنكمل كلامنا عن النظرة الموسعة للعبة جي تي اي 6. قبل الفاصل اتكلمنا عن المشهد الافتتاحي اللي عرفنا منه حاجات وميكانيكس جديدة في اللعبة، وكان عبارة عن مشهد لجيسون ولوسيا وهما بيتعاملوا مع عصابة وبيهربوا من الشرطة، والمهمة كلها عبارة عن ضرب نار. وبجد يا جماعة الفيزيكس خطيرة، ضرب النار وخاصية الداد آي اتطورت عن ريد داد ريدمشن وشكلها حلو جدا، وضرب النار بقى خطير، ولما العدو بيتضرب في دماغه الطلقة بتعدي من دماغه وتكسر أي حاجة وراه. جي تي اي 6 بتقدم مستوى مرعب من الواقعية. تعالوا نكمل كلامنا عن جي تي اي 6 اكستندد لوك، لأنه بجد التفاصيل كتيرة جدا، وفعلا التسريبات تقريبا ما قدرتش تقدم حاجة أقوى من الفيديو الرسمي بتاع شركة روكستار. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجوم اف ام او على الواتساب على 0155 9 55 1006. بعد ما جيسون ولوسيا هربوا من العصابة والشرطة، الشاشة بتسود للحظات وبيظهر شعار روكستار جيمز بريزنتس، وبعدها بنروح لمنطقة اسمها امبروسيا وبنشوف حيوان الإيجوانا ماشي كده على جنب علشان بس جي تي اي تفكرك بالحيوانات والطبيعة اللي فيها. والأبطال محتاجين عربية، وقدامهم عربية كونفرتبل قديمة لونها أحمر، وقدامك على الشاشة بيظهر اختيارين، يا إما جيسون يكسر الباب يا إما يستعمل أداة اسمها سليم جيم. هو طبعا بيختار التول أو الأداة دي، ومكانها بيكون ما بين الزجاج والباب، وبعدين تطلع ميني جيم علشان تفتح القفل واللوك من غير ما تضر العربية أو تبوظها. مشهد بسيط جدا، لكن بيقولك إن سرقة العربيات في جي تي اي 6 بقت عملية وليها طرق وأدوات مختلفة. والمشهد ده بيقول كمان انه لو العربية اللي قدامك موديل قديم ممكن الباب يتفتح بالسليم جيم، لكن العربيات الجديدة اللي فيها جي بي اس هتحتاج طريقة مختلفة زي ما شوفنا في التسريبات. وبعدين بيسرقوا العربية وبيجروا بيها، ولوسيا بتطلع بنص جسمها من الشباك وهي بتضحك، والهوا بيحرك شعرها، ومش ممكن على الفيزيكس والجرافيكس، المستوى عالي جدا، والكاميرا بتقرب من لوسيا وتقطع على شعار جي تي اي 6. إخراج تحفة، يعني روكستار اختارت إن هي تحط اسم اللعبة بعد أول 6 دقايق، وكأن كل اللي فات كان افتتاحية فيلم كاملة. وبعد كده بنروح للبيت اللي بيكون موجود فيه أبطال اللعبة، وطبعا ده هيكون سيف هاوس على الخريطة، وممكن بعد كده يبقى فيه بيوت تانية في القصة. وروكستار مركزة جدا في التفاصيل، انت هتشوف المطبخ والتلاجة، وهتلاقي التلاجة متغطية بصور وورق صغير مكتوب عليه نوتس أو رسائل، وهتشوف الصالة وفي ترابيزة وسجادة وهدوم وحاجات تانية كتير مرمية في كل مكان، والمكان مش مترتب علشان الفوضى تخليك تصدق انه فعلا في شخصين او في 2 عايشين هنا. لوسيا وجيسون عندهم مقابلة مهمة، وهي بتحاول تختار الفستان وبتسأل جيسون وهو بيحاول يقول رأيه، وبعد كده جيسون بيفتح التلاجة ويختار مشروب سموذي ممكن يزود الستامنا والفوكس، او ممكن يختار البروتين شيك ويزود الهيلث والستامنا، يعني الاكل والشرب ممكن يجهزوك قبل المهمة او الميشن. جيسون بياخد المشروب وبعدين بيروح يتفرج على التلفزيون وبيشوف اعلانات غريبة وكوميدية جدا، وبنشوف اعلان فيه كمية حياة برية وحيوانات كتيرة جدا علشان يقولك انك ممكن تصطاد في جي تي اي 6 زي ريد ديد ريدمشن 2، بس الموضوع هنا هيبقى اوقع بكتير. وبعدين لوسيا بتكون جاهزة بفستان شكله حلو جدا، وجيسون بيلبس قميص اسود ونضارة وبيتحركوا بالعربية، وشركة روكستار قصدة جدا ان هي تركز على الكلام ده علشان توريك الواقعية وصلت لفين. الملابس في جي تي اي 6 مش زي الاجزاء اللي فاتت، كل حاجة هنا ليها الفيزيكس بتاعتها حتى الملابس. وقبل ما يركبوا العربية انت بتشوف انعكاسات الملابس والشخصيات على الازاز او الزجاج بتاع العربية. وتاني الجرافيكس خطيرة، والمفاجأة ان الخريطة الصغيرة او الميني ماب بقت 3D ومجسمة وبتوضح شكل المباني والطرق وانت لسه في الرحلة. وبنتفرج بقى على فايس سيتي وبنشوف واحد بيرمي نفسه من فوق كوبري في المية، وفي خناقة في نص الشارع والناس واقفين يصوروا بالموبايل، وبعدين بنشوف واحدة ست ماسكة شاكوش جنب عربية، وبيظهر لك اختيار انك تسألها ايه اللي بيحصل، وبنشوف لوسيا بتواجه تلات رجالة لوحدها ولا كأنها بتلعب مصارعة أو MMA، وغالبا هي أصلا بطلة مصارعة. وفي لقطة سريعة جدا بنشوف أربعة مقنعين بيسرقوا عربية نقل أموال، يعني كل دي لقطات متجمعة من ميشنز أو مهمات مختلفة. وبعد كده بنروح مكان حلو جدا، مطعم كبير، وجيسون ولوسيا بيمشوا جنب بعض، وبيكون فيه اختيار جديد اسمه هولد هاندز، فبيمسكوا ايد بعض. ده اختيار جديد تماما في جي تي اي، لانك لاول مرة هتلعب بشخصيتين ولا هم اصدقاء ولا هم زملاء، لكن هم كابل، هم بيحبوا بعض. وده مهم جدا في القصة، لان روكستار قالت انك ممكن تلعب قصة جي تي اي 6 وتركز على علاقة جيسون ولوسيا، او ممكن تلعب بكل واحد لوحده وما تركزش مع العلاقة دي خالص وعلاقتهم تنهار وممكن يتخانقوا مع بعض. وبعدين جيسون ولوسيا بيقعدوا مع براين وزوجته لوري، ودول شخصيات تانية مهمة جدا في القصة. الاربعة بيقعدوا على ترابيزة وبيتكلموا في الشغل او البيزنس على طول، وكمية التفاصيل في المطعم والإضاءة والناس والان بي سيز اللي رايحين جايين مش طبيعية. كل ده بيحصل عادي جدا، ومحرك اللعبة أو الانجن ما عندوش أي مشكلة. وفي النص بنشوف مشاهد تانية ورا بعض، لوسيا وجيسون متكلبشين وناس بتحقق معاهم، وغالبا دول الاف بي اي اللي هم الاف اي بي في لعبة جي تي اي. وبعدين جيسون ولوسيا بيترموا على الأرض وإيديهم مربوطة، ومشاهد تانية فيها جيسون ولوسيا وهم لابسين الماسكات أو البندانز أو الأقنعة على وشهم وبيسرقوا مكان بالسلاح. وبعدها بيخرجوا ويسرقوا عربية ويروحوا جراج اسمه ريبليكار، وده غالبا بقى الميكانيكي اللي هيخليك تغير لون العربية والنمر علشان البوليس ما يعرفكش. وبعدين الفيديو بينقل بسرعة ما بين أكتر من متجر، لوسيا بتدخل والسلاح مرفوع، وجيسون بيمسك صاحب المحل ومثلا يخبط راسه في الحيطة أو الراديو، والاتنين بيغيروا بقى الكابات والنظارات والبندانات من عملية للتانية. كل دي لقطات ورا بعض. وفي متجر تاني في راجل بيطلع شوت جان، فالسرقة بتتحول لاشتباك، وتيجي الشرطة، والنجوم بتاعت الوانتد ليفل بتطلع قدامك على الشاشة، وبيظهر رموز للشكل والملابس والكاميرات اللي هي كاميرات المراقبة والعربية والسلاح. يعني في جي تي اي 6 الشرطة مش بتدور على نقطة في الخريطة، لكن هي بتجمع وصف عنك بالكامل. وبعد كده جيسون ولوسيا بيركبوا العربية ويتحركوا على الطريق السريع علشان يقابلوا شخصية تانية مهمة جدا، واحد مهم هيشتغلوا معاه اسمه راؤول بوتيستا، وهنعرف بقى مين الشخص ده بعد الفاصل. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. فاصل سريع ونرجع تاني.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على النجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجيا والجيمينج في XO على نجوم FM، وبنكمل تحليل فيديو النظرة الموسعة على لعبة جي تي اي 6. قبل الفاصل عرفنا ان جيسون ولوسيا ممكن يسرقوا اكتر من متجر، وعرفنا ان الشرطة بقى عندها نظام متطور علشان تعرف المجرم من وشه وهدومه وعربيته وسلاحه وكاميرات المراقبة. يعني لما تروح تستخبى في شارع تاني ده مش كفاية علشان تهرب زي ما كنت بتعمل في جي تي اي 5. وفي النهاية الأبطال راحوا علشان يقابلوا راؤول بوتيستا، ده واحد محترف في سرقة البنوك وكان شغال في مخابرات الدومينيكان ريبوبليك، يعني شخصية تقيلة جدا، وغالبا هينقل أبطال جي تي اي 6 من سرقة المحلات والعمليات الصغيرة للعمليات الكبيرة. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. مشهد مقابلة راؤول بوتيستا مع جيسون ولوسيا في جي تي اي 6 بيبدأ بعربية سيدان سودا ماشي على طريق سريع وسط فايس سيتي، وجيسون ولوسيا بيتكلموا عن المقابلة وإزاي يقدموا نفسهم للشخص اللي مستنيهم. العربية بتركن وراؤول بيركب بسرعة في الكنبة الخلفية، والأول مرة إحنا شفناه بوضوح، شعره طويل مربي شنبه ولابس نظارة وجاكيت وسكارف حوالين رقبته، وشكله هادي وبيتكلم بثقة شديدة، ومن أول جملة تحس إن هو بيختبرهم. وبعد كده لوسيا بيبقى شكلها متوتر، وراؤول بيسألها هو أنت متوترة؟ تحب أسوق العربية مكانك؟ فلوسيا بتقول له لا طبعا، فبيقول لها هو أنت محترفة؟ لوسيا بترد بسرعة طبعا، فراؤول بيقول لها إن هو محتاج شخص محترف. وهنا بنفهم إن المقابلة مش قاعدة تعارف، لكن الاختبار بدأ من لحظة ما راؤول ركب العربية. لوسيا هي اللي سايقة وجيسون قاعد جنبها، فهي بتجري بالعربية وهم لابسين باندانز على وشوشهم، وراؤول وجيسون قاعدين يجهزوا الأسلحة. وفجأة الدنيا بتتقلب، عربيات الشرطة بتطلع من كل اتجاه، وفي هليكوبتر طايرة وراهم، وعداد الوانتد ليفل بيوصل لخمس نجوم لونهم أحمر. ودي مش أقصى درجة في اللعبة، لأن جي تي اي 6 رجعت نظام الست نجوم، لكن وصول المطاردة هنا لخمس نجوم معناه إن الشرطة داخلة بكل قوتها تقريبا. وهنا بقى بنشوف فكرة جديدة، لوسيا مسؤولة عن السواقة، لكن جيسون يقدر يغير مكانه أثناء المطاردة ويرجع للكنبة جنب راؤول علشان الاتنين يطلعوا من الشبابيك ويضربوا نار على الشرطة. اللقطة دي تفكرك شوية بألعاب مافيا، يعني ممكن تبدل المقاعد وتوزع الأدوار والعربية ماشية، واحد يسوق ويحاول يهرب من الزحمة والتاني يحمي العربية، وده بيحل مشكلة إنك تسوق وتضرب نار في نفس الوقت. جيسون بيطلع السلاح من الشباك وبيبدأ يضرب على العربيات اللي بتجري وراهم، وبدل ما يضرب في جسم العربية بيستهدف الكاوتش. أول ما الرصاصة بتضرب العجلة، عربية الشرطة بتفقد التوازن وبتلف في الشارع وتطير في الهواء، وفي عربية تانية بتخبط في واجهة مبنى والنار بتمسك فيها، وباقي العربيات بتحاول تعدي من وسط الحطام. المشهد كله على بعضه سينمائي جدا، لكن المفاجأة بقى إن كل ده عبارة عن جيم بلاي. الفيزيكس خطيرة، ومش كل حركة مكتوبة أو بتحصل بنفس الشكل، لكن كل عربية بتتفاعل مع سرعتها واتجاهها ومكان الضربة، والشوارع نفسها بتفرق في الهروب. ولوسيا عايزة تثبت إن هي بروفيشنال أو محترفة، فبتدخل ملفات ضيقة وتعدي جنب المباني والعربيات من غير ما تهدي، والكاميرا بتنقل ما بين زوايا مختلفة، مرة ورا العربية في الجيم بلاي، ومرة جوه الصالون بنشوف إيد لوسيا على الدريكسيون والشمس على الطابلو، ومرة الكاميرا بتقرب من راؤول وهو بيدي تعليماته. فتاني الانتقال ما بين السينيماتكس والجيم بلاي سلس وسريع جدا، وحتى الشعر والبندانة والملابس بتتحرك مع الهواء ومع اهتزاز العربية. وبعد مطاردة طويلة العربية بتدخل شارع جانبي علشان يبعده للحظات عن عيون الشرطة، لكن راؤول لسه بيختبر لوسيا وبيقول لها إن الشخص المحترف لازم يعرف يتأقلم. وبعدها المطاردة بتكمل والشرطة بتجري وراهم بالعربيات والهليكوبترز لحد ما يعرفوا يهربوا ويستخبوا في جراج. ولوسيا بقى بتفتح عجلة الأسلحة أو الوابن ويل الجديدة، وزي ما شفنا في التسريبات بس المرة دي بنشوفها بشكل واضح جدا، احنا بنشوف مكان للأسلحة ومكان للآيتمز زي Red Dead Redemption 2. ولوسيا بتختار المولوتوف علشان تحرق العربية ويتخلصوا منها قبل ما يمشوا بعربية تانية، وبتكون عربية فان مش عربية سيدان زي الأولانية. وكل دي تفاصيل مهمة جدا علشان انت تعرف تهرب في اللعبة، بس تغيير العربية لوحده ما بيمسحش الوانتد ليفل. العربية الفان بتطلع من الجراج ولسه الخمس نجوم موجودة، ولوسيا بتكمل سواقة وبيهربوا. وبعد كده الكاميرا بتطلع لفوق وتورينا الساحل والبيوت والمراكب ومدينة فايس سيتي، والجرافيكس جبارة. هما طبعا كده بعدوا عن مركز المطاردة، لكن الخطر موجود لغاية آخر لحظة. وفي النهاية العربية الفان بتركن في شارع ضيق، والتلاتة بينزلوا الشنط لأن راؤول كان بيسرق بنك قبل ما يقابلهم. وجيسون بيسأل راؤول، هو احنا كده نجحنا في الاختبار؟ فبيرد انه انتوا مستواكوا كويس جدا وان دي ممكن تكون بداية كبيرة. وقبل ما يمشي بيقول لهم ما تقفلوش تليفوناتكم، يعني المهمة دي كانت اختبار من راؤول لجيسون ولوسيا علشان يعرف هل ينفع ان هم يدخلوا معاه عالم السرقات الكبيرة ولا لا. عالم جي تي اي 6 كبير جدا ومليان حياة وانشطة مختلفة، وبجد يا جماعة الجرافيكس مش طبيعية. جي تي اي 6 عبارة عن فيلم سينما متقدم في شكل لعبة، ولو Red Dead Redemption 2 خلتك تحس ان هي واقعية جدا، جي تي اي 6 بتحاول تعدي المستوى ده. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. فاصل سريع ونرجع تاني.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM، وما زلنا مستمرين في تحليل فيديو جي تي اي 6 الجديد، الفيديو اللي حرفيا قلب الانترنت. قبل الفاصل عرفنا ان راؤول بوتيستا كان بيختبر جيسون ولوسيا في مطاردة في مدينة فايس سيتي، والليفل او المستوى بتاعها 5 نجوم، وعرفنا انك تقدر تبدل مكانك جوه العربية وتضرب نار على اي عربية بتطاردك، ولازم تغير العربية اللي انت سايقها وتحرق القديمة بالمولوتوف او تدمرها علشان تتخلص من الادلة. وفي النهاية راؤول اقتنع ان الاتنين دول ينفع يدخلوا عالم الجريمة المنظمة. قصة جي تي اي 6 بتقدم حكايات وتفاصيل ملهاش آخر. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. بعد ما راؤول بوتيستا بيمشي، الفيديو بيورينا عالم مدينة ليونايدا وبيقولك إن القصة مش هي الحاجة الوحيدة في لعبة جي تي اي 6. احنا بنشوف جيسون ولوسيا راكبين الكتريك سكوترز في شارع مليان ناس وفي رسومات جرافيتي على الحيطة، وبعدها بنشوف لقطة لجيسون وهو راكب اير بوت في المستنقعات والطيور والشجر حواليك، واللقطة دي بقى بجد هتخليك تحس ان شكل المية يخض، المية واقعية لدرجة تخوف. شركة روكستار صرفت ما بين 200 ل$300 مليون علشان يجيبوا فريق متخصص يطور كل المسطحات المائية والفيزيكس بتاعتها في جي تي اي 6. ولما تشوف لقطة الايربوت في المستنقعات بجد هتتخض. وبعد كده بنشوف ملعب الباسكت اللي عند بيت جيسون ولقطة من الغطس تحت المية، يعني الاستكشاف في البر والبحر وفي عالم كامل تحت المية. وبعد كده بنشوف لوسيا وهي بتتمرن في الجيم، ودي طبعا ميني جيم او نشاط جانبي بتزود بيها قدرة الشخصيات، ده غير الاكل والشرب اللي ليهم دور كبير وبيأثروا على الشكل والوزن. وبعدين بنشوف جيسون وهو بيجري على المرسى وبيرمي نفسه في المية، وفي ناس بقى راكبة جيت سكيز ولوسيا واحدة من الناس دي. وبعدين بنشوف جيسون وهو بيراقب واحد من بعيد، والشخص ده لابس VR headset وجيسون بيراقبه بنظارة معظمة أو منظار زي اللي كانت موجودة مع آرثر في Red Dead Redemption 2. وبعدين بنشوف مراكب في نهر وسط المدينة وحواليك الكباري وناطحات السحاب، وبنشوف سباق عربيات أنا بجد مش عارف أوصفه. الجرافيكس والمستوى حاجة على مستوى فورزا أو فلايت سيميليتر. وبعد كده في لقطة تانية بنشوف لوسيا بتنزل من عربية قدام محل جادجتس ومعاها سلاح ومغطية وشها بالبندانة. وبعد كده بنروح لسرقة محل مجوهرات، ولوسيا بتهرب وجيسون مستنيها بالموتوسيكل والشرطة بتجري وراهم. لكن أغرب لقطة كانت لما لوسيا سرقت عربية وفتحت الشنطة لقت فيها واحد بيسألها انت مين، وبدل ما يتخض طلع الموبايل يصور وطلع لايف. طبعا الشخص المخطوف ده بلوجر وعايز يلم مشاهدات، وشركة روكستار طبعا لأنهم بيركزوا في التفاصيل بيتريقوا على كل الكلام ده وعلى المجتمع الأمريكي. وبعد كده بنشوف الشاطئ أو فايس سيتي بيتش ومليان ناس، في كمية NPCs مش طبيعية، وبنشوف شوتينج رينج في وقت وعدد أهداف، وبنشوف سباق ديرت بايكس ولوسيا هي اللي سايقة الموتوسيكل. وفي مشهد تاني بالليل بنشوف نقلة الشخصيات زي جي تي اي 5، اللعبة بتنقل من جيسون وهو سايق العربية على لوسيا وهي بتضرب نار، فالعربية اللي بتطاردهم تتقلب وتنفجر زي اللي حصل في المشهد بتاع المطاردة في المهمة بتاعت راؤول. وبعد كده بنشوف واحدة من أقوى اللقطات في تاريخ الجيمينج، لوسيا بتقفز من ناطحة سحاب وتفتح باراشوت. ويا جماعة بجد شكل المدينة بتاعت ليونايدا من على الارتفاع ده خطير، وفي اللحظة اللي لوسيا بتكون فيها طايرة بالباراشوت الكاميرا بتبدل تاني وتروح لجيسون وهو قاعد مع واحد صاحبه. يعني شركة روكستار عايزة تورينا ان التبديل ما بين الكاركترز في الجيم بلاي سريع جدا ومن اي مكان في الخريطة حتى لو انت في الهواء. وبعد كده بنشوف لقطات من القصة للوسيا وجيسون وهم بيتعرفوا على ناس في المطار وبيركبوا عربيات SUV وبيتجهوا ناحية المدينة، وشكل المطار بالليل تحفة. جيسون ولوسيا عايزين يشتغلوا في الحراسات الخاصة ومسؤولين عن حماية شخصية مهمة في حفلة كبيرة، وبتبدأ الميشن ومشهد الحفلة مليان NPCs وفي كمية إضاءة مرعبة. واللعبة شغالة عادي جدا، وكل ده على بلاي ستيشن 5 عادي مش برو. وفجأة بيحصل ضرب نار وفي عصابة بتهجم عليهم، والمهمة بتتقسم ما بين الشخصيتين في أدوار مختلفة، جيسون في مكان ولوسيا في مكان تاني. جيسون بيطلع سلاحه وبيضرب نار والرصاص بيكسر الإزاز، وبنشوف خاصية الفوكس للمرة التانية، وجيسون بيتسبب في انفجار كبير يشد انتباه العصابة، وبعد كده الكاميرا تروح للوسيا والجيم بلاي يبقى من عندها هي. لوسيا بتجري في ممر وبتحاول تهرب، لكن في حد بيهجم عليها وبتحصل خناقة عنيفة جدا، وبيظهر برومت أو اختيار علشان لوسيا تختار بسرعة طريقة للدفاع عن نفسها، وبتقوم وبتحاول تهرب لكن بيتهجم عليها تاني، وبتقع من فتحة الأسانسير هي واللي هجم عليها، اللي هو انتوا بتعملوا فينا كده ليه شركة روكستار؟ روكستار بتقفل المهمة دي عند أخطر لقطة علشان تعلم الشركات يعني ايه ماركتينج للألعاب الكبيرة. وفي الثواني الأخيرة الفيديو بيورينا لقطات وأنشطة مختلفة من عالم اللعبة، حمامات سباحة وصيد سمك واستوديو ودي جي وناس بتصور بالموبايلات، وبنشوف كلب روبوت ومراكب وتجمع للعربيات المعدلة وطيارة طايرة فوق النهر. والفيديو في الآخر بيقفل على لوسيا وجيسون وصديقهم كال وهم على المركب، وبنشوف لقطات من بعيد لفايس سيتي وليونايدا ويظهر شعار جي تي اي 6. وبكده فيديو النظرة الموسعة أو الإكستندد جي تي اي 6 لوك انتهى. 27 دقيقة نقلتنا من ضرب النار والسرقة والمطاردات لحياة جيسون ولوسيا والأنشطة والعلاقات والمهمات أو الميشنز الكبيرة، وفعلا التسريبات ما قدرتش تورينا ربع الإخراج والتفاصيل اللي عملتها شركة روكستار في العرض الرسمي. جي تي اي 6 فعلا هتبقى حدث ثقافي لن يتكرر. تعالوا بقى نتكلم عن الانطباعات والآراء على هذا الفيديو العبقري، ونحاول نجمع كل التفاصيل اللي عرفناها عن الجيم بلاي وعن العالم المجنون في جي تي اي 6. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام ولسه بنتكلم عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. وبعد ما حللنا فيديو النظرة الموسعة للعبة جي تي اي 6 تعالوا نتكلم عن بعض ردود الفعل ونعرف ايه اللي عرفناه من الفيديو الخطير ده. جي تي اي 6 بدأ الشغل عليها من 13 سنة على حسب تصريحات روكستار وبدأوا يشتغلوا عليها بعد ما جي تي اي 5 نزلت على طول. طيب هل سنوات الانتظار الطويلة كانت تستحق؟ وهل روكستار كانت فعلا بتعمل لعبة مختلفة؟ ولا احنا قدام جي تي اي 5 بجرافيكس اجدد وخريطة اكبر؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. خلال السنين اللي فاتت صناعة الألعاب اتغيرت أكتر من مرة، عدى علينا أجيال مختلفة من أجهزة البلاي ستيشن والأكس بوكس، وفكرة ألعاب العالم المفتوح بقت أكبر وبقت طموحة جدا. لكن اللعبة اللي رفعت سقف التوقعات كانت Red Dead Redemption 2، ودي طبعا من تطوير شركة روكستار. اللعبة دي خلت الشركات تفكر من جديد في فكرة ألعاب العالم المفتوح وإزاي الشخصيات والحيوانات والبيئة بتتفاعل معاك في أي لعبة. وعلشان كده وأنا بتفرج على الفيديو الجديد بتاع جي تي اي 6 أنا ما كنتش مستني عربية جديدة أو أي أسلحة مختلفة. الحاجات دي موجودة في كل الأجزاء، لكن السؤال الحقيقي بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير كان هو روكستار كانت بتعمل إيه طول السنين دي؟ وبعد 27 دقيقة اللي شفناهم الإجابة بدأت تبقى واضحة قوي. جي تي اي 6 كلعبة ما تأخرتش لأن الخريطة أكبر أو لأن الجرافيكس أقوى، لكن لأن المشروع بيعيد تصميم فكرة العالم المفتوح والطريقة اللي بيتفاعل بيها العالم ده كله حواليك، حتى لو الكاركتر اللي انت بتلعب بيه موجود كده في الخريطة وما بيعملش أي حاجة. روب نيلسون الرئيس المشارك لاستوديو روكستار نورث قال ان فايس سيتي لوحدها هتكون ضعف مساحة لوس سانتوس في جي تي اي 5، وفايس سيتي جزء من ولاية ليونايدا، والمناطق المبنية خارج فايس سيتي هتوصل لحوالي 11 ضعف المناطق المبنية خارج لوس سانتوس في الجزء الخامس. يعني ولاية ليونايدا مش مدينة وحواليها مساحات فاضية، لكن احنا بنتكلم عن مجتمعات كبيرة ومجتمعات أصغر وأماكن ريفية ومستنقعات وشواطئ وطبيعة مختلفة. انت عندك شوارع فايس سيتي وناطحات السحاب، وممكن تروح المستنقعات بالإيربوت أو تغوص في البحر أو تتحرك بالمركب أو تركب جيت سكي أو تطير فوق المدينة، وعندك سباقات وتجديف وصيد وأنشطة رياضية مختلفة. يعني عندك حياة كاملة بعيد عن القصة. عشان كده حجم العالم لوحده مش إنجاز، لأن في ألعاب كتيرة جدا قدمت خرائط كبيرة لكن تحس إن هي فاضية. لكن جي تي إيه ما عندهاش الكلام ده، ومفيش مكان هتروحه في المدينة إلا وهتلاقي سبب أو حاجة تخليك تستكشف، والاستكشاف هيكافئ اللاعب بأحداث مش لازم تطلع لك في شكل أيقونة على الخريطة. انت ممكن تنزل علشان تعمل مهمة فتقابل شخصية غريبة، او تشوف خناقة او جريمة فتنسى المهمة وتدخل في حكاية تانية خالص. وهي دي الفلسفة بتاعت Red Dead Redemption 2 وجي تي اي 5، لما تبقى خارج لهدف معين لكن العالم يغير خطتك ويخليك تعمل اي حاجة تانية. وجي تي اي 6 هتقدر تعمل ده بس في وسط مدينة كبيرة جدا وزحمة. ومعلومة بقى مهمة جدا على جنب كده، جي تي اي 5 سجلت حوالي 55 ألف حركة أو أنيميشن للان بي سيز أو للشخصيات غير قابلة للعب، وRed Dead Redemption 2 سجلت حوالي 300 ألف حركة أو أنيميشن. طيب وجي تي اي 6؟ روكستار بتقول إن جي تي اي 6 سجلت أكتر من 600 ألف حركة أو أنيميشن للان بي سيز علشان يقدموا أكتر لعبة مجنونة في التاريخ، ولأن حجم العالم كبير جدا القصة طويلة جدا. روكستار بتقول إن القصة هتوصل لحوالي 80 ساعة من غير الأنشطة الجانبية، ولو ضفنا كمان السباقات والاستكشاف والسرقات والتمرين والغطس والصيد ممكن التجربة الكاملة توصل لما بين 100 ل 120 ساعة. يعني دي أطول لعبة قدمتها روكستار وأطول من قصة Red Dead Redemption 2 اللي عدت 50 ساعة من غير الأنشطة الجانبية. وأقول لكم حاجة بقى، اللعبة دي كان ممكن تبقى معقدة أكتر من كده، لأن روكستار فكروا في وقت من الأوقات إن جي تي اي 6 يكون فيها أربع أبطال بعد ما جي تي اي 5 قدمت مايكل وفرانكلين وتريفر في لعبة واحدة. لكن في الآخر روكستار اختاروا إن أبطال جي تي اي 6 يكونوا جيسون ولوسيا وبس، وده مش علشان اللعبة أو القصة تبقى سهلة عليهم في التطوير، لكن الفريق بنى اللعبة حوالين علاقة جيسون ولوسيا وإزاي كل واحد ممكن يبقى قوي لوحده أو ممكن يبقوا أقوى وأحسن لما يكونوا مع بعض. الفكرة متاخدة من قصص بوني أند كلايد. روكستار بتقول إنه علشان يبقى فيه كيمياء مقنعة ما بين شخصيتين، دي من أصعب الحاجات لأنها بتعتمد على الكتابة وأداء الممثلين وطريقة تفاعلهم مع بعض، لأن جيسون ولوسيا مش مجرد شخصيتين أنت هتتنقل ما بينهم في الجيم بلاي، لكن أنت تقدر تتصل بالشخصية التانية وتخرجوا مع بعض وتعملوا شوبينج وتتمرنوا سوا وتنفذوا مهمات وميشنز مع بعض. وفي سواقة العربيات ممكن واحد يسوق والتاني يضرب نار، والعلاقة ما بين جيسون ولوسيا مش هتتفرض عليك بشكل واحد، انت تقدر تهتم بالجانب العاطفي او ممكن تتعامل معاهم كأنهم شركاء في الشغل والجريمة وبس. يعني وقت الأبطال مع بعض وطريقتك واختياراتك ممكن يغيروا العلاقة ما بينهم بعيد عن المهمات. والتفاصيل اللي احنا شفناها بتأكد ان روكستار ما بتهزرش. احنا شفنا اختلاف كبير في تصميم الشخصيات والان بي سيز. لأول مرة الان بي سيز في ألعاب روكستار حجمهم مختلف عن بعض وفيهم تنوع رهيب. تقريبا يا جماعة مفيش حد شبه التاني، ودي قبل كده كانت حاجة مستحيلة. وكمان حركة الملابس والشعر وكثافة الشوارع وتدمير المباني وتفاعل الشرطة مع شكل المجرم وعربيته وسلاحه، كل الكلام ده جديد، وكل سيستم هنا مرتبط بسيستم تاني، وهو ده اللي بيخلي العالم مقنع لأنك ما بتحسش إن كل فكرة معمولة لوحدها. بعد الفيديو الأخير لجي تي اي 6 أقدر أقول بكل ثقة إن سنوات الانتظار ما كانتش هباءً. شركة روكستار بتبني عالم كثيف وضخم جداً وقصة طويلة وشخصيتين بقصة وجيم بلاي جديد ومختلف، لكن احنا لسه ما لعبناش اللعبة. الاختبار الحقيقي مش ان اللعبة تبهرنا بفيديو مدته 27 دقيقة، لكن انها تفضل تفاجئنا بعد 40 و80 و100 ساعة من الجيم بلاي. هل جي تي اي 6 هتبقى الحدث الثقافي اللي مش هيتكرر زي ما كنا بنقول من شوية؟ وهل فايس سيتي وليونايدا هيقدموا عالم نعيش جواه سنين زي جي تي اي 5؟ هو ده اللي هنعرفه يوم 19 نوفمبر 2026. والوقت بيعدي بسرعة، ودي كانت حلقتنا الليلاتي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني في الحلقة اللي جاية من اكس او في نفس الميعاد على 100.6 نجوم اف ام. سلام.
1: كنتم مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على

0: دلوقتي جه معاكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام. نجوم أفهام على كيفك.
1: بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أف أم. حب العمر هو أن تجد إنسانا لا تحتاج أمامه إلى أن تتجمل، لأنه أحبك وأنت على حقيقتك. مستمعين أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا والنجوم هواك. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن حب العمر، المسمى الجميل اللي بنسمع الناس كتير بتقوله حب العمر. يا عم يقول لك دي حب عمري، دي تقول لك ده حب عمري. طيب ايه بقى كلمة حب العمر دي؟ يعني نقيس الحدوتة دي ازاي ونحسبها ازاي؟ النهاردة هل اول حب في حياتك هو حب عمرك؟ هل اقوى قصة حب مريت بيها في حياتك هي تعد حب عمرك؟ طيب هل حب عمرك ده اللي مات وفات وراح من 5 سنين 7 سنين ده يعتبر حب العمر؟ لا، حب العمر هو الحب اللي يستمر معاك طول العمر. حب العمر هو اختيارك، لان انا النهاردة لما اكون بحب انسان انا اللي بختاره، وقلبي اللي بيختاره انه يكون موجود معاه. ولو قلبك بيختار الانسان اللي معاك دايما وتحصل مشاكل ويفضل قلبك يختار نفس الانسان، وتزعلوا من بعض شوية ويفضل قلبك مختار نفس الإنسان، بتجدد اختيارك ليه دايما وبتصر على وجوده معاك. أعتقد هو ده حب العمر. حب العمر هو الحب اللي بيشاركك حياتك لحظة بلحظة، اللي بيشاركك فرحك، بيشاركك حزنك، بيشاركك أيامك، بيشاركك نجاحاتك تحدياتك. حب العمر هو الحب اللي ما نقدرش نقول انه بيتقسم على اتنين، لا، انه بيتوحد، ان قلبين بيتوحدوا في قلب واحد. بنقول ان الحب ده بيبدأ ملتهب جدا ونار في البدايات، وبعد كده النار دي تبتدي تخمد شوية، تهدى، وكلما هديت النار كلما اشتد الحب ده قوة، يمكن مش لهيب ولكن قوة. وبتمر سنين طويلة جدا لحد ما تحول الحب ده إلى أقوى درجات الحب وأحسن درجات الحب، وهو في مرحلة الونس في سن كبير بقى 70 والتمام كده. ده حب العمر يا جماعة، هو ده الحب اللي بيعيش، الحب اللي ما بيفرقش شكل حبيبك اتغير ولا لأ، تخن اقرع تخنت كرمشت، ما بيفرقش خالص، بيفضل الحب في القلب هو هو. بيفضل الإنسان لو قالوله لو رجع بيك الزمن تاني تختار مين تتجوزه، يقول لأ هي دي نفس الست دي، هي دي اللي أنا عايز أتجوزها وأكمل معها حياتي، وهي تقول لأ هو ده. حب العمر ده موضوع

0: ليس حب العمر هو الأكثر صخبا، بل هو الأكثر طمأنينة، ذلك الذي يجعل القلب يشعر أنه أخيرا وصل إلى بيته. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة عن حب العمر. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على هواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. عامل ايه يا أسامة؟ أحب أبعت رسالة لجوزي أبو عدنان وأقول له إنك وحشني أوي أوي أوي، ربنا يرجعك ليا بالسلامة واطمن. عدنان بخير وبيقول لك بحبك قد البحر وقد السماء، ربنا يرجعه بالسلامة ويرده بيته بالسلامة. احتجت كثيرا كيف أكتب لك رسالة حب، فوالله ما كانت الكلمات تكفي لتصفك. أنت شريان قلبي الذي يربطني بالحياة، بوجودك لا خوف علي من مساوئ الدنيا، قربك رزق من الله علي، وأنا أحتاج أن أشكر الله ألف عام لعظيم هديته لي، ثم أنك عمود ثباتي وكل شيء حتى عقلي بجانبك يستقر إلى فتحي. مساء الخير يا أستاذ أسامة، تحياتي ليك ولقصة البرنامج. أول مشاركة ليا حب العمر بالنسبة لي زوجتي إلي، بجد كنت قبلها تايه، كنت عمال أدخل في تجارب فاشلة وكلها تمثيل، بس كنت حاسس بإيمان إني هكون ليها وتكون ليا، وبعد سنين كتيرة في وقت ما كنتش متوقع ربنا جمعنا، وساعتها عرفت بجد معنى حب العمر، وبدعي ربنا يديمها عليا نعمة ويخليها ليا العمر كله. ربنا يسعدكو ويملى حياتكو كلها حب وخير. في حب بيبدأ بانبهار، وحب بيبدأ باحتياج، وحب بيجي صدفة، ولكن حب العمر بيبدأ لما تلاقي شخص ترتاح في وجوده من غير ما تضطر تمثل نسخة غير حقيقية من نفسك. مش كل علاقة بتكتب لها النجاح، لكن في علاقات بتعيش فينا حتى وإن انتهت. الحكاية كلها لأنها ببساطة كانت حتة من عمرنا، مش مجرد جزء من الحكاية. محمد جاد، تحياتي يا محمد. أسامة منير، يمكن ما تعرفش احنا بنحبك قد ايه، ولا قد ايه كلامك ساعات بيجي في وقته بالظبط، بس اكيد في ناس كتير وانا منهم اتعلمت منك اننا نفهم نفسنا ونفهم اللي حوالينا اكتر. ربنا يديم عليك قبولك وصوتك وكلامك الحلو. انا ديدي، انا اللي بشكرك على المحبة الكبيرة دي، وبشكرك على الثقة الغالية دي، ويعني بجد انا يعني في منتهى السعادة لما بسمع ان يكون ده رأيك فيا. اشكرك جدا. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل أسامة منير. عايز اقول يا ابن ادم كله رايح وانت دايس في الذنوب، اللي دايم وجه ربك ده احنا فيها ضيوف يا دوب، اتخلقنا للعبادة، خد من الدنيا استفادة لما تنطق بالشهادة قبل ما يحين الغروب، عيش على الدنيا بضميرك مش هتاخد رزق غيرك، اوعى تملاك بالعيوب خالص. تحياتي الشاعر محمد ابو راشد العرباوي. حلوان حبيبي يا محمد، جميل قوي قوي قوي الكلام. وحشتنا يا اسامه، حلو قوي موضوع الحلقه النهارده. المهم انا ببعت لك وانا في الشارع دلوقتي، مبسوطه جدا، طمنا عنك وعن صحتك. من رغده سيف، انا تمام يا رغده الحمد لله، وبشكرك على يعني انك بتطمني عليا، وانتوا وحشتوني الاسبوع اللي فات بجد، يعني انا بعتذر تاني على الاجازه دي اللي انا خدتها ببواخه مني. يعني ازيك يا اسامه، عايز ابعت رساله لام حور، من ام حور لحبيب عمري الحب الحقيقي، وهو حب اخواتي عبد الله وبلال، ربنا يردهم لحضني بالسلامه ويجمعنا على خير. وماما وحشها حضنكم قوي، مستنياكم بفارغ الصبر يا حبايب عمري. من فاطمه عادل. طيب انا عندي رسائل كتير النهارده، ولكن خلونا نستقبل بقى اول اتصال تليفوني في حلقه النهارده ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه،
1: مساء الفل والجمال.
0: مساء الفل والجمال.
1: اهلا يا اسامه، ازيك؟
0: يا اهلا يا اهلا يا اهلا
1: نزار.
0: دكتور نزار،
1: اهلا وسهلا.
0: ازيك يا دكتور، اخبارك؟
1: الحمد لله، ربنا يخليك. طبعا يعني اسم حلقه قوي جدا جدا جدا. الحقيقه النهارده يعني عيد جوازي
0: كمان،
1: والحقيقه حبيت طبعا من خلالك اقول حاجه رهيبه جدا جدا مريت بيها في حياتي. يمكن انا كنت شقي قوي في الكليه وانا صغير، عندي 20 سنه، من اول 16 سنه. طبعا انت معايا، انا كنت في مدرسه مختلطه بنات، اعرف بنات. افتكرت ان انا في يوم من الايام كنت اكون حبيت حب بجد. الحقيقه اكتشفت، ويمكن قلت الكلام ده لمراتي امبارح، انا عرفت مراتي 20 سنه 2004. الحقيقه يوم 16/11 سنه 2004 كان يوم ثلاث.
0: ده انت حافظ كل حاجه بالتفاصيل.
1: طبعا طبعا طبعا. والحقيقه يوم ما شفتها حياتي اتغيرت. كنت فاكر ان انا هتجوز زي كل الناس. الحقيقه مراتي ست هاديه، انا يمكن عصبي شويه، شغلي بيخليني اكون مش متواجد كتير. الحقيقه اكتشفت ان حب العمر هو الحب ده حقيقه،
0: الحب اللي مكملك.
1: ايوه،
0: مش الحب اللي شبهك
1: ده، ولا الحب اللي احنا بنفتكره زمان انه حاجه مؤقته انا مبسوط جدا. ده بالعكس، حب اللي اثمر بنتين، واحده في الجامعه وواحده في الكليه الثانوي.
0: ربنا يخليهم.
1: الحب اللي خلاني، ربنا يخليك يا اسامه. فالحقيقه النهارده حبيت اشكرك واشكر مراتي على حب العمر الحقيقي، واشكرك على ال- ال- ال- النوع ده من البرامج، وحلقه اختيارها قوي جدا.
0: ربنا يخليك يا دكتور.
1: تاني هشكرك، وكل سنه وانت طيب.
0: كل سنه وانت طيب يا دكتور، ويا رب كده عيد زواج سعيد. وتحياتي لاسرتك الكريمه، لزوجتك ولبناتك، ربنا يخليهم لك.
1: ربنا يخليك.
0: وسعيد طبعا جدا ان انا بستقبل اتصال تليفوني من شخصيه مثقفه ومتعلمه ودكتور جامعه، ويعني بيعبر عن مشاعره، لا يخجل انه يقول لزوجته ان انت حب العمر.
1: بالعكس، بالعكس. هي الناس اللي يعني، هي مراتي هي اللي بتكملني الحقيقه، هي اللي خلت ان انا ما انساش ابدا، وهي كانت بتذاكر معايا عشان ابقى دكتور. فالحقيقه بشكرها وبشكرك شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك.
0: كل سنه وانت طيب يا دكتور نزار، شرفتني بالمكالمه. بشكرك، شكرا.
1: مع السلامه.
0: ميرسي، مع السلامه.

0: وهواء مع أسامة منير على نجوم اف ام.
1: حب العمر هو من يراك في ضعفك فلا يستغله، وفي نجاحك فلا يحسدك، وفي غضبك فلا يتخلى عنك. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن حب العمر. منتظر تليفونكم على 3835022 والرسائل على الواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. مساء الخير يا أستاذ أسامة. أنا ما دخلتش قبل كده في قصص حب، لكن حب العمر بالنسبة لي زوجي ربنا يبارك لي فيه هو اللي عرفني إيه هو الحب. أنا وجوزي بنسمعك دلوقتي، قل له أنت حب العمر يا أحمد من أميرة. ربنا يسعدكوا ويملى بيتكوا كله خير وبركة. حب العمر هو النص التاني للإنسان اللي مش لازم يبقوا شبه بعض لكن بيكملوا بعض، روحين في جسد واحد، من ملك مصطفى. ربنا يكملك انت بعقلك يا ملك، انا بحب ارائك وافكارك مع صغر سنك. ما تغيبش عنا تاني يا دكتور أسامة. الحمد لله على السلامة. مع حضرتك يا سعيد من الفيوم، وهفضل فخورة بمتابعتي لحضرتك. حلقة حضرتك بستناها كل يوم ثلاث مع كوباية شاي علشان اسمعها. حضرتك بتوحشنا، ربنا ما يغيبش حضرتك ابدا ودايما بخير. جربت احساس ان شخص يختارك من وسط الزحمه؟ وبعدين قال لي رخصك وعلى جنب. حلوه دي يا يعني ساب كل اللي ماشيين واختارك انت عشان يشوف رخصك. حب العمر على راي تامر حسني مش شرط اللي بيكون اول حب في الحياه حب العمر اللي بينتهي معاه العمر. طب ما بلاش كلمه اللي بينتهي معاه العمر دي، نقول اللي بيكمل معاه العمر، يعني الطف شويه. الرساله من منا سعيد. ازيك يا اسامه، انا امنيه 23 سنه مريت بخطبتين اسوا من بعض. من 20-23 وانا عماله امر التجربه ورا تجربه، كل واحد فيهم خد من روحي ونفسيتي. ما بقاش خلاص عندي ثقة في حد ولا عارفة أرجع زي الأول نهائي. الموضوع قلب معايا بتراست إيشيو. دلوقتي أنا رجعت لنقطة الصفر وعمالة أدخل الأكاونت بتاع خطيبي الأول وبشوف صوره هو خطيبته، نفسيتي بتتدمر. ودلوقتي متقدم لي عريس محترم جدا وهنرد عليه بكرة بالرفض، لأني ما بقتش حاسة بأي حاجة غير أني متعلقة بأي أمل أو معجزة من عند ربنا أني أرجع لخطيبي الأول. بص يا أمني، خطيبك الأول خطب خلاص. في مثل بيقول ما تتعلقش بحبال الهوى الدايبة. حبال الهوى الدايبة دي يعني إيه؟ الهوى اللي هو الحب، والحبال الدايبة دي لما يكون حبل عمال يدوب لحد ما بتفضل فيه فتلة. لما تتعلقي بحبل الهوى الدايب، حبل الحب الدايب، واخر فتله فيه تتقطع، هتقعي كانك نازله من الدور 27. طيب طالما انت عارفه متاكده ان هو خلاص الموضوع انتهى، وبعده انت خطبتي تاني وهو خطب والحياه ماشيه عنده، يبقى ليه تفضلي معلقه نفسك بيه؟ على فكره مش كل تجربه بتخش في حياتنا بتبقى هي التجربه المناسبه لينا، ومش كل حد بيخش حياتنا بيبقى هو الاختيار الصح، لا خالص. ومش لازم برضو يكون الاختيار الغلط، ولكن في برضو حاجة اسمها نصيب وإرادة ربنا. إنما بما إنك عرفتي إن هو خطب وإنت عايشة حياتك وهو عايش حياته، يبقى إنت لازم تبصي لقدام، تبصي لمستقبلك، تبصي لدنيتك، تبصي لحياتك. إنت بني آدم زيك زيه، وليكي حياة وعندك طموحات وعندك مستقبل وعايزة تعيشي وتبقي فرحانة. ليه تعيشي على أنقاض قصة قديمة مش هتشوفي منها غير شوية دبش وطوب مكسر وفرمات شبابيك مفشفش، بيت اتهد. يعني وحش جدا انك تعيشي حياتك بالشكل ده. نصيحة بقى ليكي ببساطة مطلقة كده، اعملي بلوك للأكاونت بتاعه علشان ما تشوفيهوش تاني، عشان ايدك ما تجريش على السوشيال ميديا وتدوري عليه. وانتهي وخدي قرار ان انا هكمل حياتي، وكملي حياتك. الحب هو ان تعشق بلا شهوة، وان تشتاق بلا غريزة، وان تهوى بلا مقابل. محمد ابو راشد العقبي. حب العمر اللي قدرك ولا يضمنك، يحتويك ولا يكسرك. من بوسي حازم. بص يا بوسي، خليني افسر شويه الكلام اللطيف اللي انت قايله. حب العمر اللي قدرك ولا يضمنك، ما فيش شيء مضمون على وجه الارض، انما لما البني ادم بيحب بيبقى حاسس كده ان هو ضامن الانسان اللي معاه، والضمان هو جزء مهم جدا من الامان عشان تبقي عارفه. ولكن الانسان اللي بيضمن الطرف التاني اللي قدامه وبيكون انسان محترم، ما بيستغلش الضمان، لا، بيبقى سعيد بيه. علشان تعيش سعيد وعندك سلام داخلي، اتعود ما تستناش حد، ما تحطش نفسك ابدا في وضعية الانتظار. ما تستناش حد يكلمك، او حد يصلحك، او حد يخرج معاك، او حد يسمعك. اتعود انك تعمل كل حاجة لوحدك، وما تبقاش متضايق من الحاجة دي. بتقول كده هتلاقي سعادتك مع نفسك وبس. منا وليد. طب ما احنا منا برضو ما نقدرش نعيش مع نفسنا بس. الحياة ما ينفعش يعيشها لوحدي يعني كاملة كده. طيب مساء الخير من ندى علي. عاوزة اقول لجوزي انا بحبك قوي قوي قوي، ومش حابة ازعل منك، ونفسي تفهمني وتحس بيا، علشان انا ماليش غيرك في الدنيا، وانت ردك عليا على اي حاجة بتحصل معايا مش بيحسسني بالخوف عليا، انت بتوجعني من غير ما تاخد بالك، وانا قلبي وجعني قوي منك، وكان عندي امل فيك ورجعتني للصفر. ندى علي. اسامه عاوزه ابعت سلامي لبلال جوكر وعبد الله جوكر، واقول لهم وحشتوني قوي قوي يا قلبي، ونفسي اشوفكم، اشوفك ربنا يرجعك ليا بالسلامه. وطبعا انت فاهم ان موضوع الحلقه علينا النهارده يا حبيبي، وسندي وظهري وابويا، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا حب العمر وقشره عمري وتحويشه عمري يا بندقتي من خطيبه الجوكر. مها جلال بتقول لي كلامك صح. صباح الخير يا استاذ اسامه. حب العمر بالنسبه لي هو ان الانسان يشعر بالامان مع حبيبه لكي يصبح من الاساس حبيب. الامان من لا اخاف من كلمة أقولها، الأمان من أن لا أخاف من فهمي بشكل خاطئ وأضطر دايما للتبرير، الأمان من أن لا أخاف الهجران، الأمان هو أن لا أفكر في كلام قبل التفوه به، الأمان هو أن أشعر بأنفاسي تخرج بمهل مع هذا الحبيب. بالنسبة لي هذا هو الحب. بلاش الاسم. حاضر، بلاش الاسم. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
2: اهلا، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: ازاي حضرتك؟
1: ازيك، عامله ايه؟
2: الحمد لله.
1: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
2: اسمي داليا.
1: داليا، كم سنه داليا؟
2: 28.
1: مرتبطه؟
2: متجوزه.
1: عن حب ولا جواز تقليدي؟
2: عن حب. 6 سنين.
1: 6 سنين. طيب احكي لي الحكايه.
2: انا متجوزه من شهر 11 اللي فات، وانا دلوقتي الحمد لله حامل في الشهر السادس.
1: مبروك.
2: بس انا عايزه انفصل. الله يبارك في حضرتك.
1: ايه؟
2: عايزه انفصل.
1: انت ما كملتيش سنه جواز.
2: دي حقيقه.
1: وست سنين حب. وحامل. عايزه انفصل ليه؟ حصل ايه؟
2: حصل مفيش، يعني هو نفس طباعه من قبل الجواز عادي، بس زادت حاجات كده صعبه شويه طبعا، غير انه بيعرف عليا حد واثنين وثلاثه. انا مش مسموح لي اعترض، مش مسموح لي يعني هو احسه او شبه متاكده ان هو بقى ضمن الموضوع زيادة عن اللزوم، لذلك ما بيديلوش أهمية، مش بيدي للزعل أهمية، مش بيدي إن أنا لما أتضايق أو أستفزه أهمية، هو عادي عايش لنفسه بس.
1: طيب أنتي حبيتيه 6 سنين؟
2: كان حبيته.
1: وشفتي كل ده؟
2: لا ما كانش فيه، ما أنا لسه قايل حضرتك في أجزاء ما ظهرتش غير بعد الجواز.
1: بس اللي ظهر قبل الجواز
2: يعني هو من الناس اللي طول الوقت كده، كل شهرين 3-4 في فترة معينة بيعيشها، تجربة مثلا معينة بيعيشها، مش شرط مثلا بنت أو ست أو كده، يعني بياخد كارير معين أو كاركتر كده معين بيعيش بيه. الكاركتر الحالي انه هامل بيته وهامني وهامل كل حد في حياته، هو مركز في حاجات تانية تافهة.
1: زي حاجات تافهة بناته كده ولا حاجات
2: وسفر وسهر وحاجات، يعني هي حتى جديدة على عاداتنا وتقاليدنا احنا كعائلتين، يعني عائلتي وعائلته. فانا طلبت.
1: طب هل في حد جديد دخل حياته، شباب مثلا، واحد صاحبه وبيبوظه
2: كتير طول الوقت طول الوقت طول الوقت طول الوقت، وهو ما ليش حق ان انا اتكلم او اعترض او كده، يا اما ابقى موافقه وراضيه وتمام، يا اما ابقى انا ست مش كويسه وست وحشه ومش بتمنى له الخير وحاجات كده كتير مش حلوه. انا بس كنت يعني مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه ان انا انفصل، لان هو حتى بقول له انفصل بصوره كويسه عشان الطفل اللي جاي ده يبقى شايفنا اتنين محترمين كويسين. هو مش حابب ان هو يسيبني لحالي، هو ضامن وجودي لدرجه ان انا هخلص اللي بعمله وهجي لك، اصبري انت شويه بقى كده على جنب. انا الوضع ده مش عاجبني، لان انا شخصيتي مش ضعيفه او مش شخصيه بتتاقلم وتتقبل بسهوله.
1: طب انت كلمتي مع والدك مثلا، مع حد كبير عندكم؟
2: انا والدي متوفي.
1: والدتك تكلمه؟
2: والدتي ست كبيره.
1: اخوك يا ستي؟
2: ما عنديش.
1: خالك؟ عمك؟
2: ما عنديش.
1: فيش ربنا. بابا تكلمي مع بابا؟
2: اهله تعبوا جدا معايا من الكلام لدرجه ان هو قطعهم هم نفسهم.
1: طب ايه اللي غيره فجأة كده؟ ما انت بقى 6 سنين معاه ما شفتيش ده.
2: اكتشف فجأة ان انا ما كنتش بتاع جواز ومش بتاع مسؤولية، وان انا كنت حتى لو عايز استقر في بيت لوحدي، بس انا الجوازة دي كانت غلطة.
1: طب قولي له، بقول لك ايه، بما انك مش بتاع جواز ومش بتاع مسؤولية، ما تيجي نعيش انا وانت مع بعض كأننا صحاب، وانت مش بتاع جواز ومش بتاع مسؤولية.
2: مش هقدر اجاري اللي هو بيبقى عايزه، يعني مش هقدر اجاري الاجواء اللي هو بيعيشها، السهر والمروح والمجاي واللي حضرتك اكيد فاهم انا عايزه اقول ايه. انا مش هقدر اجاري فيه نهائي.
1: لا ما انا ما بقولش تجاريه،
2: اللي هو اصلا ماشي فيه ده او طبيعته عكس تماما طبيعة العيلتين اصلا. مش هجاريه عشان هو عكس العيلتين، انا مش هجاريه لان هو مش، انا مش عارفه اجاريه ازاي، انا مش عارفه اكون الشخصيه دي. هو عايز كاركتر ناس معينه بطريقه معينه، هو مش شايفني انا ومش عايزني انا.
1: هو بيخرج يسهر في نايت كلابز وحاجات كده، كباريهات وحاجات من دي. ومعاه فلوس قوي كده يعني، اصل الحاجات دي مكلفه يعني مش رخيصه.
2: هي مكلفه زياده عن اللزوم، هو حتى مبقاش منتبه لشغله كمان يعني. انا مش عارفه اوصل ان انا يعني حتى عمال اقول له طب ننفصل، ما هو ما فيش خلاص استني بقى شويه هشوفه هظبطها معاكي مش عارف ايه.
1: طب لو لخدتي لميتي شنطتك في هدوء كده وانت واخده بعضك ورايحه لوالدتك، هيعمل ايه؟
2: خايف مش هيعمل اي حاجه، هبقى بستعدله الطريق اكتر. هي دي انا جربتها برضه.
1: ما انت عايزه توسعي له الطريق، ما انت برضه عايزه تنفصلي.
2: عايزه اوسع له الطريق بس وانا مش موجوده معاه. انا مش قادره اتحمل فكره ان انا قاعده هنا بس كده، عشان انا يعني انا مش عايزه اعيش في قهر، مش عايزه اعيش في ان ابقى انا مش الست اللي هتقعد راضيه وساكته باي حاجه ومش من حقها تعترض. انا مش دي شخصيتي، انا مش دي.
1: طيب فكرتي ترفعي قضيه طلاق؟
2: ما لا انا مش عايزه كده، لان اهله اصلا ناس محترمين جدا جدا بصراحه.
1: خلاص يبقى تتكلمي مع اهله الناس المحترمين وقولي لهم انا قلت له كذا كذا.
2: هو قاطعهم، قاطع اهله خلاص، ما قاطعهم خلاص، ما فيش، مش عايز حد يتعامل معاه منه، واي كلام عكس اللي هو بيبقى عايزه ما بيسمعوش.
1: انا مش عارف، هل مثلا تروحي لوالده تقولي له انا هاجي اعيش عندكم هنا وخلاص هسيب له هو البيت؟
2: عايز نكتب وبعدين؟
1: ما هو برضه هيحس كده اكيد.
2: هم هيرحبوا على فكره، هم مرحبين، ودي اصلا من احدى وجهات النظر اللي اتطرحت، بس انا مش اصل هي انا
1: انت خلاص مش حباه.
2: خلاص لا مش حباه انا، يعني في حته حضرتك صغيره قوي، هو بقى مش محافظ عليها خالص. فالافضل والاصلح انه هو يعني نكون كل حد في حاله، الناس محترمه برضو في النهايه، كل حد في حاله. ابنه يجي برضو يبقى شايف اتنين محترمين كويس.
1: انت بتشتغلي؟
2: انصار الرجالة. لا انا كنت بشتغل بس خلاص يعني قعدت بعد الجواز بطلب منه طبعا. يعني انا هو من انصار الرجالة اللي هو يشوف ان طالما طلباتك مجابة انت ايه اللي مضايقك في الحياة.
1: لا ما هو مش متجوز معزة.
2: بالضبط ده يعني انا بحاول اشرحه.
1: يعني ما انت مش متجوز معزة رابطها في البيت بتحط لها شوية.
2: ده مبدئي، ده قصدي، ده وضعي حاليا. وده عكس يعني، واللي زاد كمان ان هو كان فيه مشكلة فساب فيها البيت، قعد شهرين بره البيت انا عايشة لوحدي.
1: قعد شهرين وسايبك في البيت لوحدك؟
2: وبعيش لوحدي.
1: مش طريقة مش عيشة بالشكل ده يعني، دي طريقة ما ترضيش ربنا وما ترضيش حياة يعني.
2: وانا اصلا في اكتئاب حمل ووضعي في الحملة يعني صعب جدا جدا جدا وهزيلة جدا صحيا، مش كويسة طبعا، نفسيا مش كويسة. فأنا مش عارفة أوصل لحل، مش عارفة أعمل إيه.
1: طب هو لما بيرجع البيت أنت بتتصرفي معه إزاي؟
2: التجنب هو الحل، يعني بتجنب عشان ما يحصلش أي مشكلة. عشان
1: يعني بيرجع البيت يلاقيكي نايمة؟
2: لا أنا مش بنام، أنا ببقى قاعدة عادي، بس لو في طلب مثلا بعمله، محتاج كذا تمام، حاضر، هتيلي كذا تمام، أوكي كده.
1: طيب أنت بتقولي بتجنبه عشان ما يمدش إيده عليا؟ هو بيضربك؟ كتير يعني ولا هي غلطة؟
2: لا
1: يعني بقت هي طريقته دلوقتي اللي هي مد ايد.
2: كان مبدأه في اول الجواز كده كذا شهر ورا بعض يعني، هو الموضوع الضرب ده ما وقفش مثلا غير من شهرين بس، لان في مرة من المرات حصل لي مشكلة كبيرة في الحمل نتيجة الضربين. فانا بتجنبه بقى. انا مش هنكر طبعا انا في عيوب، ممكن بتفز وممكن برد لان ببقى مش قادره ان انا اسيطر على اعصابي من كم الاستفزاز اللي بواجهه. دي كلها عيوب، انا بني ادم في عيوب زي كل الناس. بس اكيد ما استاهلش الوضع ده.
1: طب ما تفكري نبطل استفزاز علشان ما هو ممكن
2: يكون مفيش مني اي حاجه،
1: عشان هو ممكن يكون بيطفش من البيت عشان.
2: ما هو ما انا بقول لحضرتك، هو حاليا مفيش مني اي حاجه، في تجنب، لان انا زي ما قلت لك اخر مشكله حصلت كان هتسبب مشكله في الحمل او تسبب بالفعل وربنا سترها، من ساعتها انا بتجنب.
1: طيب هو بيجي من الشغل يغير هدومه ويلبس وينزل يسهر؟
2: كل يوم.
1: كل يوم؟ ويرجع لك وش الصبح سكران؟
2: مش سكران بس يعني اوقات بس بيرجع كل يوم الصبح، مش بيقعد في
1: البيت. طب بيروح شغله امتى لما بيرجع كل يوم؟
2: حاجه لوحدي، كل حاجه حرفيا انا عايشها لوحدي، حتى هدوم البيبي انا جبتها لوحدي.
1: يا ستي
2: انا كل حاجه عملتها.
1: طب بيروح شغله ازاي الصبح وهو بيرجع كل يوم الصبح؟
2: لا ما عندوش مشكله، يروح ويرجع، يجي ينام شويه وينزل تاني كده، يعني هي زي دي حياته هو مرتاح فيها. انا شايف ان هو مرتاح، انا مش شايف ان هو حتى بصيت كده من الامل يقول لي ان هو ندمان وهيتغير.
1: لا هو بس اول ما يرفدوه من الشغل ويقعد مش لاقي شغل هتلاقي الدنيا.
2: وحاليا ده اللي انا يعني اللي انا حاسه ان هو اوريدي الموضوع ماشي في الحته دي، يعني انا مش هنكر ان انا حاسه ان هو عنده دربكه كبيره قوي، بس هو مش حابب يبينها.
1: طيب بس يعني هو لما تبقى عنده دربكه كبيره قوي هتيجي مرحله من المراحل مش هيبقى معاه فلوس يسهر ولا معاه فلوس يعمل اي حاجه، فهيبتدي يفوق لنفسه.
2: هضطر وقتها ان انا استحمل، مفيش واحده بتسيب جوزها في ازمه، بس انا ما كنتش طرف في الازمه بل بالعكس.
1: ايوه بس ممكن تكون
2: على وشه في الازمه دي،
1: ممكن تكون تجربه والتجربه دي تفوقه.
2: مش بيفوق صدقني، بقول لحضرتك والله هو من فتره لفتره، من مرحله لمرحله، من جو لجو، من كاركتر لكاركتر، وحقيقي لما بيمسك كاركتر معين بيعيشه بكل تفاصيله اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش، يعني هو كده
1: خلاص. طب انا اديني بس اديني معلش بعد اذنك افهم، من كاركتر لكاركتر ازاي يعني؟ يعني كان ايه وبقى ايه؟ ايه الكاركتر اللي فات وايه الكاركتر بتاع دلوقتي؟
2: يعني من دور راجل طاقي جدا بيسيبش فرد لدور حد مستهتر جدا، لدور حد بتاع شغل قوي قوي قوي قوي فما فيش وقت في الحياه غير للشغل بس، من لدور حد الوضع اللي احنا فيه مثلا دلوقتي كده. يعني هو كل فتره كده 3-4 شهور يمسك نفس موضوع معين يفضل بقى هو يعني حتى لو انت راجل طاقي وما بتسألش على اهلك، ما بتروحش لاهلك، ما تجيش من اهلك. طيب لو انت مثلا حد بتاع شغل قوي مش بتسأل على اهلك ليه، او مش بتشوف مراتك ليه او كده، فهو بيمسك الدور بيتقنه قوي،
1: ده
2: ما فيش مساحة في الحياة غير للدور ده.
1: ولا هو محتاج علاج نفسي؟
2: هو الوضع بيقول كده، اصل اي حد هيشوف الموضوع ده هيقول انه محتاج علاج نفسي،
1: لان هو كده مش مستقر نفسيا يعني.
2: دكتوره ما بقاش عيب زي زمان يقولوا علينا ده بتروح لدكتوره اصل دي مجنونه. لا، ده بقى شيء موجود دلوقتي ان الناس بتتعالج، بتروح عند ثيرابيست، بتروح. انا واحده من الناس لقيت ازمه في حياتي في فتره من الفترات، 6 شهور قعدت بتعالج. ايه العيب في كده؟
1: حبيتش
2: وما دارتش. ايوه يا جماعه بتعالج، اصل ايه العيب؟ بس فانا دلوقتي واقفه عند حته ان انا مش حابه وجوده، ومش حابه اكون معاه اصلا عموما في اي حاجه. هو اصلا مش حاببني، مش حابب يكون معايا في اي حاجه، مش بيشاركني اي حاجه. انا زي ما قلت لحضرتك باكل بشرب بنام بعيش كل حاجه لوحدي، كل حاجه لوحدي.
1: خلاص يا بنت الناس، يبقى ما فيش اي حل غير انك توسعي له زي ما انت بتقولي. ما انت بتقولي انا مش عايز اوسع له. لا، وسعي له، وسعي له الدنيا وسيبيه قاعد لوحده في البيت يخبط، مش لاقي قميص يتغسل ولا بنطلون يتعمل ولا جزمه يلبسها ولا اكله ياكلها.
2: انا مش ده موضوعي، انا
1: ما هو
2: أنا مش اخر همي في الدنيا دلوقتي.
1: ما هو لما تمشي هيلاقي نفسه لاطش لوحده، مش يعرف يعيش.
2: ما انا جربت.
1: وعمل ايه؟
2: شهرين قعدت عند اهلي وما جاش خدمه.
1: امال مين اللي رجعك؟
2: والدي. وانا زي لسه كنت بقول لحضرتك، هو شخص متطول زياده عن اللزوم لفظيا يعني، فالجميع بيتجنبه بقى خلاص. وانا كمان بقيت اتجنب فكره ان انا مثلا اتصل احكي ان في مشكله، لان بيجي من ورا ده مشاكل كبيره. الاهالي بتتهان فيها حرفيا بالمعنى الحرفي للكلمه، طريقه اللسان زياده عن اللزوم.
1: بص يا بنت الناس، لما نوصل لباب يعني لطريق مسدود 100%، يبقى الحل الوحيد ان انت تنفصلي حفاظا على كرامتك وحفاظا على حياتك. مش بمزاجه. ما هو مش
2: ان هو بقى الموضوع بالنسبه له انت موجوده وانا بعمل اي حاجه وكل حاجه وخلاص.
1: لا، يبقى انت تروحي تعيشي عند امك وخلاص، انتهت. ولما تلاقي الموضوع طول مش عايز يرجع ياخدك، ببساطه مطلقه قضيه طلاق، وتاخدي الشقه اللي انت ساكنه فيها، لان دي شقه الزوجيه لحد ما ابنك يكبر ويبقى ملتزم ان هو يدفع النفقه بتاعتك، ولو ما دفعهاش هيتسجن، وتبقى كده الحياه. ما هو في ناس يعني ما اللي ما ربوش ابوه وامه بتربيه الحكومه. لا، الحكومه يا ريت الدنيا. خلاص، ده ما اخطا وغلط يبقى خلاص يدفع ثمن غلطه. ده الحل الوحيد، لانك غير كده هتفضلي قاعده مقهوره ما بتعمليش اي حاجه، خايفه من الضرب، وممكن تقعدي في مرحله ما تلاقيش لقمه تاكليها، وشغلانه بقى مش مظبوطه خالص يعني. فالحل الوحيد يا بنت الناس ان انت تمشي وتشوفي حالك، وتروحي تقعدي عند امك وتقولي له خلاص بقى، انت شوف حياتك بعيد عني، ملهاش حل تاني يعني. لان لو استمرينا في الوضع ده انت مفيش، هتعملي ايه يعني؟ هيكون شكل حياتك عامل ايه؟ انفدي بجلدك، وانفدي بجلدك وجلد ابنك اللي في بطنك اللي جاي ده، علشان على الاقل قدام شويه ربنا يكرمك تشتغلي تصرفي على ابنك يبقى عندك حياه. انما لما يكون الانسان مستهتر بالشكل ده، وواحد عايش حياته بالشكل ده ومجنون وكل يوم في وضع ده، هتبقى حاله لا ترضي ربنا ولا ترضي اي بني ادم.

الحب الحقيقي لا يقاس بعدد السنوات التي قضيناها معا، بل بعدد المرات التي اخترنا فيها بعضنا رغم صعوبة السنوات. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة عن حب العمر. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وابو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. على فكرة يا أس يا صاحبي، المقال ده بتاعك وانت كنت عامله في يوم من الأيام برومو على نجوم اف ام، اللي هو الحب هو أن تعشق بلا شهوة، وأن تشتاق بلا غريزة، وأن تهوى بلا مقابل. إزاي ما خدتش بالك؟ والله يا محمد، يعني أقول لك، لما أكون قاعد بكتب الكوتس دي اللي هي المقولات الصغيرة دي بقالي 23 سنة، فيعني برضو أنا بني آدم، اعذرني إني ما خدتش بالي. أنا بقى عندي كل دول، والناس يعني أصحابي وحبايبي قالوا لي جمع دول ونزلهم في كتاب، كل المقولات اللي اتعملت دي، وأنا بس إنسان كسول شوية. ولكن مرسي يا حبيبي إنك فكرتني. في ناس بنحبهم مرة واحدة وبعدها كل العلاقات بتبقى محاولات فاشلة لإقناع القلب إنه لسه قادر يحب وقادر يعيش من تاني. من محمد جاد. يا واخدة من القمر نوره، وواخدة من نجوم بعدك، وحضنا قلبي وشعوره، يا أجمل بنت أنا بحبك، يا مالية الدنيا في عينيا، يا أمالي في دنيتي الجاية، مفيش كلمة رومانسية هتوصف قد إيه بحبك، وبحبك يا اللي سمعاني يا توأم لروح مشاركاني في أفراحي وأحزاني، يا قلبي وسيعاني ومكفية يا نقطة قوتي وضعفي، يا نعمة وجودها في أواني، بحبك يا سكن كل كياني، لزوجتي أم جنة من أدهم صقر. الله على الكلام الحلو، الله بجد على الكلام الحلو. الدنيا علمتني ان الامل ساعات بيكون اطول كدبة بنقولها لنفسنا علشان نعرف نكمل يوم كمان. من محمد جاد. ساعات لما بنكون احنا بنضحك على نفسنا يا محمد بيحصل كده. يعني حب العمر ليس البداية، بل هو الحب الذي ينمو ويسكن الروح ليكمل معك باقي السنين بدفء وامان. من سامح ناصر. مساء الخير من وعد، ممكن حضرتك ترد عليا؟ انا جوزي بحس انه بيتحرج يحسسني قدام اي حد انه بيحبني، وبيحاول ما يبينش ده قدام اي حد، وانا الموضوع ده تعبني قوي، مع ان انا مش بتحرج خالص ومش بخبي اي مشاعر ناحيته او قدام حد. هو لا، هو سمعك دلوقتي، ممكن تجاوبني؟ انا عاوز اقول له ان دي حاجة مش بتقلل منك حاجة. بصي هقول لك حاجه يا وعد. هي طبعا ما بتقللش من الراجل اللي بتضيف له ان هو يقول ان انا بحب مراتي، مش عيب. انما في ناس بتتكسف، او يعني عارفه انت الحاله دي، يعني بيبقى مشاعره دي مش عايز يطلعها قدام الناس، ممكن يكون بيحرج. طيب مش لازم يقول ان هو بيحبك قدام الناس، بس مش لازم كمان في نفس الوقت يبين قدام الناس ان هو ما بيحبكيش. يعني انت مش عارف تقول، يبقى تسكت، واخد بالك؟ وبعد كده على فكره بحبك دي مش لازم تتقال، ولو هو سامعك دلوقتي يعني، او سامعنا انا دلوقتي،

0: بحبك دي على فكرة ليها مليون طريقة تقولها بيها، برجولة جدا، بمجدعة جدا. يعني لو انت قاعد وسط قاعدة وحد اتكلم على مراتك وتقول يا عم ربنا يخليها لي دي ست الكل دي، دي انت كده بحبك. ربنا يحفظها ويخليها لي، دي يعني حياتي كلها ماشية معها زي الفل. بحبك بس بطريقة كده فيها معلمة شوية. ما هو برضو كلمة بحبك ممكن تتقال بمليون طريقة، فبرضو لازم نكون يعني فاهمين شوية. لازم نفهم ده كويس. الناس كل واحد فيهم شايل همه وبيحاول يعدي حياته بطريقته. محدش هيكون حريص على حياتك وحالك ومستقبلك قدك. سندك الأول بعد ربنا هو نفسك وقوتك الحقيقية، إنك تعرف تقوم حتى وإنت تعبان، تتحرك حتى وإنت مش شايف الطريق، تسعى حتى وإنت مستني الفرج. استنى الخير من ربنا، لكن ما تستناش الدنيا تتحرك علشانك. اتحرك إنت، افتح لنفسك باب واسعى وحاول وخد بالأسباب وسيب الباقي على ربنا. من وسام. الله عليك يا وسام، كلام لطيف. عايز أرسل رسالة لخطيبي مصطفى وأقول له رغم ان دور البرد مبهدلني وتعبانة جدا، بس ما كانش ينفع اضيع حلقة دي. يا حب عمري ربنا يديم بينا كل حب وود وونس العمر كله مع بعض على الحلوة والمرة. وعايز اقول له ربنا يرحم طنط سمية حماتي، ذكرى وفاتها النهاردة، وبقول لها ما تخافيش على مصطفى في قلبي وعيني، ولو الكون كله تخلى عنه انا جنبه، ربنا يجعل بره بيكي سبب لنجاته زي ما كان سبب لحب الشديد لي، علشان البر بأمه تأمن معاه زوجته وبيكون في قلبه حنية الدنيا عليها. الحمد لله على وجودك في حياتي يا حب عمري، ترجع لي بألف سلامة يا رب من بندقة. الله عليك حبيبي أنكر أسامة، اللي خلى دماغي كده كلام ونصايح حضرتك دايما اللي من ذهب من ملك مصطفى، ربنا خليك يا ملوك. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: ازيك يا حسام، عامل ايه؟
0: الحمد لله تمام.
1: انا اول مره اتكلم في اي برنامج، فبس مش عارفه اقول الصراحه.
0: لا ولا يهمك خالص، احنا هندردش مع بعض كده بهدوء وكل حاجه هتبقى جميل. طب
1: مفيش مشكله يعني، الحمد لله مفيش حاجه وحشه. هو بس انا يعني انا حد مثلا طول حياتي ما فيش اي ارتباطات، ما فيش اي حاجه. من ساعة ما اتخرجت من الكلية مثلا يعني ثلاثة تقدموا لي بشكل، مش تقدموا لي يعني، كان بداية تعارف. بس أول ما الموضوع مثلا بيعدي شهر بحس إن أنا مش عايزة أكمل خالص، مش عايزة أشوف الشخص، مش عايزة يبعت لي مسج، مش عايزة يطمن عليا، مش عايزة يسأل عني، مش عايزة يسأل عامة. أول مرة حصل لي كده خلاص انا كنت حاسه عادي مفيش قبول للشخص تمام، فما كانش فيه مشكله. بعد كده الشخص التاني انا اصلا كنت في الاول في سكت اعجاب كده بسيطه، او سبحان الله هو برضو كان في سكت اعجاب وخدنا مثلا شهر تعارف، لقيت نفسي لا انا مش عايزه اكمل، انا مش عايزه اكمل خلاص، وقفلت الموضوع.
0: ليه بتقفلي كده مره واحده؟
1: ما اعرفش دلوقتي انا في شخص تالت برضو بقى انا تقريبا شهر برضو يعني مثلا الموضوع بين كل حاجه والتانيه مثلا فيها سنتين سنه كده يعني، مش ان هو بنسى حد بحد، بس انا مثلا اخر واحد ده شخص محترم طيب، هو يعني فعلا بيحبني جدا، بس انا بقى لي مثلا شهر بتكلم جاست واتساب معايا، ما فيش اي كوميونيكيشن تاني. بس حاسه ان انا نفسي اقول لا انا مش عايزه اشوفك، انا مش عايزه اشوفك. هل مثلا انا حاطه شكل معين في دماغي للشخص فهو عشان مش شبه الشخص اللي في دماغي فيبقى انا كده ما عنديش قبول ليه، فانا كده
0: ما انت طالما قلتي لي كده يبقى انت فعلا حاطه شخص معين في دماغك.
1: بس هل ده منطقي؟ هل ده منطقي؟
0: طب هل انت وانت صغيره كنت معجبه بشخص قوي في مرحله المراهقه وكان ده حلم حياتك؟
1: هو حاجه تافهه الصراحه، بس يعني وانا صغيره كنت معجبه بشخص وانا ما شفتوش سنين، ولما كبرت وشفته
0: ما عجبكيش؟
1: ما عجبنيش.
0: ما انا بقول لك
1: يعني حاسه ان انا يعني بس يعني حاسه ان في هل اصلا ده يكون منطقي ان انا ابقى حاطه شخص معين في دماغي بشكل معين.
0: طيب ما انت اللي كنت حطاه في دماغك بشكل معين ما عجبكيش لما شفتيه.
1: بس يعني انا حاليا دلوقتي حاطه مثلا ان شخص يكون اسمر مثلا، هي مش شرط ده حقيقي، بس فرضا الشخص اللي جالي مش اسمر، انا احس انه لا انت مش اسمر، انت مش زي ما انا عايزه.
0: هتحس ان هو دهنه.
1: ان هو ايه؟
0: دهنه.
1: مثلا نفسي مش حد احس ان انا جالي عيني، انا عايزه حد انا اشوفه احس ان لا انت احلى راجل في الدنيا، حتى لو انت مش احلى راجل في الدنيا.
0: اللي بيخليك تشوفي الراجل احلى راجل في الدنيا لما تعرفي وتلاقي طباعه احلى طباع في الدنيا ورجولته ومواقفه.
1: للاسف الشخص الاخير ده يعني عمل معايا مواقف تحس ان انت ازاي بني ادم كويس قوي كده. انا متضايقه من نفسي ان انا مش قادره احس له حاجه، وخايفه اكون انا بظلمه يعني، ودي من الاسباب اللي بتخليني ارفض اي حد.
0: بصي مش لازم تكوني بتظلميه، اصل في حاجه كمان انت مش دريانه بيها اسمها القبول. يعني ممكن يكون انسان احسن انسان في الدنيا، ولكن بالنسبه لك انت ما فيش قبول. يعني انت عارفه زي ما بيقول لك كده، ايه فلان ده ربنا مديله قبول وفلان ده ربنا مديله انصراف. في ما فيش قبول، والقبول ده مش معناه ان هو يعني وحش، لا بالنسبه لك انت بس ما فيش قبول، انما ممكن يكون بالنسبه لغيرك ناس بتتهبل عليه. ما دي ما هو البني ادم ملوش كتالوج.
1: انا فاهمه، بس هل ان يبقى كل الناس كده؟ هل كلنا اي حد جه لا ما عنديش قبول، لا ما عنديش قبول، لا ما عنديش قبول؟ حاسه ان بقيت بحس يعني جوايا بالبطاريه على النعمه. يعني حد كويس جاي لك، مش حد او اثنين او ثلاثه، يعني كذا حد، وانت لا سوري ما عنديش قبول، لا سوري.
0: طب انت اديتي له فرصه وما ما برضه ما قبلتيهوش، مش كده؟
1: ما قابلتهوش كايه
0: فيس تو فيس
1: يعني؟
0: لا يعني ما تقبلتيهوش يعني.
1: مش عارفه، ساعات بحس انه كويس، ساعات بحس انه لا، ساعات ببقى يعني لو
0: طب واحده واحده، ساعات بتحس انه كويس جميل، ساعات بتحس انه لا مش كويس، ليه؟ شفتي منه ايه؟ حسيتي؟
1: ما اعرفش، مره واحده كده يبقى مثلا الشخص مش عامل اي حاجه وحشه وعادي بيهزر، بس ابقى مش عايزه ارد على طول، مش عايزه ارد عليه، مش عايز. وبعدين لو برد يبقى برد ذوقيا عشان ما يبقاش ان انا بتجاهل الشخص، مش عشان انا عايز ارد.
0: طيب تعالي نرجع لايام طفولتك. هل عشتي مواقف مع حد، شفتي حد، خالتك، عمتك، باباكي، مامتك، الناس اتعرضت لجرح كبير، ناس اتعرضت لمشاكل في العلاقات الزوجيه مخيفه يعني؟
1: الى حد ما.
0: يعني في ناس قريبه ليكي شفتيهم اتعرضوا لمواقف وحشه قوي؟
1: شفت وسمعت، ويعني بتبقى زي اللي هو ايه الحكايه اللي في يعني اي عيله كده بيبقى فيها زي ايه السبايسي بتاعتها، بص مين عمل ايه ومش عارفه ايه، دول مسكوا في بعض وكده. فحاسه انه يعني احنا كان عندنا كتير ما شاء الله يعني.
0: طيب جميل، هل صوابعك زي بعض؟
1: لا.
0: خلاص، يبقى هل كل كابل لما نيجي نقول انت ليكي شخصيه والشخص اللي مرتبطه بيه ليه شخصيه، فانت شخصيه مش هتتكرر لان ربنا ما بيكررش حد، ودي من عظمه ربنا سبحانه وتعالى ان ما فيش انسان على وجه الارض بيتكرر. عمرك شفتي حد اتكرر؟ حتى التوائم بيبقى فيه اختلاف في شخصياتهم، فيهم اختلاف خفيف، بصماتهم مختلفه. فبما ان مفيش شخص اتكرر فانت مفيش زيك، وهو مفيش زيه، ولما نحط الاتنين مع بعض يبقى الكابل ده او الاتنين دول مع بعض عمرهم بملابساتهم باحداثهم بشخصياتهم ما هيتكرروا. يبقى مش قاعده اللي حصل مع بنت خالتك وجوزها يحصل معاكي، ومش قاعده اللي حصل مع بنت عمك وجوزها ان عاشوا في هنا وسعاده برضه يحصل معاكي. طيب سمعت المثل اللي بيقول مغسل وضامن جنه؟
1: لا بس ما اعرفوش.
0: طيب مغسل وضامن جنه دي يعني الراجل بقى ايه اتغسل وخلاص وضامن انه هيخش الجنه، في حد ضامن انه هيخش الجنه؟
1: لا.
0: في حد ضامن عمره يوم واحد؟ في حد ضمن الأحداث ممكن توديه فين؟ الناس كانت عايشة في فلسطين بتاكل وتشرب وتنام وفجأة الدنيا اتطربقت عليها، بيوتها تهدت والناس ماتت وبتاع، حد ضامن حاجة؟ يبقى أنا مش ضامن. يبقى الحل الوحيد إن أنا بحكم عقلي، لقيته إنسان كويس بقعد أتكلم معاه، وما تفتحي قلبك ليه ويسمعك ويفتح هو قلبك قلبه ليكي وتسمعيه، هيحصل تقارب، انت فاهماني؟ انما انا قاعده واخده منظور نقدي من البدايه للنهايه، ان انا بنتقد بس او ببحث عن العيوب او ببحث عن المشاكل في الشخص اللي قدامي، هتطلعي فيه مشاكل وهتطلعي فيه عيوب. مين فينا ما فيهوش عيوب؟ انا مش قاعد بنصحكم بقول لكم كلام حلو، انا كلي عيوب، كلي عيوب، اوكي؟ ولكن كلنا فينا عيوب، ابوكي في عيوب، امك فيها عيوب، اخواتك فيهم عيوب، فده وضع طبيعي. ادي لنفسك بس فرصه انك تعرفي الانسان اللي قدامك، افتحي قلبك على الدنيا، ولازم كمان يكون عندك قناعه وايمان كامل ان اللي مدبر لك حياتك ربنا. فانا هقول له ببساطه مطلقه وبسهوله وبايمان جدا، انا سلمتك امري. ولما تقولي له انا سلمتك امري بمنتهى الايمان ومصدقه جدا في وجود ربنا في حياتك، هتبقي مطمن ان لو حصل حاجه هو هينقذك، هو هيعديها، هو هيظبط.
1: انا مثلا خايفه دلوقتي ان اكون بظلم الشخص، خايفه ان انا اكون انا اوريدي الشخص ده انا فاهماه ان انت بتحبني، بس انا لسه بشوف الدنيا ومش بكملك نفس المشاعر انت بتكلمها.
0: من حقك، من حقك.
1: انا فاهم، بس انا بخايفه ان انا
0: لا، انت مش بتظلمي حد. عارفه تظلميه امتى؟ لما تقولي له انا بحبك وبدوب في دباديبك وفجاه تديله على قفاه وتسيبيه ويمشي وتمشي.
1: المشكله ان هو واخد الموضوع لعشم اخير، يعني هو بيقولي خلاص انا حاجز الفرح
0: قولي له لا لا لا، واحده واحده كده على بعضينا، علشان احنا لسه لازم نعرف بعض كويس، ولازم في مواقف هتعدي علينا وفي ظروف هتعدي علينا، احنا بنعرف
1: انا بعض. كلامه ده بيقلقني، اللي هو طب انا كده قلت لا في يوم من الايام هبقى عارفه ان انا جرحتك وعارفه ان انا اذيتك. طب يعني
0: بص يا بنت الناس، انت حساسه قوي من الواضح. وبعد كده اي انسان بيفرض او بيتفرض عليه شيء بيبقى متضايق منه وقلقان منه حتى لو فيه كل خير. زي بالظبط ما تكوني نازله تشتري فستان ومعاكي ثلاثه اصحابك، لا ده حلو، لا ده حلو، لا ده حلو، زنوا عليكي بطريقه بايخه لحد ما خدتي الفستان، تبقي مش طايقاه، مش عايزه تلبسيه، انا ما كنتش شايفاه حلو، هم اللي غلسوا عليا وخدته. تخرجي بيه في حته تلاقي ناس غريبه جدا ما تعرفكيش تقول لك ايه الشياكه دي، تبتدي تحبي الفستان. مش ده بيحصل؟ طيب احنا ما نضغطش على نفسنا، ناخد فرصتنا وناخد وقتنا ونتكلم ونعرف بعض ونهزر ونضحك، ولازم يكون فاهم من البدايه. قولي له بص انا ما بحبش، انا انسانه ضد الضغط، كل ما هتضغط عليا كل ما هتكون مقاومتي اعلى، دي طبيعتي كده، يعني اعتبرني ماده فيزيائيه، هتضغط عليها هتتضايق.
1: ده حقيقي والله، انا فاكره انا كده بجد، يعني لو مثلا بيتكلم بمنتهى الهزار والاخويه انا ههزر واضحك، لو مثلا بدا يقول قد ايه هو معجب بيا ومش عارف ايه، احس ان قفلت وان انا لا انت كده.
0: وليه تقفلي؟ واحد معجب بيكي.
1: معرفش، مش قادره يعني اتخيل حاجه زي كده، او مش عارفه يعني.
0: ليه ناقصك ايه كانثى عشان تتخيلي ان في حد يبقى معجب بيكي؟
1: مش عدم ثقه بالنفس، بس حاسه ان دي حاجه ضغط ويعني يعني
0: خلاص يا ستي، حطي في دماغك ان انت ست جميله وليكي معجبات كتير، ومليون واحد ممكن يقول لك انا معجب بيكي، فمش هيضايقك الموضوع عادي. انت معجب بيا، انا عارفه، انا جميله جدا، انا قمر اصلي، وهاخديها بهزار كده. فهماني؟ انا عارفه نفسي، انا قويه جدا، انا لا اقاوم، وخدي الموضوع كده بضحك وهزار وبتاع. هيقول لك لا بجد، قولي له بقول لك ايه، معجب بيا معجبة بيك، احنا لا هنقول لبعض ولا هنعيد لبعض، احنا هنسيب الدنيا تمشي بالراحة بدون ضغط، لان اي انسان بيتضغط ما بيتحملش الضغط، اي انسان بيتزق بيدفع على شيء بيبقى خايف منه، اي انسان بيدفع على شيء بيرفضه.
1: بيقول لي دي حاجه حسنه اتجاهك وعايزه اقولها لك ومستني بس اللحظه تقول لي فيها اجي اتقدم لك.
0: قولي له قولي له طيب يعني ندي لنفسنا فرصه شويه واهدى على روحك كده شويه.
1: بالظبط والله.
0: وبعد كده لو لقيتي ان مفيش تقبل ومفيش قبول قولي له بص انا حاولت كتير ومفيش قبول مش قادره معلش انت انسان رائع بس مفيش قبول. انما يعني هي حدوته قبول ربنا لما بيحط المشاعر والقبول ده في قلب حد دي بتاعت ربنا مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت اي حد. اهدي على روحك بس شويه وخدي الامور في هدوء وما تقعديش تتشنجي كده وتبقي خايفه من كل شيء. يعني دايما البني ادم اللي خايف ياخد خطوه في حياته ما بياخدش خطوه. فلازم يكون عندك الجراه انك بتجربي وبتعرفي ويبقى عندك القوه من جواكي انك وقت ما تحبي ترفضي ما تتكسفيش وما تخجليش. انت ما وعدتيش بحاجه انك ترفضي. لا هتبقي جرحتيه ولا هتبقي ذبحتيه ولا هتبقي عملتي فيه اي حاجه وحشه خالص. هترفضي والامور هتعدي منتهى الهدوء.

0: حب العمر هو أن تتغير ملامحنا وتكبر أعمارنا وتتبدل أحوالنا ويبقى في القلب شيء ثابت يقول ما زلت أختارك. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن حب العمر. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-9-55-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. الحب الحقيقي هو أن يتفق قلبك وعقلك على اختيار شخص بعينه. طنشت قلبك عقلك أو قلبك هتلبس طول عمرك. من نور حمزة. هما فعلا الاثنين يعني طول عمرنا بنقول كده. فعلا حب العمر هو الثبات وسط كل التغييرات من محمد البنهاوي. حب عمري تعني الشخص الأهم والأغلى في حياة الإنسان وهو الحب الحقيقي العميق الذي يمتد طوال العمر ويطغى على كل مشاعر الحب من منا سعيد. صاحبتي متجوزة بقالها 19 سنة وعندها 5 أولاد. جوزها اتجوز عليها بنت متجوزة بقالها 19 سنة وعندها 5 أولاد بنت عندها 20 سنة. هي ملهاش سند والدها متوفي وحاسة إنها اتكسرت ومش عارفة تعمل إيه. محتاجة نصيحتك إزاي تتصرف وتحافظ على كرامتها ونفسها وبيتها وأولادها. نفسي في كلمة منك تساعدها تعدي الأزمة. بص يا ديدي انت بتقولي نفسها تحافظ على كرامتها ونفسها وبيتها. انا حطيت خطين تحت بيتها. اوكي. لان اي انسان عايز يحافظ على كرامته في اي موقف ونفسه واولاده وكل حاجة. انما طالما عايز يحافظ على بيتها يبقى هي عايزة تستمر في الزيجة دي. عايزة تكمل في الجوازة. طيب جوزها راجل اتهطل في مخه وراح اتجوز بنت عندها 20 سنة صغيرة عشان يعيش له يومين. اوكي. هي النهاردة قدامها اختيارين طريقين. اول طريق انها تطلب الطلاق وتهد الدنيا. وده اختيار من حقها. ما حدش يقدر يلوم عليها انها تطلب الطلاق وتقول له انا عايز اتطلق اخد البيت واخد ولادي وانت مسؤول مننا وتدفع النفقة وخلافه. حلو. اوكي. والاختيار التاني انها تفضل زوجته على ذمته وتسيبه تروح تقول له العب يا عم الحبوب شوية وبعد كده نتفاهم. يعني ما هو اتهبل على كبر. هنعمل ايه؟ ملهاش حل. يا تتطلق يا تستمر. يعني انا اخر حاجة بحب اقولها للناس اتطلقوا او انفصلوا. ولكن هي من حقها تتطلق لان هي شافت حاجة غلط وهي انسانة ومن حقها ترفض ده. بس برضو هي بتقول ان هي عايزة تحافظ على بيتها. لو هتحافظ على بيتها يبقى بقى تسيبه يلعب والبنوتة الصغيرة اللي عندها 20 سنة دي هتهد حيله وهتجيبه ارضا ومش هيقدر يعمل معها حاجة. وفي النهاية هتلعب بديلها او تضايقه او تكهربه فهيطلقها ويرجع بيته تاني مدلدل مناخيره ويقول لها سامحيني حقك عليا يا ام العيال انا غلطت غلطه كبيره. اللي انا عايز اقوله بس يا جماعه في ناس بتتهطل على كبر بشكل مش لطيف. يعني اتفكروا كده قبل ما يبقى شكلكم عبيط قدام الدنيا. ما اللي بيعمل كده ده بيبقى يعني انت فاكر ان انت مستمتع وتلاقي 3-4 اصحابك قشطه يا معلم و100 فل و14 بس ال 300 التانيين اللي حواليك بيقولوا عليك راجل اهطل. يعني ما برضو ما ميز. العروبة شام صباح الخير صباح الفل والجمال. أستاذ أسامة أنا أسامة التبعي متزوج من 2014 عايز أقول لمراتي قدام الناس كلها إني بحبها. إحنا لسه ربنا ما رزقناش بأولاد بس أنت رزقي ونعمتي. أنت السند والظهر. ربنا عالم إني راضي بيكي في السراء والضراء. ربنا يرزقنا سوا ويخليكي ليا يا كل حياتي. واللي بيسمع رسالتي يدعي لنا بالذرية الصالحة. أسامة التبعي. أسامة ربنا يكتب لك كل الخير ويرزقك الذرية الصالحة ويفرح قلبك انت وزوجتك، وباذن الله ربنا يكرمك وكل حاجه تبقى حلوه. قول يا رب بس، وربنا كرمه ما بعده كرم. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: أهلا بك.
0: اهلا بيك. ازيك؟
1: الحمد لله.
0: تمام. اتعرف بيكي؟
1: معاك ندى.
0: افندم؟
1: ندى.
0: ندى. طب ممكن تقربي صوتك من التليفون شويه عشان اعرف اسمعك. طيب كم ندى كم سنه؟
1: كده؟
0: اه
1: 31.
0: 31؟ طيب مرتبطه؟
1: متزوجه من حوالي سنتين شويه. اتخطبت
0: واتجوزت
1: كله حوالي
0: 6 شهور. اتخطبتي واتجوزتي في 6 شهور؟
1: اه.
0: ومتجوزه بقالك سنتين. شوفي انا بحاول اعيد وراكي عشان الصوت بس مش واضح.
1: اه اوكي. فممكن
0: المشكله دي عندك؟ لا مش من عندي، انا عندي بستقبل تليفونات كل شويه.
1: حضرتك كده سامعني؟
0: ايوه كده احسن. انت كنت بتتكلمي من بسماعه إيه؟ يمكن بالايربيس. اه طيب احكي لي بقى ستي وبعدين.
1: بس انا اتخطبت واتجوزت كله في 6 شهور. يعني كان انا خطبت مش صغيرة 28 سنة تقريبا. بس يعني كنت خان بجد، كنتش عارف حاجة. هو يعني طلباتك أوامر، أحلامك أوامر، كل حاجة أنت عايزاها بتتحقق. رحت عن موسى مكان خرافي. الشقة كويسة، الدنيا كويسة، هو بني آدم كويس. مفيش ولا مشكلة في فترة الخطوبة، ولا مشكلة.
0: جميل.
1: تمام. اتجوزنا تمام، وسافرنا رجعنا. مجرد ما رجعت بدأت مشاكل من حتة أهلي. أنتي مش بتحب أهلي، أنتي مش عايزة تبقي مع أهلي. هو في ظروف عند والده، فهو بيبقى شوية متواجد معه.
0: ظروف صحية عند والده يعني؟
1: آه آه. أوكي تمام. ممكن يتقال الكلام ده في الخطوبة وأنا أوكي تمام. ممكن ما كنتش متخيلة الموضوع قوي كده، بس يعني أوكي تمام ماشي، هنبقى متواجدين معه. بدأت يبقى مشاكل. انت مش بتحب اهلي، انت مش عايزه تبقى. خلصنا موضوع اهلي وانا بحبهم والله، وهم فعلا ناس محترمين بنسبه كبيره، ناس محترمين. طبعا في العادي بيحصل كلاشات عادي بتعدي. لغايه ما جت في مره بدأ بقى حوار الحنك، ودي بقى المشكله الاساسيه حاليا. لسه ربنا ما اذنش. انا عندي مشكله بسيطه وهو عنده مشكله المفروض بسيطه، حاولنا نعالجها يعني. بقى لي مثلا سنة وكام شهر أو يمكن حوالي سنتين بنحاول في حتة الحمل. زي درجة آخر حاجة بقى مؤخرا، يلا IVF، يلا IVF. طيب نعمل IVF. بس بقى احنا هنجربك هو. وطبعا في الخلفية نفس الآراء. احنا هنجربك مرة مرتين، نفعتي تمام، نفعتيش هننفصل. عقلي قال لي ترى انا الفصل من دلوقتي. وبعدين قلت بس انا حبيته، انا مش عايزه انفصل، انا عايزه اكمل.
0: بس انتي مش فقر تجارب.
1: بس ما اعرفش، ممكن قلت يمكن هو قالها بطريقه مش كويسه.
0: لا لا لا لا، دي طريقه مش كويسه. دي طريقه، ما فيش حاجه اسمها كده. اسمها احنا هنجرب وربنا بيكرمنا باذن الله واحنا مع بعض. يعني انا لسه قاري رساله اهو قبلك على طول، واحد متجوز بقاله 14 من 2014 وربنا ما رزقهوش باولاد، وبيقول لزوجته انت حب عمري، انا مكتفي بيكي، انت حياتي، انت. فالنهارده لما نقول ان انا هعمل معاكي الاي في اف، نفعت ما نفعتش، نتطلق.
1: ويسال كلام من ناحيه اهله اللي هو انت عايزاه يضيع عمره جنبك يعني.
0: خلاص يا سيدي، كل واحد فينا يروح لحاله. ما هي اصل برضه أصون كرامتي قبل قلبي. يعني ما ما ما قيمة إنسان في علاقة عاطفية بلا كرامة؟
1: هو الحق يتقال، هو في معظم الأحوال هو كويس.
0: الحق يتقال إن هو من حقه يخلف. بس زي ما أنت عندك مشاكل صحية، هو كمان عنده مشاكل صحية. صح؟ يعني مش أنت لوحدك.
1: دي حقيقة.
0: يعني لو انت عندك
1: المشكلة اللي عندي احنا حاولنا نعمل لها حل يعني منظار او تقدر يعني اللي تعمل ورجعت تاني، فهي في ريكارنت ليها.
0: طيب الريكارنت دي بتبقى، معلش انا مش طبيب، ولكن تعالي نقول ايه من خبرتي من الحياة اللي انا عايشها، بيبقى في اورام حميدة في الرحم مش كده؟
1: هي حاجة زي لحمية يعني.
0: اه عادي جدا انها تتشال، واتس ذا بيج ديل، ايه المشكلة؟
1: بس فهي
0: بس هي دي اللي موقفة الخلفة.
1: ده اللي ظاهر عندي،
0: اه
1: حاجة تانية يعني.
0: اه في حاجة تانية؟ طيب هو عنده العدد قليل،
1: اوكي
0: يبقى مش
1: لو
0: هيجي،
1: عمل عملية
0: عمل عملية عشان يكتر العدد. ما فيش عملية بتكتر العدد.
1: إيه؟ لا كان الموضوع اكتر من كده، كانت حاجة اكتر من كده شوية.
0: اه كان دوالي واتعملت صح. ما انا بقول لك الواحد، انا برضو راجل كبير بلغت من العمر ارزله وشفت كتير في حياتي. خلاص عمل العملية جميل، يبقى احنا طالما ان احنا الاتنين بنسعى علشان ربنا يكرمنا، يبقى نقول يا رب، مش نقول لو ما خلفتيش هطلقك. ما هو ممكن يطلقك يا بنت الناس وتتجوزي وتخلفي انت، وهو يتجوز 3 4 10 مرات وما ما ما ما يخلفش.
1: هي مش دي المشكلة أصلا يعني، احنا عدينا النقطة دي. أنا جيت وقعدنا واتكلمنا، طبعا القعدة اللي كان فيها أهله كانت قعدة مش ألطف حاجة خالص، فيها كلام وحش
0: فيها جرح،
1: كلام مش لطيف خالص.
0: اه
1: لغاية دلوقتي معلم فيا، مع إن أنا بتعامل عادي، الكلام ده فعلا أذاني. بعد كده قعدنا واتكلمنا وخلاص، أوكي طب يلا يلا. حصلت مشكلة عند حد من أهله، أنا اتصلت معاهم، كانت مشكلة صحية، اتصلت معاهم الأخبار وكلمتهم فترة العملية، وكلمتهم مرة تانية بعدها. ليه وليه ما اتصلتش يعني؟ كلمته مرتين. المكالمة الأخيرة، يا فلان عاملة إيه؟ بيتك كويسة؟ بس هي أكلمها بس هي نايمة. كان الكلام ده متأخر، دخلت المغرب، أنا ما عرفتش أكلمها تاني في نفس اليوم. رجع، إحنا مشكلنا كتير، لازم ننفصل، احنا مش نافعين مع بعض، احنا اصلا مش عارفين نخلف والدنيا مقلوبه، ويساب الاوضه وينام في الليفينج ويعني مفضلته الاطفال.
0: بصي يا بنت الناس، بصي علشان بس كل شيء بالعقل حلو، وايه بالكرامه حلو، اللي يبيعنا ويحسسنا ان احنا ما نلزموش، وان هو مش عايز يكمل معانا حياتنا، او مش عايزنا نكمل معاه حياته، يبقى ما يلزمناش مهما كان في مشاعر تجاهه. انما ان لا، واديني فرصه ونحاول تاني ونحاول تالت، هيبتدي يلفظك بطريقه اقوى وفيها اهانه اكتر ليكي. ما تتحايليش على حد.
1: ما انا فعلا اتحايلت عليه،
0: قلت له
1: ايه اللي حصل،
0: لا.
1: انت فاهم الموضوع غلط، انا اتكلمت وعملت وقلت،
0: لا يا بنت الناس،
1: ورحت ورضيت الشخص.
0: يعني ما هي هتبقى كل شويه تلكيكه، احنا مش هننفع لبعض، كل ده عشان عايز ينفصل، عشان عايز يتجوز واحده تانية ويخلف. يبقى خلاص يا ابني من دلوقتي، بدل ما نعذب بعض قوليها له، قولي له خلاص. ان
1: هو سافر يعني، هو سافر واحنا متربيين والدنيا جميله وبتاع، هو بيشتغل في دوله اوروبيه ومع جنسيتها، مسافر والدنيا جميله وكويسه، اتصل بيه ما بيردش، اتصل بيه ما بيردش، ما بيردش، رد في الآخر احنا مشاكلنا كتير، احنا عايزين ننفصل، انا مش عارف ايه.
0: هو واخد قراره على فكرة، هو واخد قراره، بيحاول يجيبها لك مش بمزاجك بقى، مش بمزاجك، انت مش عايزة بس هو عايز. انت هتقدري تجبريه على الاستمرار؟
1: بس يعني الناس بتنفصل لما يبقى في سبب.
0: عايز اقول لك حاجة، انت النهارده لو فعلا بقيتي مش طايقاه وهو بيموت فيكي، هيقدر يجبرك على الاستمرار؟ انت نفسك هتبقي حتى مجبوره وبالعافيه ومش طايقه وهعيشه وخلاص.
1: مش طايقاه ليه؟ مش طايقاه ليه؟ انا مش قادره افهم. لما يبقى حد مسافر ويعني مثلا مودعاه ومودعني والدنيا جميله، ايه اللي حصل؟ يعني انت قعدت مع مين؟ دماغك شيطانك؟
0: ولا قعد مع حد ولا اي حاجة، هي الحدوتة موجودة جواه عمالة تلف وتدور جوه دماغه بقاله فترة، ويحاول يطبطب على نفسه شوية، يزق نفسه شوية، يجبر نفسه شوية، ويرجع تاني لما يقعد مع نفسه يفكر، يقولك لا مش، طب انا ايه اللي جابرني مش عايز اكمل معاها؟
1: عشان موضوع الخلفة.
0: ممكن يكون عشان موضوع الخلفة، ده الموضوع الاساسي، والموضوع الخلفة ده هو اللي صح جواه مواضيع تانية ملهاش أي لازمة. لأن هو لو كان متجوزك وعنده منك عيال، كان ممكن يتغاضى عن مشكلة ان انت ما كلمتيش امه او ما كلمتيش ابوه، نسيت، غلطت، سوري، معلش، حقك عليا. ما احنا بنسامح بعض، احنا لو ما سامحناش بعض ما نعرفش نعيش.
1: انا مش عارفه بصراحه، يعني انا مش حابه فكره الانفصال، انا حابه بيتي، انا عايزه اكمل حياتي، عايزه اشوف اعمل ايه. انا مش عارفه،
0: انا معاكي،
1: انا حاليا ما بعملش معاه، يعني ما فيش اي كونتاكت ما بيني وما بينه.
0: انا معاكي خالص. انا معاكي ومصدقك وحاسس بيكي، اوكي. انما لما اكون انا عايز بيتي وعايز حياتي وحاولت مع الشخص ده مره واتنين وتلاته وهو بيرفضني وبيرفضني وكل شويه يهددني بالانفصال، لا خلاص بقى، عندي ما هو اغلى من حياتي، هي كرامتي اللي بتتبني عليها حياتي. ايه قيمه انسان عايش؟
1: ايوه، اصلا ان انا مش عارفه اعيش، انا حياتي واقفه، مش عارفه اشتغل، مش عارفه ادي، مش
0: علشان
1: عارفة أرجع.
0: معلقه، علشان انت في وضع مش معرفك راسك من رجليكي، انت على الادج، على الحد، يا هتقعي يا ماسكه في طراطيف السور. انما لما تبقي في وضع غير كده هتحسي بالامان. طول ما انت مش حاسه بالامان انت مش هتعرفي تعيشي. عارفه ساعات يقول لك ايه، بيدي لبيدي عمر، خلاص ما هي خربانه خربانه، ضربوا الاعور على عينه، قال لك ما هي رايحه.
1: بقول لنفسي كده بس برجع الاقي ان انا يعني قلبي مش جايبني.
0: ايوه، ده لو انت، ده لو انت اللي بتاخدي قرار انك تمشي، ده لو انت اللي عايزه تمشي قلبك ما يجيبكيش وتقولي لا هظلمه، لا هضيع عمري، لا هضيع. انما واحد بيرفضك يقول لك روحي، واحد بيطردك من حياته.
1: ليه؟
0: ما اعرفش،
1: لو عرفت ليه
0: ممكن ما خلاص مشاعره وقفت من ناحيتك، ممكن اتعبى من ناحيتك، ممكن اتلعب في دماغه ان انا عايز اخلف وعندي، عايز يبقى لي اسره واولاد وحياه وبتاع، ومع الاسف ما مش هينفع وانا خلاص.
1: وهو انا يعني انا مش عايز اخلف، انا عايز اخلف على فكره. هو يعني تحاليله برضو مش افضل حاجه في الدنيا، ويوم كويس ويوم مش كويس.
0: ما هو كل واحد بيبقى شايف نفسه بشكل، انا اتظلمت وهي اللي ظلماني وهي سبب الظلم، انا هجرب مع واحده تانية يمكن ربنا يكرمني. يا بنت الناس، طالما اتحطيتي في الوضع ده، وضع انت محطوطه على وضع الانتظار، من مستنيه الرضا من الطرف التاني، ما ينفعش. لازم تاخدي قرارك. وعلى فكره عشان اريحك نفسيا ما تمشيش، ايه رايك؟
1: انا هفضل مستنيه مثلا مده طويله على ما هو يقرر يرجع مصر، ويشوف بقى هيوصلني خبر رجوعه ازاي وايه اللي هيحصل.
0: مده طويله قد ايه؟
1: يعني 3 4 شهور.
0: 3 4 شهور مش مده طويله. وفي وسط الحوارات والكلام اللي هيحصل ما بينكم، لما يجي يقول لك احنا مش هينفع لبعض، قولي له حبيبي والله بص، انا ما انا برضو يعني حاسه ان انت مش مستريح، وانا ما بحبش افرض نفسي على حد. لو انت شايف كده خد القرار ونخلص. انت ما قلتيلوش انا عايز اخلص، انت قلتيله انا ما بحبش افرض نفسي على حد. والله لو انت شايف كده خد القرار ونخلص. هيقول لك ايه ده بالبساطه دي؟ قولي له اه بالبساطه دي. لما كل شويه تقول لي نسيب بعض نسيب بعض، خلاص انت حر. انا مش انا انسان عندي كرامه، مش هرمي نفسي عليك. شوف تحب امتى نخلص وتعالى نخلص.
1: يعني مفيش اي طريقه انا اعملها احاول اخليه يفتكر هو ده كان بيعاملني ازاي؟
0: لا خالص، ولا هيفتكر. طالما وصل للمرحله دي مش هيفتكر. مفيش غير طريقه واحده بس، هي حفاظك على كرامتك. يمكن حفاظك على كرامتك يرجعه. ما هو انا لما يكون عندي حد عمال اقول له ابعد بقى ابعد بقى وما بيبعدش، ابعد بقى ما بيبعدش، اقول له ياه ده انت غلس قوي، ايه التباتة دي؟ هنتحول من مرحله،
1: بعملها بحته انت غلس، انا بعملها بحته اللي هو ايه، انا مقدره ان احنا مضغوطين، فانت لو انت مضغوط الدنيا مضغوطه من ناحيتي ومن ناحيتك، واحنا الاثنين وقفنا لبعض على الكلمه الدنيا هتتحبوه.
0: ايوه خلاص يا بنتي، انت ده جوزك، ها مش ابنك. الكلام ده لو ابنك وانت بتربيه، وده خلاص قدرك ان ده ابنك لازم المسؤوله عنه. انما ده راجل طول وعرض هياخد قرار في حياته، وهو عايز ياخد القرار ده في حياته، القرار ده واقف على على كرامتك. لو ابنك وعمل كده وقال لك لا انا عايز اسيب البيت وامشي، هتقعدي تدادي فيه شويه وعيل صغير. انما ده مش عيل صغير، ده راجل كبير ومسؤول وبيسافر اوروبا وبيشتغل وبيعيش وهو خلافه، واخد القرار شايف ان احنا مش مستريحين مع بعض. خلاص يا سيدي براحتك. اه مش مستريحين مع بعض يا بنت الناس.
1: هي طريقته في التعامل حتى مع اهله
0: كويسه، حلو قوي طريقته في التعامل مع اهله. مش معناها ان احنا هناخد الطريقه دي شيء مسلم بيه، طالما دي طريقته يبقى احنا كلنا نتقبل هذه الطريقه خالص. بصي، انسان بلا كرامه انسان بلا حياه.
1: انا مش عارفه اعيش، انا مش عارفه
0: علشان
1: عايزه انفصل ومش عايزه، مش عارفه اعيش، مش عارفه اعمل ايه، مش عايزه اوصل لنقطه الطلاق، خايفه اندم.
0: يا ستي يا ستي، هو انت اللي طلبتي الطلاق؟ هو اللي طالب الطلاق، فين كرامتك؟ فين انسانيتك؟
1: وبغضب وبقعد على جنب وما بتكلمش معاه بالايام.
0: خلاص ما هو بيرجع تاني، ما هو برضو انت بتغضبي بس ما بتمشيش، قاعده. يعني بتغضبي بس قاعده. اديتي له كام فرصه لحد دلوقتي؟
1: كتير، يمكن في موضوع الخلفه ده 3-4 مثلا.
0: لا مش في موضوع الخلفه، في موضوع كلمه ان عايزين نتطلق.
1: لا انا الكلمه دي بتتقال كتير قوي قوي.
0: خلاص كفايه بقى، معلش اسمعيني يا الخط قطع، اسمعيني كفايه بقى كفايه. صوني كرامتك، ولما يقول لك عايزين نتطلق قولي له براحتك يا عم الحبوب. خلاص انا ما بقاش فارق معايا، انا سمعت الكلمه دي كتير قوي لدرجه ان انت وصلتني لمرحله انا ما بقاش فارق معايا. عايز تطلق طلق في منتهى الهدوء وببساطه، وما توجعش قلبي بعد كده. واحتمال كبير جدا لما تقولي له يلا بالسلامه، لو عايز تطلقني يلا بالسلامه، يرجع هو يقول لك حقك عليا، انا اصل كنت مضغوط، اصل انا كنت منهار، اصل اصل اصل اصل. طول ما انت عماله تقولي له لا فكر تاني، احنا كان في بينا حاجات، كان في بينا حياه، هيفضل يقول انا عايز اطلق. طول ما انت متواجده واخدك شيء مضمون هيبيع ويشتري فيكي زي ما هو عايز. انما لما يلاقيكي فجأة تقولي له لا ستوب لحد هنا انا مش هتقبل الكلام ده، ممكن يعيد التفكير تاني. وان ما عادش التفكير تاني يبقى ملناش فيه، ربنا بقى يكرمه ويبعد عنك ويعيش حياته بمعرفته، وانتي ربنا يكرمك من اول وجديد بجوازة تانية.

حب العمر هو الإنسان اللي يتقبلك بكل ما فيك وتتقبله بكل ما فيه. الإنسان إن اللي يعني يبقى فيه بينك وبينه وعد وعهد على أنكم تكملوا الحياة سوا. الإنسان اللي يقدر يعني يسعدك ويحقق لك كل شيء يسعدك معنويا، مش بتكلم ماديا. الإنسان اللي يتغاضى عن عيوب فيك ويحاول يصلحها بدون ما يجرحك. والإنسان اللي يتقبلك وتتقبله. حب العمر هو الحب، الحضن، العشق، السكن، الونس. حب العمر هو رفيق العمر، شريك الحياة، من أول العلاقة ما تبتدي لآخر يوم في العمر. حب العمر ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. بشكركم جدا على وجودكم معي على مدار الساعتين، وعلى أمل نتقابل وحلقة جديدة وموضوع جديد. كان معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM في أنا والنجوم.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.